0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: الكره من بعيد، حلوه جوه، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا ما اعرف.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
6: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
7: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
4: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
9: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10 معاكم يوسف التهامي وفن امام. صباح الفل عليكي جوجو.
1: صباح الخير يا فن عليكي وصباح الفل والهنا والسعاده على كل مستمعي نجوم اف ام ومشاهدي نجوم اف ام تي في معاكم لمده ساعتين فن ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا ان شاء الله النهارده بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاربعاء 16 سبتمبر 2026.
0: ايه الاخبار يا جوجو؟
1: صباح الفل. عامله ايه؟
0: صباح الفل.
1: كله كويس؟
0: كله زي الفل
1: الحمد لله.
0: طمنونا عليكم انتوا وقولوا لنا اخباركم ايه واخبار الطرق ايه واخبار المود ايه وعايزين تسمع كل حاجه كل حاجه وابعتوا لنا على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-0220. نبدا يومنا كعادتنا بفيروز ونرجع نقول لكم على درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات.

0: نقولكوا على درجات الحرارة النهاردة على بعض المحافظات. القاهرة العظمى هتكون 37 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، مطروح العظمى 36 والصغرى 26، سوهاج العظمى 42 والصغرى 25، أما أسوان في العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.
1: طيب بالنسبة للتوقعات النهاردة، فيوم الأربع في استمرار في الارتفاع في درجات الحرارة، بس ده استمرار مؤقت خلاص. الجو هيكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية، مع شبورة مائية كثيفة صباحا على طرق السفر.
0: 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقمنا على الواتساب، 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

طالع من البيضه متكتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول له الضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج ما تفرخق في الوجوه.

0: نمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763694.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100 402 151.
3: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606 211 659.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معلش بس فتحت الباب فجأة من غير ما اخبط. طيب الناس بعتلنا؟
2: الناس بعتلنا.
1: طيب صباح الفل، ممكن نصبح عليهم؟
2: ماشي. صباح الفل مين؟ ازيك يا مي، عاملة ايه؟ بتقولك دي ماشي. طب قولي لنا ايه هو التاريخ بقى مي، عرفينا. صباح الفل، قولي لي يا حابة تسمعي ايه. في حد بيقول لنا يا جماعه انتوا بتبتدوا بدرجات الحراره في الجو ده، طب شغلوا تامر عاشور بالمره. والله يا فانا ما كدبتش خبر وشغلت لك تامر

0: غير كده الدنيا يا نور يا تلج، مفيش حاجة في النص. مها بتصبح علينا كمان، صباح الفل عليك يا مهموة. ماشي، في ناس بتشتكي من دخول المدارس وجروب الموميز، ما هو لازم يعني هو ده خلاص، هي سنة الحياة يعني، انتوا فاهمين احنا ماشيين كده، هي السنة متقسمة دايما، اول سبتمبر نفس الحاجة نفس الحاجة، لازم نشتكي مين مامت فلان، كل الامهات بتبقى قاعدة حاطة ايدها على قلبها، يعني ما مش انا مامت فلان حسب هو عمل ايه، في مشكلة في الكذا عايزين نصلحه، لا لازم نلتزم بمش عارف ايه، مين شد القلم من مين، لازم يا جماعة. كل المشاكل دي بتكون حاصلة في بداية السنة الدراسية، كل سنة لازم يحصل نفس الحوارات ونفس المشاكل وحاجات عطلانة مش شغالة وعايزين نشتكي. جروب الموميز بيلعلع، يعني عايزة اقول لكم ان في جروبات كانت شغالة على مدار الصيف عادي، يعني ما فيش ما بيهدوش، قاعدين 24 ساعة، فده شيء طبيعي جدا. وبالعكس هتيجي على نص السنة كده تلاقي الدنيا ايه، كله رمى طوبة كل حاجة، وزي ما تيجي تيجي، عارف لو خاص بيكون في زهق بقى.
1: صح،
0: حاولنا نشد وحاولنا اللي هو نشتكي خلاص تمام كله تمام، يا اما تكون الحاجة اتحلت يا اما نكون فقدنا الشغل، يعني الحمد لله على كل شيء بس كده.
1: طيب في فرح بعتها بتصبح علينا وبتقول لنا زي ما كنت بتعمل فيها وتفتح عليها المايك فجأة، شوف اتردت لك ازاي. والله
0: شوف
1: عندك
0: يا فرح ومن غير قصد، شوفي بقى لما يبقى الانتقام من غير قصد، والله ما قصدي، يعني انا ببقى خلاص مأهلي، احنا طالعين اهو هوا، لازم يدينا مفاجاه. هو ده جوجو، جوجو براحته.
1: بس الحمد لله ما فيش حاجه كده ولا كده.
0: لا لا الحمد لله. طيب. الحمد لله
1: مش
0: قدر ولطف.
1: ايه النظام؟
0: ايه النظام؟ يا جماعه لا كله بيما
1: حلوة دي، ممكن نخليها لحلقة بكرة معانا حاجات كتير. طيب احنا النهاردة عامة عندنا انترفيو مهم جدا مع مدير مركز أهل مصر للدمج والتمكين أستاذ مصطفى ممدوح، واللي هيكلمنا أكتر عن دور مؤسسة أهل مصر كمؤسسة مش كمستشفى، يعني ناس كتير جدا تسمع عن أهل مصر ويعرفوا ان هي بتاعت معالجة حروق، مستشفى معالجة للحروق الأطفال وكده، ولكن هي مؤسسة والموضوع أكبر من كده بكتير، متعلق بأفرع كتير مختلفة اللي علاقة بالتمكين والتعليم والمستشفى وحاجات كتير جدا، فهنعرف عنه أكتر بقى عن مؤسسة أهل مصر وعن الجزء اللي هو بيترأسه أو مديره وهو مركز أهل مصر للدمج والتمكين، لان ده موضوع مهم جدا جدا جدا، محتاجين ان احنا نتوعى عنه ونعرف عنه اكتر بكتير خلال بقى اللينكات اللي جايه على طول
0: ان شاء الله. استاذ مصطفى ممدوح هيكون منورنا ومشرفنا، وهنتكلم بقى عن الرحله اللي بتكون موجوده اللي مستشفى اهل مصر بتاخد فيها المريض، لان هي مش مجرد مستشفى علاجيه وبس، الموضوع مش خدمات طبيه ولكن رحلة بيبدأوها مع بعض وما بتنتهيش. لسه مكملين معاكم، نطلع نسمع عمرو دياب ونقول لكم كمان على أسعار الذهب والفضة، مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7177 جنيه للبيع و 7143 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6280 جنيه للبيع و 6250 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 50856 جنيه. سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع، 98 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: إطارات لينغلونغ اختيار الأبطال. الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
1: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
3: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين وعايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. قلنا لكم ان احنا النهاردة هيكون معانا ضيف خاص جدا ومهم جدا جدا، شرفنا ونورنا النهاردة في استوديو أستاذ مصطفى ممدوح مدير مركز أهل مصر للدمج والتمكين. صباح الفل عليك يا أستاذ مصطفى.
2: صباح الفل يا بنا،
1: منورنا والله.
2: لا منوركم والله.
3: مبارك ايه؟ الحمد لله. صباح الفل.
2: خلينا نتفق على حاجه، بلاش استاذ دي.
3: ماشي
2: اوكي،
1: ما فيش مشكله
3: اكتر.
1: خلاص
3: مصطفى، يعني انت منورنا ومشرفنا ونبعت لكم طبعا التحيه كمؤسسه بتعمل دور كبير جدا جدا في المجتمع. بس في البدايه عايزين نعرف اكتر عن مؤسسه اهل مصر، لان معظم الناس لما بتسمع جمله اهل مصر بتيجي في بالهم ان هي مستشفى للحروق.
2: بالظبط كده. يس. هي دي طبعا الفكره يوسف. اولا طبعا مبسوط جدا انا معاكم النهارده.
3: شرف.
2: يعني شكرا. بص، دايما المشكله لما بنقول اهل مصر فدايما على طول اول حاجه بتيجي المستشفى على طول. هو خليني كده سريعا اقول لكم الفكره. مؤسسه اهل مصر، الرحله بتاعت اهل مصر، السبب اللي هي مبتديه بقى لها فتره طويله يعني. طبعا احنا كمؤسسه تم انشائها في 2013 على ايد الدكتوره هبه السويدي، وكانت الفكره نفسها هي الهدف بتاعها الرئيسي اللي هي العلاج والدعم والتمكين الاقتصادي لمصابي الحروق. وطبعا ده من الحاجات المهمه جدا، السبب ان احنا اهم حاجه عندنا ان احنا يرجعوا تاني يندمجوا تاني في المجتمع. مشكله مصابي الحروق او اللي هم ناجين من الحروق، اللي احنا مش زي الاصابات الاخرى، يعني مش زي مثلا العلاج مثلا لو بعد الشر عن اي حد مثلا كانسر او قلب، هي بتبقى في مشكله اللي هي الرحله ما بعد العلاج.
1: صح.
2: اللي هي رحله اصلا الدمج تاني في المجتمع. وده اكبر تحدي بيواجهه مصابي الحروق بعد ما بيخلصوا العلاج. طيب المؤسسة في 2013 طبعا كانت الهدف اللي احنا نفتح مستشفى لعلاج مصابي الحروق، ودي المستشفى اللي كانت مفروض تبقى في مصر، او يعني هي في مستشفى في مصر وفي في افريقيا والشرق الاوسط الوحيدة المتخصصة في الحروق. ابتدت القصة ازاي؟ ابتدت الدكتورة هبة، كان دايما معروف عنها في ايام الثورة اللي هي بتعالج مصابي الثورة من الشباب، جالها مرة كول مكالمة من رجل كان عنده طفلة 7 أيام بالضبط، حصل لها حرق في يوم السبوع، الشموع اللي هم بيحطوها في السبوع ده فوقعت عليها فاتحرقت للأسف يعني. فكلمها فقالت له طب تعالى. مهم لفت على كل المستشفيات، ما كانش حد راضي ياخدها خالص بسبب الحرق كان كبير جدا، وفي نفس الوقت كان ابتدت تعرف هنا المستشفيات فيها أقسام للحروق بس هم ما عندهمش الكاباستي أو اللي هو اللي يقدروا ياخدوا الحالات الحروق الكبيرة. فهنا جت فكرة مؤسسة أهل مصر. بعد كده كانت الفكرة اللي احنا ناخد نعمل مستشفى اللي هي مستشفى أهل مصر حاليا للحروق. طبعا كانت المفروض الافتتاح في 2020، بس طبعا زي الظروف بقى الاقتصادية والكوفيد وكذا، ففتحنا الحمد لله في 2024 مارس 2024. طبعا ده كان البداية، واحنا فتحنا استيعاب المستشفى 200 سرير، بس حاليا احنا في المرحلة الأولى ب 70 سرير. ان شاء الله زي دلوقتي السنة الجاية هيبقى 200 سرير، ودي بقى كده احنا كمان يعني المستشفى كملت ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: بيجي بقى المشروع التاني تحت مؤسسة اهل مصر، يبقى ده المشروع الاولاني تحت مؤسسة اهل مصر. يجي المشروع التاني اللي هو مركز اهل مصر للدمج والتمكين. زي ما كنت بتقولوا كده في البداية في المقدمة، ان احنا دايما مصابي الحروق او دايما عندهم مشكلة في التحدي الاكبر اللي بعد العلاج الطبي،
1: الحياة ما بعد بقى العلاج وكده، ان هم يرجعوا تاني يحسوا انه مفيش اي حاجه حصلت ودي كانت فتره وعدت وكل كلام ده، بيكون صعب جدا جدا
2: جدا جدا بسبب اللي هم بيواجهوا تحديات كتيره، منها طبعا التنمر، منها اللي هم بيحسوا اللي هو مفيش مش متقبلين نفسهم، مش متقبل والاخرين مش متقبلينهم، بسبب طبعا كمان لو الحرق او الاصابه باينه في الوش. فدي طبعا بتسبب ازمه جدا، بيبقى بيحصل لهم زي عزل تماما، فما بيقدروش يندمجوا تاني في المجتمع. فبيجي دور المركز هنا اللي احنا بنحاول معاهم، اللي احنا الهدف الرئيسي اللي احنا دعم نفسي وازاي نقدر نخليهم يندمجوا تاني في المجتمع. طيب ايه الحاجات او البرامج بتاعتنا اللي احنا بنخليهم يندمجوا تاني في المجتمع؟ اولا احنا طبعا في زي ما قلت لكم الدعم النفسي ده الاساس، للمركز. بعد كده بيجي بقى البرامج بتاعتنا الاخرى اللي هي ليها علاقه بالتعليم بالتمكين الاقتصادي والدمج. دول الثلاث حاجات الرئيسيين اللي هو في المركز. فاحنا عشان كده احنا زي ما بيقول عندنا كده نموذج متكامل، مش بنبتدي بس مش علاج طبي فقط، لا هو علاج طبي وفي نفس الوقت علاج نفسي اخر، وازاي نعمل لهم دمج تاني في المجتمع. طيب احنا برضو عشان تبقوا عارفين احنا بناخد يعني احنا الحادثه او اللي بيحصل بتبقى في النص، قبليها احنا عندنا زي حاجه كده بنعملها اللي هو التوعيه والوقايه. عندنا فريق في مؤسسه اهل مصر، ده من اكتر الحاجات الاساسيه عندنا. احنا مش عايزين حد يجينا المستشفى خالص لسبب اللي هي حاجه مؤلمه جدا، يعني حاجه جدا مؤلمه لاي حد. ممكن يقعد المريض ممكن يقعد عندنا او مصاب الحيوان ممكن يقعد عندنا من 3 6 شهور في العنايه المركزه على حسب درجه الحرق طبعا. فبنبتدي بالوقايه والتوعيه اللي احنا بننزل بقى في كل حته، بننزل في المجتمع في المدارس في الجامعات، بنحاول طبعا نوعي الناس لسبب ان احنا كلنا ثقافيا عندنا مشكله مع الحروق. اول ما نتحرق بيحصل ايه؟ حط ايه؟
3: معجون
2: بن
1: اي حاجه.
2: لا كارثه.
1: اي حاجه غلط
2: بالظبط. وعلى فكره هي دي يعني السلوكيات الخاطئه اللي احنا بنحاول نصلحها. هو اصلا الفكره نفسها اللي احنا اهم حاجه لما بيحصل الحرق المفروض نحط ايدينا او وات ايفر المكان اللي حصل فيه الحرق
1: ميه
2: فتره لمده 20 دقيقه
1: بالظبط.
2: ولا بيحصل بقى السحر ولا ساقعه ولا سخنه، هي ميه فاتره لمده 20 دقيقه. طبعا ده من الحاجات اللي احنا بنوعي بيها الناس، وبعد كده تعالوا على المستشفى. بس دي اول حاجه لسبب اللي هي ده ممكن ينزلك من درجه لدرجه.
1: صح.
2: فدي طبعا من الحاجات اللي احنا دايما بنوعي. طبعا دي من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها. ونبعد بقى عن البن المعجون السنان، وسمعنا بقى قصص وحكايات مختلفه. أيوة. رهيبه يعني. فده جزء من التوعيه، وبنوعي المجتمع ازاي يتقبل مصاب الحروق او النجيم الحروق. طبعا ديت حاجه طبعا سبب للتحديات اللي هم بيواجهوها في المجتمع، زي مثلا اللي هو لو شباب مثلا لا قدر الله حصل له الحادثه، فطبعا لما بيرجع تاني مثلا خريج جامعه فعشان يلاقي شغل تاني دي حاجه من الحاجات الصعبه جدا. بالذات زي ما قلت لكم لو الاصابه باينه او واضحه. فطبعا ده بيسبب اكتر عزل، اكتر بيسبب اللي هو مش حاسس اللي هو مقبول من المجتمع. فعشان كده بنحاول نوعي المجتمع ازاي اللي هو ده زي وزي اي مرض تاني. هو بس المشكله اللي هي في شويه ايه سكارز او شويه
1: تغييرات في الشكل الطبيعي، يعني ملهاش اي علاقه
2: انما كمهارات
1: الشخص نفسه
2: بالظبط، كمهارات كحاجات عاديه خالص. هو مفيش اي في مشكله، بالعكس احنا اصلا بنحاول نبقى مثلا يعني في المؤسسه عندنا وفي المستشفى وفي المركز عندنا دايما الزملاء من مصابي الحروق وشغالين معانا. عندنا استاذه منال حسني هي المتحدث الرسمي معانا، وهي اللي بتتكلم عن فكره ازاي نوعي الناس وازاي يتقبلوا الناس من نجيم الحروق. فبنحاول نشجع الاخرين اللي هو ازاي يتقبلوا بالذات. كمان في بقى مشكله اخرى غير طبعا الشباب، الاطفال.
1: الاطفال دي مشكلتهم اكبر
2: طبعا بالظبط. احنا كنت لسه بتقولي على دخول للمدارس. فطبعا ديت
1: احنا
2: عاملين عاملين كامبين لسبب اللي هي ديت حاجه محدش يعرفها او التحدي الاكبر للاطفال، ومش الاطفال بس بصراحه، الاطفال والاسر بتاعتهم كمان. لسبب اللي هو طبعا هو الطفل ممكن يتعرض للتنمر، ممكن هو اصلا مش متقبل نفسه، هو خايف اصلا هيروح طب انا بعد الحادثه اصحابي هتقبلوني ازاي، بالذات كمان السن اللي هو ستارتنج اللي هو بدايه من 7 أو 8 سنين. الصغير يعني اطفال لسه مش مدركين قوي. فطبعا دي مشكلة أخرى، عشان كده احنا دايما بنحاول نخش المدارس ان احنا ازاي نخليهم يتأهلوا اللي هم يتعاملوا مع الأطفال اللي هم ناجين من الحروق. وطبعا دي حاجة من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعملها. ده جزء التوعوي اللي احنا دايما بنعمله، بنحاول نضغط عليهم ونروح طبعا بنحاول نوصل لمحافظات لقرى للحاجات اللي هي عندهم مشكلة في الوعي بسبب اللي احنا الحاجات الثقافيه اللي احنا متربين عليها كلنا. فدي ممكن تعمل مشاكل طبعا. الحاجه الثانيه كمان فكره الجزء بقى الاخر اللي احنا بعد طبعا لا قدر الله لو حصل الحادثه بيجي هنا دور المستشفى اللي هو العلاج الطبي. طبعا اهل مصر هي مؤسسه غير رابحه، فهي كل طبعا العلاج الطبي ببلاش. وفي العلاج الطبي لما بيبتدي معاه الدعم النفسي او العلاج النفسي كمان. بس طبعا لو هو قاعد الطفل او اي حد يعني مصاب حروق بيقعد الفتره كلها، فبيجي معانا الدعم الدكتور بيبتدي معاه علاج النفسي. بس زي ما قلت لكم هي مشكله ما بتبتديش في المستشفى، هي بتبتدي اول ما بيخرج من المستشفى.
1: هو بالعكس هو بيبقى قاعد في المستشفى حاسس ان هو الناس متقبلين وان هو مبسوط ان هو مرتاح وقلقان من ما بعد العلاج.
2: بالزبط.
1: انا لما اخرج بره المكان ده هل الناس نفسها تتقبلني ولا لا؟ عايز اسالك سؤال مهم قوي يا مصطفى، انتوا لما بتروحوا تعملوا الحاجات التوعويه وكل الكلام ده، هل بتشوفوا ان الناس عندها تقبل للموضوع ولا مش في دماغها؟ بالنسبه لهم اللي هو لا يعني ممكن تكون مش حاجه مهتمين بيها قوي.
2: بصي زمان ما كانش الاهتمام قوي، بالذات كمان لما كنا بنتكلم على الحروق، يعني دكتورة هبة مثلا كانت بتكلم على الحروق زمان ما كانش حد يقول لك ايه الحروق، يعني ما كانش حاسس، ما حدش يعرف قد ايه الالم وكميه الناس المصابه قد ايه في مصر. فلما عرفنا ان ابتدى يسمع عن القضيه وابتدى اهل مصر تتكلم من 2013 ابتدى يبقى في وعي شويه، بس لسه لغايه دلوقتي برضو في ناس لا مش ممكن ما تتقبلش، او مثلا في ناس لسه عندها العقليه بتاعت لا انا مش هعرض ولادي العاديين للولاد المصابين.
1: فكر بقى
2: ففكر برضو
1: مش مفهوم خالص.
2: وعايز اقول لكم برضو حاجه، يعني ناس متعلمه، يعني فاهمه قصدي، يعني مش يعني لسه، بس هو ممكن النية ما تبقاش وحشة، بس النية اللي هو خايف على أطفاله اللي هو فكرة الدمج. بالعكس أنا عايز أشجع الأطفال على اللي هم يندمجوا مع أطفالنا، لسبب اللي هو ده الحاجة الوحيدة اللي هم هيتعالجوا بيها نفسيا.
1: صح.
2: فطبعا في أحسن، إحنا ما أقدرش أقول اللي إحنا يعني عن زمان، لا في تقبل طبعا كتير جدا، بس ستيل لسه في لا محتاجين أكتر.
3: أكيد في صعوبات كتيرة بتواجهوها بسبب الموضوع ده، بس قولي على أبرز الصعوبات اللي ممكن تواجهكم كمؤسسة بالتعاون مع مؤسسات تانية أو المجتمعات اللي انتوا بتروحوها عشان تزوروا الناس وتوعوهم أكتر، يعني أكتر الحاجات أو أبرزهم. يعني
2: بص، فكرة التنمر هي دي من أكتر التحديات اللي احنا بنحاول نشتغل عليها. يعني
3: لا بس قصدي إن الناس مثلا ما بتبقاش متقبلة الشخص المصاب بسبب مثلا انت بتقول بعض السكورز او بعض الخدوش او العلامات اللي بتبقى موجودة نتيجة من الحروق اللي اتعرضوا لها، ففي اكيد حاجات بارزة انت بتحس ان هو لا ده ستيريوتايب او ده فكرة عامة متاخدة عن المجموعة المصابة فالناس بتتجنبهم او بتعملهم معاملة مختلفة.
2: دي حقيقة، ما هي ده الفكر بقى اللي احنا بنحاول نغيره، بسبب اللي هو ده التحدي الأكبر اللي احنا بنخش للمجتمعات ديت ونحاول نغير لهم فكرة ونقول لهم حط نفسك مكان الشخص المصاب. يعني هو بيحس بإيه، لسبب اللي هو في ناس كتيرة منهم كمان ممكن يكون بيفكر مثلا في فكرة اللي احنا انعزل تماما. يعني هو أصلا خلاص هو ولا بدي يشتغل، الأطفال متسببين من التعليم، وده برضو هتكلمكم معاه أكتر لسبب دي مشكلة من المشاكل طبعا تسبيب من التعليم. وفكرة كمان اللي احنا لا يعني ممكن يحصل لهم حاجات تانية أكتر كمان، عشان كده احنا دايما الحاجة الأساسية عندنا في المركز فكرة الدعم النفسي. بس لو أنا عملت دعم نفسي للنجيم الحروق والمجتمع مش فاضي يتقبلهم يبقى كني ما بعملش حاجة. فهي دي الفكرة.
1: هي صعبة جدا طبعا، معادلة صعبة جدا، وفكرة التنمر موجودة من زمان
2: مش في الحروق بس على فكرة،
1: في كل حاجة. بالزبط. يعني كنت لسه هقولك ممكن يبقى شخص سليم ما فيهوش اي حاجه وبيتم التنمر عليه، ففكره ان احنا القضاء على التنمر هل ممكن يحصل ولا لا مش عارفين، يعني موضوع صعب جدا جدا جدا. بس عشان كده بقول ان الدعم النفسي للمريض ان هو على الاقل يكون محصن نفسه، لان انت مش هتعرف تسيطر على كل الناس اللي بيقابلهم.
2: بالظبط، ودي اكتر حاجه احنا شغالين عليها، مع اللي احنا حتى لو ما عندناش يعني كنترول على المجتمع بتاعهم، بس على الاقل احنا ده الدفع اللي احنا دايما بندفعها للاطفال ولزويهم للاسر بتاعتهم، لسبب اللي برضو انا كطفل او يعني مصاب او العكس انا قاعد في وسط عائله. فالعيله دي لازم اصلا تبقى اكتر حاجه هم فاهمين انا بمر بايه.
1: صح، يعني متقبليني وفي احتواء وفي حاجات كتير.
2: وللاسف عايز اقول لكم حاجه برضو، اللي الاسره نفسها ممكن التنمر يطلع من الاسره نفسها.
1: موجود.
2: للاسف
3: من الاسره
2: نفسها
1: موجود.
2: فطبعا دي حاجه كارثيه اكتر، يعني
3: طبعا.
2: لسبب اللي انا كمان ده انا مش بتكلم بقى عن المجتمع، لا انا بتكلم على الأسفة نفسها.
3: لأن أنت أصلا أنت بتدور على الدعم، أول خط دعم بتاعك بيبقى من البيت أو من المكان اللي
2: بالزبط.
3: أنت نشأت فيه، فلما تلاقي أن مفيش دعم من أهل بيتك فطبيعي خلاص أنت كده هتفقد الثقة في نفسك وفي المجتمع وفي كل حاجة تانية حواليك، وبتبتدي
2: فعلا من البيت لسبب اللي هي دوائر، فهي أول دايرة أصلا العيلة. فعشان كده دايما لما بنيجي ندي الخدمات بتاعتنا في المركز، مركز اهل مصر الدمج والتمكين، احنا ما بنشتغلش بس على مصاب الحروق او نجين، بنشتغل على العيله كمان،
1: مع الاهالي
2: مع الاخوات. لسبب مثلا لو ام عندها طفل مصاب ساعات بيحصل لهم هم شخصيا تروما يعني بيحصل لهم برضو نفس المشكلة
1: صدمة
2: بالضبط لسبب اللي هي ممكن إما بتهتم جدا بالطفل ده وتسيب الأطفال التانيين فدي مشكلة بتبقى بتحصل في العيلة أو العكس من كتر ما هي عندها صدمة ممكن تبقى بتطلع عصبيتها وزعلها على الطفل المصاب فدي بتبقى مشكلة أخرى كمان فعشان كده احنا مثلا من الحاجات اللي احنا بنعملها في المركز عندنا مثلا معسكر اسمه ماما انا وماما ده معسكر بيخلي بنشتغل على الامهات لوحدهم والاطفال لوحدهم بعد كده بيقعدوا مع بعض بيطلعوا كل الاحاسيس والمشاعر اللي هم الفتره اللي فاتت وعايز اقول لكم اصلا يعني من اكتر الحاجات الحلوه اللي احنا بنسمعها لما بيجوا في الاخر بيتأسفوا البعض اللي هم أنا حاسس بتأنيب الضمير وهو بيبقى حاسس بتأنيب الضمير وبيتكلموا مع بعض فدي بتبقى أول خطوة للعلاج أصلا اللي هم كسروا الحتة بتاعت اللي كل واحد عنده مشاعر مكبوتة فبيحاول يطلعها فدي من الحاجات اللي يعني اللي احنا بنحاول نعملها يعني
1: هنتكلم أكتر من غير ما نتأصل
2: مش عايز
1: لسه مكمل معانا ومنورنا ومشرفنا أستاذ مصطفى ممدوح رئيس مركز الدمج والتمكين بمؤسسة أهل مصر نطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم على طول أكيد لو في أي أسئلة تبعتوا لنا على رقم الواتساب
0: نجوم اف ام في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة سواء عيد ميلاد تخرج خطوبة أو هدية قيمة لحد بتحبه وتأكد دايماً وانت تشتري إنها مدموغة مغلفة ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878
4: الشاي يا نجم
5: جايب شاي لقائد الفرسان ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه
6: ده فارس
5: روح هات لي مزياتك البدله قعدت زيها صدعتني يلا يا رجاله اكشن ايه وانا يا ريس يا رجاله النزاع على ايه ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين وانتوا ايه مفيش دم ده بيقول لك ان كنتوا اخوات ايه ده انتوا اخوات هو ايه المشكله
7: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي
5: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم هيحددوا الضريبه بتاعتك تدفع وتاخد المخالصه
7: ايوه يعني اعمل ايه بقى
5: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه في اسهل من كده
8: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه رقم التسجيل الضريبي 1006888276
9: طالع من البيضه مت كتكوت كوت كوت متغزم كلبز مش سفروت روت روت معمول له بضيته على المظبوط بوت بوت تمرج ما تفرخه في الوجود

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24736924.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
2: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ولحد الساعة 10. ولسه منورنا ومشرفنا الأستاذ مصطفى ممدوح مدير مركز مؤسسة أهل مصر للدمج والتمكين. مصطفى, كنا عايزين نسألك سؤال, بما ان احنا كنا بنتكلم على الجزء التوعوي خصوصا للمصاب وللأهل, عايزين نتكلم على دورنا احنا كمجتمع لو اتعاملنا مع شخص مصاب اتعرض للحروق. ايه البروتوكول اللي انا المفروض اتعامل معاه بيه, سواء بقى من اول النظرة والكلام, ايه الكلام اللي ممكن يكون حساس ما اقدرش اقرب منه, ايه الكلام اللي ممكن لو الموضوع خدنا الناحية التانية يبقى هو حاسس ان هو بيتكلم بأريحية.
2: بص يا يوسف, ده طبعا سؤال مهم جدا, السبب اللي هم يعني ده دايما بيتسأل لنا ازاي اتعامل مع الناجين من الحروق, بالذات كمان لو زي ما قلنا لو الإصابة باينة يعني واضحة للناس. هي الفكرة نفسها, هي في الاخر خالص هي إصابة واتعالجت. ففي ناس مثلا ممكن تخاف, او مش تنمر بس مثلا تخاف اللي هي تسلم على ايديه مثلا, تفتكر اللي هي كده هتوجعه. لا, هو عادي, هو مفيش اي مشكلة خلاص, هو بالعكس انا بتكلم معاه ببصله عادي كانسان زي زيه, هي بس الاصابات ديت موجودة وممكن تفضل موجودة, فانا بتعامل معاه بشكل يعني
1: طبيعي
2: خالص, مفيش اي فيه مشكلة. هي الفكرة نفسها بس اللي احنا مش لازم اول ما اشوفه اقوله هو حصل لك كده ازاي او حصل لك كده ليه. يعني ما هو مش يعني لو احنا ما نعرفش بعض, انما لو طبعا عارفين بعض عادي, يعني انا بسأله ممكن اقوله بالعكس انا ممكن اقوله ازاي اعمل لك دعم.
3: صح.
2: اللي انا ممكن مثلا الحاجات الاساسية اللي احنا دايما بنقولها, لو انا مثلا داخل على مثلا هاجي اعمل مقابله مثلا في الشغل مثلا, فالشخص اللي بيعمل لي المقابله ديت اديله الدعم اكتر ما هو اللي انت تقعد تبص على الشكل العام, شوف اكتر ايه المهارات اللي عنده. ابتدي اسمع, يعني زي ما بيقول كده مش عارف اجيبها بالعربي, بس اللي هو see behind the scars, اللي انت شوف بعد الجروح اللي موجودة.
3: صح.
2: شوف ايه المهارات اللي عنده, ممكن على فكرة يبقى احسن من اي حد تاني طبيعي.
3: طبعا.
2: فهي دي الفكرة نفسها, اللي انا اتعامل معاه بشكل طبيعي خالص, هو الشخص حصل له حادثة بعد الشر عن اي حد, هي ممكن تحصل لاي حد في اي وقت, فهي اتحط في المكان الغلط في الوقت الغلط, ودي حاجة طبعا بتاعت ربنا, بس في نفس الوقت هو تعالج وابتدى عايز يندمج تاني في المجتمع. فهو زيه زي اي حد تاني. بالعكس, السبب اللي هو كمان هم مش مدرجين تحت 5% اللي هم الاعاقات, واحنا مش بننادي بكده, يعني لسبب اللي هو ما عندوش اعاقه, غير لو
1: شخص مصاب
2: غير لو الـ الـ الـ الـ الاصابه حصلت له اعاقه, ساعتها يبقى هو في مثلا ده ممكن يندرج تحت 5%. انما هو كشخص, هو كعادي, هو بس عنده شويه سكورز, وهي دي الحاجه بس اللي موجوده. انما بالعكس انا بتعامل معاه كشخص طبيعي جدا, مفيش اي بسلم وبتكلم واشوف ايه هو المهارات اللي عنده, ايه اللي انا ممكن اديله الدعم فيه. بالنسبه للاطفال كمان, اللي هو الاطفال كمان بالذات لازم ان احنا نفهم الاطفال التانيين, لسبب اللي هو اصلا ازاي تقبلوا فكره ان انا هلعب معاه, فكره ان انا مش هتنمر عليه, دي من الحاجات الاساسيه. فهو الفكره ما فيش حاجة معينة غير اللي أنا أتعامل معاه شخص طبيعي جدا. هما التحديات مثلا هما بيواجهوها, ممكن أديكم كمثال برضو عشان الناس تفهم قد إيه هما بيواجهوا تحديات.
3: أكيد طبعا, يعني إن إحنا نحط نفسنا مكانهم دي أول حاجة علشان نعرف إن إحنا نتعامل بالشكل الصح.
2: بالضبط, وزي ما قلت لك هي لقاط بعد الشر عن أي حد هي ممكن تحصل.
3: طبعا.
2: فهي دلوقتي كمان الأكتر حاجة يعني اللي إحنا دايما نسمعه, يعني في سيدة مثلا كانت بتجينا دايما تاخد مثلا خدمات عندنا, فما بطلت تيجي, فاحنا دايما بيبقى فيه متابعه, فبنكلمها بتقول لها ما تجيش ليه, قالت اصل انا هي سيده يعني على قد الحال, فبتقول انا باخد مواصله ولازم ادفع في الميكروباص, لازم ادفع مكانين جنبي للاسف. انا بس بدي للناس,
1: الناس بتتجنب ان
2: عشان ما حدش لما بيجي يخش يقول لا انا مش هقعد جنبها. فطبعا دي بتبقى بالنسبه لهم ده من اكتر الحاجات اللي هو ممكن خليتها توقف عن الخدمات بتاعتنا اللي هي العلاج النفسي والبرامج بتاعتنا, بسبب حاجة بسيطة كلمة اتقالت وهي جاينا المؤسسة او المركز,
3: فقررت ما تجيش اصلا.
2: ما تجيش اصلا
3: حاجة يعني,
2: فعشان
3: يعني
2: كده دايما احنا الفكر هنشتغل هنعالج طبي وهنعالج نفسيا, بس طبعا المجتمع ليه دور مهم جدا.
3: طبعا.
2: عشان كده يوسف لما سألتني اتعامل ازاي, لا انا بقى مفروض اتعامل طبيعي جدا, زي زي اي حد طبيعي
3: ولا كان في اي حد
2: ولا كان في حاجه.
3: بتشوفوا من المصابين الناجيين يعني قصص ان هم حاولوا يرجعوا تاني مثلا ويشتغلوا في اماكن معينه والاماكن دي بترفض ان هي تشغلهم؟
2: للاسف اه للاسف
1: الاماكن نفسها هي اللي بترفض.
2: الاماكن بترفض او مثلا لو هم عندهم المهارات اللي هي ممكن تبقى اتواصل مع الاشخاص عادي يقول لك لا انا هحطك مثلا في حته يبقى مفيش تواصل ما بينك وبين الاخرين. للاسف فهي دي تبقى المشكله. احنا بنشجع اصلا عشان كده بقول لكم ان احنا دايما بنشجع مثلا ان اللي احنا في المؤسسه او في المركز او في المستشفى اللي احنا يبقى عندنا النجيم الحروق بيشتغلوا معانا عادي. بالعكس ده هي اصلا بيدوا امل لنجيم الحروق اللي هم بيبقوا في المصابين
3: طبعاً
2: بقى في المستشفى
3: طبعاً.
2: اللي هم الناس دي ايه ده رجعت تاني لحياتها وبتشتغل ومفيش اي مشكله. فدي طبعا من الحاجات طبعا المهمه جدا ان احنا بنحاول
3: لا وده بيدي دفعه كمان وامل كبير اللي هو ايه ده انا عايزه ابقى زيه في يوم من الايام.
2: بالظبط
3: ما هو بقى طبيعي وبقى بيشتغل وعايش حياته ومبسوط ففي امل ان انا لا في حياه طبيعيه بعد اللي انا فيه ده.
2: وده الحاجه الاساسيه اللي احنا دايما بنتكلم فيها اللي هو انت كناجم الحروق ازاي ترجع تاني تبقى عضو فعال في المجتمع. سيبك من السكورز او سيبك من كل حاجه حصلت لك بس انت هترجع تاني. بالعكس هترجع وممكن يبقى عندهم زي ما بقول لكم كده المعرفه والمهارات اللي هم يبقوا احسن من اي حد تاني.
3: بالظبط يرجعوا يبقوا اقوى كمان من الاول. يعني التجربه دي اكيد مش بتعدي كده علشان مرور الكرام يعني فطبيعي ان هي بتضيف حاجه.
2: اكزاكتلي. وبعدين في حاجات تانية كمان ان انا يعني خلينا نتكلم عن الحاجات الايجابيه برضو شويه عشان ما يبقاش هي ده كله يعني حاجات يعني احنا عندنا قصص نجاح كتيره جدا لنجيم الحروق هم رجعوا واندمجوا تاني في المجتمع بشكل فعال جدا. يعني عندنا مثلا حسناء هي دلوقتي عملت كتاب قصة وبتتباع دلوقتي مثلا بعد ما خلصت معانا مثلا دعم النفسي وابتدت تحس اللي هي الحاجة دي مش هتوقفني. كتبت قصة
1: كتاب عن التجربة نفسها
2: وناجحة جدا وبتشتغل معانا كمان. وفي عندنا مثلا كان في المعسكرات اللي احنا بنعملها للشباب احنا عندنا معسكرات بتعمل للشباب عشان دعم نفسي وفي نفس الوقت نرجعهم تاني لمجال العمل. ازاي يبقى عندهم ثقة بنفسهم تاني؟ ازاي لما اروح اعمل مثلا مقابلة ازاي اتكلم؟ ازاي اعرف ابتدي ايه المهارات اللي عندي اعرف اطلعها وهكذا. عايز اقول لكم ان المعسكر ده في مجموعه من الشباب هم دلوقتي بقى متطوعين معانا في المركز فبقى ان قصه النجاح بالنسبه لنا او الاتشيفمنت اللي احنا عملناه اللي احنا خليناهم من نجيم الحروق بقوا متطوعين معانا في الانشطه اللي احنا بنعملها للنجيم الحروق الجداد
1: ويساعدوا زمايلهم او المصابين بنفس الاصابه في الدعم النفسي.
2: بالظبط كده. فده طبعا من الحاجات اللي احنا دايما فخورين بيها اللي احنا بنشجع وده قصص نجاح كتير بقى يعني الحمد لله في قصص نجاح كتيره جدا. احنا مثلا في الجزء بتاع البرنامج التمكين الاقتصادي تحت مركز اهل مصر للدمج والتمكين وده من الحاجات طبعا الاساسيه عندنا. هاخدكم شويه ناحيه التمكين.
1: انا بس كنت عايز اسال سؤال قبل ما اخش في حته التمكين عشان اعتقد ان دي حته مهمه. احنا شعب جميل ولطيف وشعب ودود ويحب الكلام وكل حاجه ولكن في بعض الاحيان بيبقى شعب فضولي. هل السؤال بتاع ايه اللي حصل ده سؤال مؤلم للمصاب؟
2: يعني بص مش لازم يتسأل في الاول يعني مش لازم اللي هو اول ما
1: أو يشوف حاجه
2: يعني بس ممكن بس يعني هو على حسب كمان العلاقه يعني فاهم قصدي ايه. بس مش لازم الفضول بتاعنا ياخدنا ان انا اول ما ابص له في وشه هو ايه اللي حصل لك يعني
3: لا ده في كده يعني
1: لا اصل كده عشان كده بس قلنا نسال بالظبط فقلنا نسال في دي لان دايما دي اول حاجه بتيجي على بال الشخص ان انا اشوف في ناس ممكن تكون بدل ما تتجنب تقول لك لا انا بتعامل عادي وكل حاجه بس هو الموتيف بتاعه او الحاجه اللي شجعته انه يتعامل مع الشخص ان هو بس فضوله خده
2: دول فنسأله. لا هو مش لازم تسأله اتعامل عادي الاول ولما يبقى فيه يعني فيه خلاص
1: ارتاح لك
2: وبتاع ممكن تسأله ايه اللي حصل كذا كذا. انا عايز اقولك اللي هي بارت من الثقافة برضو يعني هي جزء من الثقافة لسبب اللي انا لما اجي اسأل شوف حد عادي تتخنت انت خسيت انت وشك عامل كده ليه
3: بالزبط.
2: فهو ده الطبيعي بتاع يعني احنا يعني احنا فضوليين احنا بشر بس في نفس الوقت اللي فيه حاجات يعني ده الاكتر حاجة اللي انا دايما بنركز عليها اللي هو الكلمة الواحدة ممكن زي ما قلت لكم مثلا اللي هي السيده اللي هي دلوقتي ما بتجلناش بسبب كلمه او بسبب موقف حصل لها. فانا دايما بحب اشجع الناس اللي احنا بنتكلم دايما يعني انا في اي قعده عاديه كاجوال كده اقول لهم يا جماعه خلي بالكم الكلمه ممكن تسيب اثر رهيب
3: صح
2: على الشخص.
3: الكلمه النظره يعني حاجات كتيره جدا
2: بالزبط.
3: بسيطه ممكن احنا ما ناخدش بالنا منها بس بجد هي كبيره جدا عند الشخص ده.
2: نفكر ازاي نديهم الدعم بدل ما نقول الكلمه او النظره ازاي نفكر ان احنا نديهم الدعم. لو انا عندي امكانيه ان انا اخليهم يندمجوا تاني في المجتمع، ان انا في مثلا طفل متسبب التعليم ادخله مثلا علاج نفسي وبعد كده ادخله المدرسه، فده الحاجات اللي احنا مثلا بنشجع بيها الناس اكتر. هي ده الحافز اللي المفروض او ده التشجيع من الناس لنجيم الحروب.
3: لسه مكملين معاكم، لسه عندنا أسئلة كتيرة جدا. اللي عايز اللي عنده أسئلة كمان يبعت لنا على 015-5952-1006. نطلع لفاصل إعلاني ونرجع نكمل معاكم على طول.
0: نجوم اف ام. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
4: طالع من البيض اجمد كتكوت، كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت معمول له بضايته وعالمظبوط، بوت بوت تمر اجمد فرخه في الوجود.

0: امري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: الفنانه نسمه محجوب يوم الاربعاء في اجمد 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: استاذ مصطفى ممدوح مدير مركز قطاع الدمج والتمكين بمستشفى اهل مصر لسه منورنا ومشرفنا وفينا اسئله كتير جدا لسه موجوده عندنا، بس عايزين بقى نخش على حتة التمكين. اشرح لنا بقى الموضوع يعني من أوله لآخره كده، الرحلة تكون عاملة ازاي؟
2: تمام، هي رحلة زي ما قلت لكم هي بتبتدي بالمستشفى وبعد كده بيخرجوا من المستشفى. احنا طبعا في زي لينك ما بين المستشفى والمركز على اساس اللي هم بنكلمهم نقول لهم اللي دي الخدمات اللي المركز بيقدمها. فزي ما قلت لكم اللي هو في الاول خالص في جزء بتاع الدعم النفسي وده الاساس للمركز، وبعد كده بيجي بقى البرامج الاخرى. فطبعا منهم التمكين الاقتصادي وده من اكبر البرامج اللي عندنا. التمكين الاقتصادي ده اولا هو مجزأ يعني في كذا جزء. اول حاجه احنا بنعلم الناجين من الحروب او ذويهم او يعني الاسر بتاعتهم حرف يدويه عشان يقدروا يرجعوا تاني يندمجوا في المجتمع. طيب ده حاجة. احنا الفكرة نفسها مين اللي بيشتغل معانا او مين اللي بيخش البرامج دي. احنا كمان في حاجة مهمة جدا، احنا 20% من السيدات اللي بيجونا المستشفى هما في عنف يعني دوميستيك
1: أسري
2: أو أسري يعني. فطبعا احنا يعني ودي حاجة طبعا في مصر غير الحروق يعني غير العنف بتاع الحروق، وطبعا حدث ولا حرج على فكرة مية النار وفكرة اللي هو ممكن حتى العنف ده مش يبقى للسيدة، ممكن يبقى للأطفال أو سيدة تعنف أولادها. وأكيد شفتوا على مثلا لو احنا بنطلع فيديوهات أو كده على الكيسز الكتيرة قوي اللي احنا بنواجهها يعني.
1: شفنا طبعا
2: السيدات بقى الفكرة نفسها في العنف اللي هو عشان مثلا هي ما عندهاش مثلا مش متعلمة او ما عندهاش دخل مادي. فطبعا للأسف اللي هو ممكن ترجع تاني نفس السايكل او نفس اللوب عشان وتتعنف تاني وهكذا. فاحنا بنحاول نكسر الحتة دي بالتمكين الاقتصادي. عندنا حاجتين مع السيدات بالذات، عندنا فكرة اللي احنا عندنا دي جزء تحت التعليم محو الامية فصول محو الامية، ودي حاجات احنا فخورين بيها لسبب اللي احنا ابتديناها السنة دي ولسه محتفلين باول فصل محو امية ينجحوا كلهم. فده طبعا من الحاجات
1: مبروك.
2: اللي احنا
1: الف مبروك
2: شكرا، ومكملين دايما يعني خلاص بقى ده الفصل ده باساسي ومكملين فصول مختلفة. والحاجة التانية اللي هو بقى فكرة اللي احنا يبقى عندهم نمكنهم اقتصاديا. طيب تحت التمكين الاقتصادي غير اللي احنا بندي تدريبات في الحرف اليدوية، عندنا باند او اسمها صالحة. صالحة هي كل الناجين من الحروق هم بيشتغلوا في المركز، عندنا خطوط انتاج مختلفة زي مثلا الحاجات اللي هي علاقة بالشمع، بيعملوا شمع بيعملوا الإيبوكسي أو الريزن لو حد أنا يعني اللي هم بيصبوه بيطلع منه أشكال. بيعملوا بيشتغلوا على الخرز. الفترة اللي جاية هنشتغل على الجلود والتافتنج اللي هو السجاجيد اللي هم بيعملوها. فدي كلها دي خطوط إنتاج عندنا في المركز. المركز هو مبنى كبير جدا مختلف يعني 20 دقيقة من المستشفى جنب المؤسسة، ودلوقتي هو تحت الإنشاء يعني بقالنا سنتين شغالين فيه، بعد كده دلوقتي هو بيتجدد. فالدور الأولاني هيبقى كله مشاغل. الفكرة اللي احنا نقدر على قد ما نقدر السيدات أو الناجين من الحروق اللي هم يشتغلوا معانا جوه المركز عشان يبقى فيه ليهم دخل ثابت وفي نفس الوقت يحسوا اللي هم اندمجوا تاني في المجتمع. في المركز انا بشغل النجيم الحروق والناس من المجتمع لسبب اللي احنا مش عايزين اللي هو تاني نجيبهم يبقوا شغالين لوحدهم ويحسوا اللي هم
1: يكون في يعني كلنا مع بعض نرجع بالزبط. نبقى كلنا مع بعض، ما فيش اي انتم مش مختلفين عن اي حد
2: خالص
1: تاني.
2: وده دايما اللي احنا بنشجع عليه كل الناس اللي هم ما يحسوش ابدا ان هم مختلفين، بالعكس هم زينا زيهم وعادي خالص. في المشاغل دي بتطلع بقى المنتجات ديت عندنا زي محل صغير في المستشفى بنبيع المنتجات ديت عشان نقدر نخلي المركز والخطوط الانتاج دي دايما في استدامة وفي نفس الوقت نقدر نشغل اكبر عدد من الناجين من الحروق او ذويهم يعني الامهات مثلا. المركز

0: الحبوب. بعد كده بناخد المنتجات دي غير طبعا الستور في او المحل في المستشفى, بننزل كمان البازارات. فبنحاول, والفكره نفسها اللي احنا المنتجات بتاعتنا مش عايزين اللي هي تتباع عشان الجزء اللي هو ايه
1: الربح,
0: لا انا عشان نجيب الحبوب بالظبط, لا احنا كمان بنبقى على ستاندرز معينه على اساس الناس فعلا تحس اللي هي ده طالع منتجات بجوده عاليه. فتحس اللي هو كمان لا غير اللي هي القصه بيهايند او اللي هي وراها قصه, لا دي كمان حاجات هم بيطلعوها بايديهم وشكلها فعلا كويس جدا,
2: يشتروا جودة عالية وبعدين ينبهروا بالقصة اللي وراها بعد كده, ما تبقاش دي الأساس
0: بالضبط كده. فهي دي الفكرة, وهو البراند اسمه صالحة, وان شاء الله في أول 10 هيبقى فيه أونلاين ستور فعشان الناس تقدر تشتري, وفي نفس الوقت كل ده داخل للنجيم الحلوق.
1: طب حلو جدا. طب هل التمكين الاقتصادي بتشوف انه ممكن يكون وسيله لمواجهه التنمر نفسه؟ يعني بمعنى ان الشخص مثلا لما بيبقى مستقل ومنتج وكده بتحس ان نظره المجتمع بتتغير ليه؟
0: طبعا جدا, لسبب التعليم والتمكين من اكتر الحاجات اللي بتديني ثقه بنفسي اللي انا اعرف تاني اندمج. فمهما اتقال انا خلاص انا عارف الطريق بتاعي, فحاسس اللي هو لا ما فيش اي مشكله, خلاص اللي هيتنمر هيتنمر, ده عنده هو المشكله.
2: صح.
0: عشان زي ما انت قلتوا الفكره ان احنا انا شغال على الاتجاهين, بشتغل على نجيم الحقوق وبشتغل كمان مع المجتمع
2: الناس اللي حواليك
0: بالظبط. فلو لو الاطفال او مثلا الشباب او السيدات اللي هم نجيم الحقوق حاسوا ان هم متعلمين المتمكنين اقتصاديا, لا بالعكس ده هيبقى مختلفين تماما, سلاح بالظبط كده
2: بالظبط يقويهم ان هم يواجهوا اي حاجه. وزي ما انت قلت فعلا ان انا لما اتعرض للتنمر وانا شغال على نفسي وانا محصنه نفسي
0: بالزبط.
2: احس انه يا حرام انت المشكله من عندك, انت اللي عندك قله وعي رهيبه بالزبط. مش انا اللي فيها المشكله
0: كده كده. بنشتغل طبعا على المجتمع, بس في نفس الوقت خلاص هم كمان بيشتغلوا على نفسهم فبيحسوا. لا يعني عايز اقول لك اول فصل اللي هو التخرج من محو الاميه, لا هم او يعني البدايه كانت حاجه ولما تخرجوا هم الاحساس حاجه تانية خالص. بلس كمان اللي هم احنا دايما عندنا زي ايه ما بنسيبهمش, يعني هم خلصوا مثلا البورت بتاع المحو الاميه دخلوا في التمكين الاقتصادي عشان يشتغلوا معانا في الحرف اليدويه. فدي بتبقى هي ده اللي احنا بنسميه النموذج الشامل. يعني احنا دايما يقول لك ايه اطفالنا او النجيم الحروق ما بيسيبوش اهل مصر, يعني هي دايما هم بيخلصوا العلاج الطبي, والعلاج الطبي طبعا هم لما بيطلعوا من المستشفى بيفضلوا مكملين لو عندهم مثلا جلسات ليزر عندهم عمليات, وبيجوا عندنا المركز ياخدوا الخدمات الاخرى بقى. كمان
2: هي بتبقى عيشه عامه يعني رحله ومكملين فيها
0: بالظبط.
2: ماشي نطلع لفاصل ونرجع نكمل ولا ايه؟ يلا معانا استاذ مصطفى ممدوح مدير مركز اهل مصر للدمج والتمكين, ولو حد عنده اي سؤال يا ريت يبعت لنا, واحنا لسه عندنا اسئله كتيره جدا بس لسه مكملين معاكم. صباحكم زي الفل.

يرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
3: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
2: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: طيب مصطفى، خلينا نروح على الجزء التعليمي اللي بتقدمه مؤسسة أهل مصر وتشرح لنا عنه أكتر، بما إن إحنا النهاردة ناس كتير حتى بعتلنا بتقول لنا أنا أول مرة أعرف إن أهل مصر مش بس مستشفى، هي مؤسسة فيها أفرع كتير جدا. فكلمنا بقى عن الجزء التعليمي اللي بتقدمه المؤسسة.
1: تمام، وهي ده زي ما قلت لكم في الاول، يعني انا طبعا عايز اشكركم لسبب ان احنا دايما بنقول للناس احنا مش مستشفى بس، احنا يعني في نموذج متكامل. فالمركز بيقدم الجزء البرنامج برضو التعليمي، في احنا اولا عندنا كذا برنامج تحت التعليم. اول حاجه في طبعا التسويب من التعليم، ففي العوده الى المدارس، وده طبعا واحده من اكبر البرامج اللي عندنا.
2: انا اسفه بس تسريب من التعليم ان الاهالي بيرفضوا ان ابنهم يكمل ولا هو ما بيبقاش عايز؟
1: الاثنين. بيبقى في الاهالي بيبقوا خايفين مثلا على او بيفكرين اللي كده بيحموا الاطفال، او الطفل نفسه هو رافض، يعني راح المدرسه حصل له تنمر او حصل له مشكله فبيرفض اللي هو تماما يروح المدرسه.
0: فحضرتك بتقول ان فكره العزل نفسها، ان احنا نعزل الطفل المصاب، دي فكرة خاطئة، عشان خاطر ان انت بتعزله انت كده بتحسسه ان هو في حاجة غلط، فانت محتاج تتجنب المجتمع.
1: بالظبط كده،
0: فبالتالي هو بيبقى خايف من مواجهة المجتمع.
1: دي غلطة، بتبقى غلطة بسبب اللي هو الاهل خايفين او هو حصل له مشكلة، فالاهل برضو يقولك لا خلاص، طب وانا على ايه، انا هوديه يعني تنمروا عليه، فالمشكلة بتبتدي كده. هو الفكرة نفسها اللي هو بيبقى تاني، الفكرة اللي هو بيبقى محتاج دعم نفسي، ده من اهم الحاجات، اللي هو لو حصل له تنمر او كده بيبقى محتاج دعم نفسي. عشان كده دايما زي ما قلت لكم دايما ده الاساس عندنا، اللي هو بيبتدي اصلا الرحله بتاعته معانا بالدعم النفسي. احنا بقى اللي بنعمله او ايه الدعم اللي احنا كاهل مصر او كمركز اهل مصر بنعمله في التعليم، اللي احنا اول برنامج عندنا اللي احنا بنحاول نرجعهم تاني للمدارس. عندنا شراكات مع مؤسسات اخرى ليها علاقه، عندهم مدارس مجتمعيه. المدارس المجتمعية احنا بنقدر نخشها، بنعمل بنهيئ المدرسة ازاي تتعاملوا مع ناجين الحروب او الاطفال من ناجين الحروب. قبل ما ادخل اطفالنا بنبتدي الاول ان انا اتعامل مع مدرسين مع الاطفال، اعمل لهم انشطة ليها علاقة ازاي ان انا اتقبل الاخر، ازاي ان انا ايه فكرة لو انا شخص مختلف انا هتعامل معاه ازاي، او طفل مختلف هتعامل معاه ازاي. فده اول نشاط احنا بنعمله. بعد كده بنعمل نشاط يعني مع بعض مع اطفالنا على اساس ان هم نتاكد ان هم بيعرفوا يتعاملوا مع بعض. بعد كده مدخل الاطفال دول المدارس المجتمعيه. فهو بدل ما يكون متصابم التعليم هو داخل مدرسه امنه يقدر يكمل تعليمه فيها بشكل كويس، وفي نفس الوقت هو فكره اللي هو التنمر او فكره ده مش موجوده. فدي من الحاجات الاساسيه، عشان احنا فكره اللي احنا هو هيرجع تاني للمدرسه بس هي ما هو نفس المشكله نفس التنمر وهكذا. فعشان كده احنا بناخد الجزء البرنامج ده بفكره اللي احنا نبتدي نشتغل مع المدارس المجتمعيه في التهيئ، ان احنا نهيئهم الاول ازاي يتعاملوا، او الاطفال كمان ازاي يتقبل فكرة الاختلاف وهكذا. وطبعا احنا البرنامج ده شغال بقاله فترة طويلة كذا سنة، وبنخرج منه بنتأكد ان هم شغالين كويس ماشي معاه فكرة الدعم النفسي.
2: كيسز البنات، انت قلت لي ان الموضوع بيبقى اصعب بكتير من الولاد، وسن معين اللي هو بنات داخلين على جواز وكل الكلام ده، فهل في قصص ممكن تحكيها لنا بحيث ان الناس تستفيد برضو ويكون عندها توعية ان هي تقدر تتعامل مع الحالات دي؟
1: بصي، زي ما قلت لكم في الاول اللي فيه طبعا يعني كل السن، احنا عندنا من سن يعني في واحدة ولدت عندنا طفل بس هي الام هي اللي كانت عندها حصل لها الحادثة يعني وهي في شهر السابع.
2: شفتها، كنت حاطين فيديو على
1: ايوه بالظبط مع دكتورة هبة. فده يمكن اول طفل، فاحنا بنقول احنا شغالين مع كل من سن يعني زي ولغاية ما فوق. وفعلا عندنا أطفال، يعني إحنا 60% اللي بيجينا في المستشفى أطفال للأسف. يعني ممكن قدام نتكلم على فكرة الأطفال أصلهم عندهم فضول، فهو فكرة اللي هو دخول الطفل المنبر دي كارثة لوحدها.
2: بالظبط.
1: إنما بقى الشباب بالذات أو البنات كمان، إحنا يعني بيبقى فيه طبعا المشكلة التاني زي ما قلت لكم التنمر، أو المشكلة ممكن تيجي من جوه الأسرة. يعني تيجي مثلا حد بنت مثلا في سن الجواز، وتيجي مثلا الاب او الام انت مش هتتجوزي بسبب الحرب او كده، فده طبعا اكتر بيخليها اللي هي مش عايزه، هي مش راضيه تتقبل نفسها. فدي طبعا مشكله اخرى البنات بيواجهوها، غير كمان التنمر الخارجي. وممكن ما يبقاش في تنمر خارجي لسبب الحرب، ممكن ما يبقاش باين، هو باين للاسره.
2: الاسره بس هي اللي باين لها، والتنمر من داخل الأسرة.
1: من داخل الأسرة، عشان كده لما بيجوا عندنا البنات في سن معين، سن الجواز أو سن اللي هو عايزة تعمل حاجة، عايزة تشتغل، عايزة تعمل حاجة، كل ده بيبقى عندها كبت بسبب اللي هو على طول بتسمع إيه؟ بتسمع حاجات سلبية،
2: غير مقبولة،
1: غير مقبولة، محدش هيقبل بيكي، كل بقى الكلام اللي هو الستيريوتايبس اللي احنا دايما بنسمعه. فطبعا في الدعم النفسي بتبقى المشكلة مش من البنت، المشكلة جاية من الأسرة. فبنشتغل مع الأسرة أكتر، اللي هو أصلا انتوا السبب في اللي هي البنت عندها مشكلة. بالعكس، هي البنت عايزة تشتغل وعايزة تعيش حياتها طبيعية وعايزة تندمج تاني في المجتمع، فدي طبعا الأزمة اللي احنا بنواجهها. فده بلس كمان اللي احنا حتى البنات بنشجعهم اللي هم نشوف لهم يا إما يشتغلوا عندنا في المركز زي ما قلت لكم في الجزء بتاع التمكين بالضبط صالحة. وعندنا كمان غير صالحة، في عندنا مركز للخياطة، فبنشغل فيه برضو الشباب وبنشغل فيه السيدات، والمركز ده بيخدم على المستشفى. يعني احنا بنطلع المنتجات اللي هي الطبية للمستشفى، عشان على اساس اللي هو تبقى زي ايه، احنا كسبانين وهم كسبانين، بدل ما يجيبوا الحاجات من بره. بالظبط كده،
2: زيتنا في دقيقنا.
1: بالظبط. وتاني الاستدامة، وتاني كمان عشان يبقى عندي اللي انا اتوسع، اللي انا اقدر اخد من النجيم الحبوق اللي انا يقدروا يشتغلوا معانا. فدي برضو حاجة هم البنات بتتشجع اللي هم يشتغلوا، بيحسوا اللي هم فعلا لا هم بيعملوا حاجة ليهم دور في المجتمع. طول ما الناجم الحقوق بيحس اللي هو ليه دور في المجتمع، فدي حاجة بتبقى بتحسن لهم الإحساس أكيد. اللي هو عدم القبول ده
2: أكيد. طيب، عايزين نصايح بقى لأولياء الأمور، لأنه إزاي أطفالهم يأهلوا أطفالهم أنهم يتعاملوا مع مصابي الحروق بطريقة طبيعية بشكل طبيعي. نحاول نقلل فكرة التنمر على قد ما نقدر. فكرة التنمر الأطفال بيكون فضول قبل أي حاجة، يعني مفيش طفل في الدنيا بيتولد شرير وعايز يتنمر على طفل تاني، فأكيد أكيد بيبقى شايف التنمر ده موجود في البيت وبيطلع يطلعه ويخرجه في المدرسة أو مع زمايله. فشوية نصايح كده من التجارب اللي انتوا مريتوا بيها عندكم في المستشفى.
1: بصي كمان، ودي أكتر زي ما انتي قلتي، هي الأطفال عامة طبيعيا هو ما عندوش اصلا فكره التنمر، هو ما يعرفهاش. يعني حتى الاطفال الصغيرين لما بيجوا مثلا يقابلوا اطفالنا بيتعاملوا معاهم عادي خالص، لسبب هو اصلا مش في باله اللي في حاجه في مشكله. هي دايما فكره اللي هو يبقى مش متقبل الشخص، كل ما هيكبر كل ما بيسمع. فهي ده الدور بتاع الاسره نفسه، اللي احنا ازاي، مش بتكلم على الحقوق بس على فكره،
2: كل حاجه
1: بتكلم على كل حاجه، ازاي تخلق اطفال عندهم فكر ان انا اتقبل لما اشوف حد مختلف ان انا اتقبله عادي. وبصراحه هو الوعي دلوقتي بقى احسن شويه، في مؤسسات اخرى بتتكلم على فكره اللي هو لا للتنمر، ازاي ان انا اتعامل مع ولادي، ازاي ان انا ابعد عنهم الفكره دي. فكل ما دايما الاهالي يبقى عندهم الثقافه والوعي اللي هو لو انا مش عارف ليه ما اسالش، ليه ما اسالش ان انا ازاي اتعامل مع اطفالي وازاي ان انا اخليهم اللي هم ما يتنمروش على حد. ولو حصل له هو تنمر المفروض يعمل ايه؟
2: ده سؤال مهم جدا برضه.
1: طبعا يعني في حاجات كتيره جدا اللي هو ازاي اوعي نفسي من ناحيتين، ان انا ما اخليش اطفالي يتنمروا على الناس، وفي نفس الوقت العكس لو حصل له تنمر المفروض اعمل ايه. فدي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دايما، اللي احنا محتاجين اللي احنا الناس تسمع ازاي، ايه الحاجات الاكشنز اللي انا المفروض اخدها لو حصل حاجة زي كده. لو عرفت لابنك بيتنمر هتعمل ايه معاه. كل الحاجات دي محتاجين اللي هم يتثقفوا فيها عشان يعرفوا اللي احنا مش فكرة حقوق بس، لا هو فكرة التنمر
2: بشكل عام، بشكل عام عامه، يعني ان ده موجود وللاسف بالنادي بيه ان احنا ننهي ونقضي عليه. بس للاسف يعني انت زي ما انت قلت فعلا، لا في تطور رهيب
1: طبعا،
2: الموضوع ابتدى يقل، ابتدى يبقى يكون في وعي انه لا احنا تقبل الاخر ده وتقبل الاختلاف صغيرين وكبار
1: بالزبط.
2: يعني فيها نفس المشكله اكيد.
0: طيب قول لنا على بعض القصص اللي ما كانش حد يتخيل ان ده ممكن ينتج عنها حادثة للحروق. ليه؟ عشان الناس تتوعى ان ممكن من ابسط الحاجات اللي احنا ما بناخدش بالنا منها، وبيبقى ممكن عندنا عادات، يعني ناس كتير تقولك انا بعرفش انام غير على تليفوني، فالتليفون دايما عشان ما يفصلش لازم اكون حطه على الشاحن، فبالتالي ممكن يعمل مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما عندهاش وعي كافي ان ده ممكن يسبب فحادثة كبيرة جدا. ناس تانية تقول لك انا اكون في المطبخ ومعايا بنتي عشان مينفعش اسيبها لوحدها، فببقى لبس واسع، فالكم واقع في مش عارف ايه، فممكن تحكي لنا على بعض الحاجات عشان الناس تبقى عارفة ان ممكن من اصغر التفاصيل ممكن تؤدي الى كارثة كبيرة.
1: دي حاجة طبعا يعني شكرا يوسف اللي انت يعني قلت كده لسبب اللي فيه حاجات كتيرة قوي الناس فعلا بتبقى فاكرة اللي هي حاجة بسيطة. يعني كوباية الشاي مثلا سخنة دي للاطفال دي كارثة. يعني ممكن يبقى حاطط كوبايه فحاططها
0: هتكون في المتناول
1: في متناول ايد الاطفال فيجي يعملها كده فتقع عليه فممكن تسبب له حاجه جامد. يعني مش حاجه لسبب ان احنا الاطفال دايما مش زينا جلدهم حساس وهو اصلا طول يعني هو صغير. يعني لو بيبي مثلا او حد صغير فهو يعني مثلا لو كوبايه شاي ممكن يبقى درجه الحرق كبيره بالنسبه اللي هو عشان جسمه صغير فدي ممكن تسبب مشكله. بالنسبه طبعا الكهرباء وحدث ولا حرج بالنسبه طبعا الشواحن التليفونات فكره انا احطه جنبي جنب في المشترك وبقى يا سيدي بقى لو المشترك مثلا اللي هو فيه 3 واحنا حاطين فيه 15 حاجه في نفس الوقت اللي هو مشترك جوه مشترك فدي
2: بالظبط
1: فدي ازمه تانية طبعا. الحاجات اللي مثلا الحاجات اللي الناس مثلا ما بتعملهاش صيانه مثلا زي التكييفات زي السخانات الحاجات دي كلها دي كوابس. فاحنا المفروض يبقى عندنا وعي بالحاجات دي عشان نقدر نتجنبها.
2: قلت لنا كمان على قصه السبوع يعني
1: بالظبط في الاول خالص اللي هي
2: التقاليد بتاعتنا
1: بالزبط.
2: فيها حاجات خطر جدا على الاطفال
1: بالظبط. والاطفال مثلا اللي بيلعبوا في الشوارع مثلا اللي هو يعني كانت الدكتوره هبه لسه برضو بتتكلم على فكره البوكس بتاع الكهرباء اللي في الشارع ده احنا لازم نخلي بالنا ونخلي بالنا من اطفالنا اللي هم ما يقربوش حاجه زي كده. عندنا كذا كيس في المستشفى حاليا للاسف يعني ايد الطفل بالظبط عشان كهرباء في بوكس كهرباء. فدي طبعا من الحاجات اللي احنا كمان احنا ك يعني كعائله نقول لهم خدوا بالكم من كذا كذا كذا. فكره برضو ميه النار الحاجات اللي هي ممكن تبقى بيجيبوها
2: استخدامات نظافة استخدامات حاجات كتيره جدا وما ينفعش تكون في متناول الاطفال.
1: الطاسه الايد ما تبقاش بره لازم تبقى جوه.
2: ده وهي محطوطه على البوتاجاز
1: دي على البوتاجاز
2: الايد بتاعه الطاسه تكون جوه.
1: هو اصلا احنا دايما من وعي بلاش اطفال في المطبخ لسبب الطفل هو فضولي وفي ثانيه بيحصل الكارثه.
0: صح
1: فانت لو يعني بعد الشهر لو حاطط الطاسه مثلا كده والايد بره فهو هيجي هيعمل كده الزيت كله هيبقى عليه. لا طب دخلها جوه وخلي الايد للايد جوه برده يعني فاهم. فقصدي دي الحاجات اللي احنا دايما بنركز عليها ده الحاجات اللي بتجيلنا. وعايز اقول لهم برده اللي في حاجات بسيطه مثلا زي كوبايه الشاي لا ممكن لو ما تلحقش بسرعه كطفل ممكن يحصل له مشاكل اخرى يعني ممكن انفكشن يبقى عدوى مثلا لو ما جالناش على طول ممكن تسبب وفاه لسبب الجلد. هو طبعا انتوا عارفين ان الجلد هو الحمايه الاولانيه للانسان فلو حصل حرق جامد والجلد اتشال هو معرض للانفكشن او العدوى بشكل
2: حساس جدا,
1: جدا.
2: طبعا
1: فطبعا لو ما تلحقش بحاجه طبيه مظبوطه ككواليتي كانفكشن كنترول فطبعا بيسبب مشاكل
0: اخرى. وللناس اللي لسه فاتحه الراديو والتلفزيون دلوقتي كان استاذ مصطفى بيقول في الاول ان فكره ال ال الوقايه مش او علاج الموضوع ده مش لازم يبقى بالطرق اللي احنا تربينا عليها زمان. انت اول ما يحصل حرق تقوم جايب المعجون وتقوم داهن عشان خاطر تحاول ان انت تنقذ الموقف. بالعكس هو قالك في حاله زي دي انت تستخدم ميه فتره لمده 20 دقيقه كبدايه بس ان انت دي بدايه خطوات عشان خاطر تروح صحيح. بعد كده مش معنى كده برضو ان الموضوع
1: لا
0: راح لحاله.
1: ده بس اللي هو اول حاجه ده بيسموه اللي هو اول خطوه اللي انا عاملها في البيت وبعد كده اخد بعضي واجي على المستشفى
2: على طول
1: على طول
2: على بس ده على المستشفى تمام. ودي اهم خطوه
1: لسبب اي حاجه تانية ممكن تسبب عدوى ممكن تسبب اي مشكله اخرى. فاحنا بنتكلم اللي هو وعشان 20 دقيقه هفضل تحت الميه هنفضل طبعا. تحت الميه 20 دقيقه مفيش اي مشكله
2: هنتحايل عليك تنقذ نفسك
1: لسبب الحالات كتيره جت كان مطبقين ال 20% يعني اللي هو الرول بتاع ال 20% وفعلا كان درجه الحرق عاليه قللوها درجه بسبب الميه الفاتره لمده 20 دقيقه.
2: يعني بصوا هي بتنقذ بتقلل درجه الحرق من بتنزلها درجه كامله ودي بتعالج يعني قصدي بتساعد في العلاج بشكل رهيب.
1: غير كمان بقى يعني الجزء الطبي طبعا يعني احنا الحمد لله من 2013 كان لما عملنا لما شفنا يعني النسبة للعلاج الحروق في مصر كان ماكسيمم 20% لما المستشفى فتحت بقينا الحمد لله 65% لما ما اعرفش انت سمعتوا عنه برضو، احنا بقينا في الجلد الطبيعي بقينا بنجيبه من بره، ودي طبعا كان يعني بقالنا فتره بالنادي بالموضوع لسبب الجلد الطبيعي لما بيتزرع ممكن اللي عنده درجه حرارة 85% ممكن بيحصل له بيبقى بيشفي يعني. فده حاجه كويسه جدا اللي هي الحمد لله، فاحنا دلوقتي وصلنا لل 85% من اللي احنا النسبه، فمن 20 ل 85%. فالحمد لله احنا في مصر بقينا يعني بنحقق نسبه عاليه جدا في اللي هم الناس تبقى بيبقوا ناجين من الحروق بسبب حاجات كتيره قوي.
0: طيب احنا في نهايه الانترفيو ده احنا حابين مبدئيا طبعا بنحييك على وجودك معنا، وان احنا متشرفين جدا جدا حضرتك موجود معنا، وحابين نشكركم على الدور الطبي والمجتمعي والتوعوي والتعليمي وكل حاجة انتوا بتقدموها، لان زي ما حضرتك قلت ووضحت ان اهل مصر مش مجرد مستشفى، هي مؤسسة كبيرة فيها فروع كتير جدا شغالين عليها يعني على قدم وساق. فاحنا بنحييكم طبعا على مجهودكم العظيم ده، وان شاء الله باذن الله يبقى في وعي عند المجتمع كله على مصابي الحروق، وباذن الله تنتهي يعني الظاهره دي، لان في حاجات بتحصل ممكن عن عدم وعي في حاجات كتير جدا فبتؤدي لكوارث كبيره. ولكن اعتقد ان ناس كتير من سمعتنا النهارده عرفت حاجات كتير، واحنا اساسا انا ورانا حتى قاعدين مع حضرتك في الفصل بنتكلم على فكره ان احنا في حاجات اول مره نسمعها واحنا عادات اوريدي بنعملها بشكل يومي، فهي بتسبب خطوره لنا بس بالظبط
2: ممكن تسبب حوادث كتيره جدا بالزبط. طبعا
0: فبنشكرك جدا جدا جدا على الانترفيو ده، يا رب تكون حضرتك برضو اتبسطت معانا زي ما اتبسطنا معاك، وان شاء الله يبقى لينا لقاءات ثانيه اكتر يبقى النسبه بقى اعلى من ال 85 باذن الله.
1: ان شاء الله. انا انبسطت جدا بجد، ويعني عايز اشكركم على الفرصه ديت الاتاحه اللي احنا نتكلم عن مؤسسه اهل مصر ومركز الدمج والمستشفى، وبجد مبسوط جدا، ويا رب بس نكون وصلنا معلومه تفيد الناس ودايما ان شاء الله مع بعض كده
2: باذن الله. ان شاء الله. منورتنا يا مصطفى. كان معانا استاذ مصطفى ممدوح مدير مركز اهل مصر للدمج والتمكين. خلصت حلقتنا، ان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
3: ده فارس فارس،
2: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله، اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة، في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006882 76.
5: طالع من البيضج مت كتكوت، كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت، روت روت، معمول للضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مت فرخة في الوجود.

0: عمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل

0: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويبحث معه مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية.
3: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
2: 9 شهداء وعشرات المصابين جراء انهيار عقار غربي مدينة غزة، والدفاع المدني الفلسطيني يحذر من وجود 2000 بناية مهددة بالانهيار في القطاع.
3: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر مسيرة أطلقها الحوثيون كانت تحاول دخول المجال الجوي لمكة المكرمة.
2: رئيس الوزراء يؤكد خلال لقائه بعدد من المطورين العقاريين أهمية تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية حقوق جميع الأطراف العاملة بالسوق.
3: رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي غرفة صناعة الدواء تعزيز الشراكة ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.
2: التحالف الدولي للطاقة الشمسية يؤكد أهمية مصر كجسر يربط بين 3 قارات من خلال موقع الاستراتيجي وشبكات الكهربائية القوية.
3: اعتبارا من اليوم إصدار اشتراك للطلبة بمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف بتخفيض نسبة 60% من سعر تذكرة.
2: الزمالك يواجه غزل محل الليلة ضمن منافسات الدوري العام.
3: استمرار الارتفاع المؤقت بدرجة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معاكم معاه التلات كروت مع ملك شديد على النجوم في أم ونجوم في أم تي في. نجوم في أم على كيفك.
1: صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، ساعة كاملة علشان نلعب فيها بالثلاث كروت، الكارت الأخضر والكارت الأحمر وكارت التفاوض. كمان أرقامنا 015-595-1006 ده رقم الواتساب، ونجومة في أم 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 3-8-35-0-22 وده رقم الرغي كده لما بتبقى عايزين ترغب حاجة أو الموضوع يكون مطول أكتر من أنتوا تبعتوه يعني على مسج. الأول عايزة أطمن عليكم، قولولي إيه الأخبار، قولولي إيه الطرق كمان عاملة إيه، لأن الطرق النهاردة كانت زحمة جدا وكذا حد كان بيشتكي من الموضوع ده. يعني طول ما أنا جاي في الطريق الناس عمالة بتقول إن الدنيا زحمة قوي، وأنا بقى أتأكدت يعني وأنا نازلة كده عمالة برضو بحس إن الدنيا فجأة بتقفل كده بتتزحم شوية، مش عارفة إيه سبب الزحمة دي، مع إن المدارس بقى لها فترة عمالة بتبتدي واحدة واحدة، بس حاسة إن الأسبوع ده الدنيا كانت أصعب شوية، لأن خلاص يعني أعتقد رسميا معظم المدارس بدأت والدراسة يعني خلاص بقت بدأ رسميا، فمش عارفة ده بسبب كده ولا لأ، بس الدنيا كانت زحمة موت. وكنت عاملة حسابي ان هنزل في الميعاد اللي انا بنزل فيه، بس يعني اتزنقت شوية كده في الطريق، فطمنوني على الطريق والاخبار عاملة ايه واحوالكم ايه اخبارها، يعني بحب اطمن عليكم كده في الاول. طب يا جماعة، امبارح كان اليوم العالمي للديمقراطية، والحقيقة ان انا بشوف ان الديمقراطية دي بحسها اوقات كتير قوي بتكون يا جزء من الشخصية، يعني بحسها جزء من الشخصية كده، فيا اما بتكون جزء من شخصيتك يا اما بتبقى غايبة عنك تماما وانت ما بتعتمدهاش اصلا في حياتك. فقلت ايه؟ قلت امي يا بنت اعملي حلقة عن الديمقراطية، ولكن الديمقراطية في حياتنا احنا الشخصية، الديمقراطية مع صحابنا مع اهلنا في شغلنا، لان في مننا اللي دايما بيكون بيسمع الرأي ورأي الاخر وعنده مساحة انه يسمع وجهات نظر ممكن تكون مختلفة تماما عن وجهة نظره وبعيدة خالص عن اللي هو بيشوفه او القرار اللي هو عايزه، وفي ناس تانية عكس بقى تماما، الناس دي اللي هو ما عندهمش حاجة، ما عندهمش فكرة أصلا أن هم يسمعوا حد، دي أنا الصح، أنا اللي بقوله هو الصح، وجهة نظري صح، قراراتي صح، أنا اللي أقول، أنا اللي أعمل، أنا اللي أتحرك، أنا اللي أخذ القرار. في ناس كده بتحب تبقى واخدة الحتة دي، أنا صح، اللي أنا بقوله صح، اللي أنا بعمله صح، وجهة نظري هي اللي صح، مع إن أوقات كتير ممكن فعلا يكون عندهم حق وعندهم وجهة نظر صح، بس ناس ما بتبقاش فاهمة ده، ومش دايما الخطوة دي أو الطريقة دي بتنفع مع كل الناس، فهي بتفرق كده، وناس مختلفين قوي في حاجة زي دي. فبعتولي النهاردة على 015-595-1006 رقم الواتساب بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، ابعتلي وقولي أنت ديمقراطي في حياتك، في شغلك، مع أهلك، مع صحابك ولا لا، تدي لنفسك أنهي كارت من الثلاث كروت. لو أنت ديمقراطي وبتحب تسمع الناس وبتحب تاخد آراء الناس وعندك كده مساحة أن أنتوا تتكلموا، فده كارت أخضر. لو أنت دايما عارف اللي هو يقول لك صوتك من دماغه، اللي هو اللي انت بتقوله هو الصح، اللي انت قرارك هو، انت دايما شايف نفسك صح بكل صراحه، اقول كده ده كارت احمر، لان انت مالكش علاقه خالص بالديمقراطيه. ولو بيبقى حسب الموقف او اوقات ساعات بتحس ان لا الموقف ده يستحمل ان انت تسمع من حد، واوقات تانية بتحس لا انا متاكد ان انا صح، يعني انت بس لو تدوني فرصه يعني انا متاكد ان انا صح، فده كارت تفاوض لما تحس ان انت كده في اوقات واوقات او في النص كده. ابعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب، او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 3-8-3-5-0-22. حاسه ان المسجز كده ابتدت تهل شويه علينا الاسبوع اللي فات، انا بنبهكم هم من دلوقتي، قعدت انبه من الاول الحلقه بتجري بسرعه، وابتديتوا كلكم تظهروا في اخر الحلقه وما لحقناش نقرا مسجز كتير، فيعني اصحوا كده من بدري تفاعلوا معنا في الموضوع علشان في الاخر مش هنلحق، وانا ما بحبش ازعلكم وما اقراش المسجز بتاعتكم. فبعتولي على 015-595-1006 صباح الفل عليكم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طب يا جماعه، بمناسبه اليوم العالمي للديمقراطيه، هل انت ديمقراطي في حياتك ولا لا؟ بتدي لنفسك انهي كارت من الثلاث كروت، كارت اخضر ولا كارت احمر ولا كارت طفاط؟ ثانيه واحده، صوت الجرس اهو انطلقوا. عايزه اعرف منكم يا جماعه، قولوا لي عاملين ايه في شغلكم، مع اهلكم، مع صحابكم، في الخروجات، في القرارات، لما بيكون في راي تاني غير رايكم، هل انتم من الناس اللي هو لا بتحبوا تسمعوا الاراء وبتحبوا تجمعوا وجهات نظر وبعد كده تشوفوا راي الاغلبيه ايه وتعملوا، يعني بتحبوا تتناقشوا كده مع الناس، ولا انتم بقى من الناس اللي هي ايه قافله اصلا موضوع النقاش ده من بابه؟ احنا ما بنتناقش، انا قلت خلاص، انا قلت، انا قررت، محدش يناقشني، محدش يحاول، انا قراري صح، انا طول الوقت صح. في ناس كتير قوي بتشوف كده، حتى ممكن مثلا في مواقف كتير قوي بيعدوا بيها يحسوا انه لا الموقف خلاص اثبت ان انتم مش دايما صح، بس لا برضه انا غلطت في ده، بس انا صح برضه انا غلطت فيه بس انا برضه صح. ففي ناس كده وفي ناس كده، وكلنا مختلفين قوي في الحته دي، عشان كده الثلاث كروت موجوده. انا النهارده محتاره جدا العب بالكارت الاخضر ولا بكارت التفاوض، فغالبا لما بحتار دايما بين الكروت كده بحس ان كارت التفاوض ده هو اللي بيجي كده ينقذني، اللي هو تعالي كده حبيبتي تعالي العبي بكارت التفاوض. انا بحس ان انا اوقات ببقى كده واوقات ببقى كده، بحس ان في مواقف ممكن ابقى كده ومواقف تانية ببقى كده بكل صراحه، بس الاغلبيه انا بحس انه الاحسن اننا دايما نكون يعني في مشاوره كده، يعني احنا نتشاور ونشوف مين رايه ايه ومين وجهه نظره ايه. مش دايما بحس انه الشخص كده، لو احنا جروب كمان او يعني مجموعه، انه خلاص حد واحد بس هو اللي ياخد القرار. احنا نتكلم، نشوف هنخرج فين، هنعمل ايه، هنسافر فين. في الشغل برضو بحس انه الشخص اللي هو دايما شايف نفسه في الشغل صح، وانا شايف انه ده القرار الصح، وانا شايف ان ده اللي هيتعمل، وانا شايف انه انتوا كلكم بتقولوا غلط، وانا شايف ان ده الاتجاه الصح ان احنا محتاجين نمشي فيه، بحس ان ده هيوقعنا كلنا، يعني هيوقع نفسه وهيوقعنا كلنا. فبحس ان في مواقف كتير قوي لا محتاجه ان احنا نكون يعني بنتكلم فيها مع بعض وبنسمع وجهات نظر بعض، واوقات تانية بحس انه لا، يعني انا والله اسمعوني بس اكمل بس للاخر، ولو في حته كده وقفنا هسيبكم انتوا والله تكملوا. واوقات تانية بحس انه في المواقف اللي خلاص بنبقى كلنا، كل واحد فينا عنده راي مثلا معين، او يعني كل واحد فينا ماسك قوي في رايه وخلاص حاسس ان هو ديكتاتوري موت ومش ديمقراطي موت، بحس ان احنا ممكن ايه نلجأ لحلين، ان احنا نحاول نقنع بعض بوجهات نظرنا بمنتهى السلاسه بمنتهى التحضر. واوقات تانية بحس ان احنا محتاجين بقى نتنازل كلنا عن ارائنا ونختار حل وسط، اللي هو انت هتتنازل عن حاجه وانا هتنازل عن حاجه وانت هتتنازل عن حاجه ونتقابل بقى في النص. يعني مثلا في الخروجات مثلا مع الصحاب، كل واحد فينا عايز يروح في حته، خلاص احنا نروح حته رابعه، احنا ثلاثه، مش معلش انا انفعلت ولا ايه، احنا ثلاثه كل واحد فينا عايز يروح في حته، خلاص هنروح حته رابعه، مش لازم بقى نضيقها قوي على بعض. فانا بحس ان الموضوع بيختلف من شخصيه للتانيه، وانا النهارده بقول لكم انا محتاره جدا بين الكارت الاخضر والتفاوض، فانا قلت تفاوض عشان لما بحتار كده ما ينفعش نختار كارتين، احنا بنلعب بكارت واحد بس كل حلقه. فبعتوا لي قولوا لي يا جماعه انتوا زيي ولا انتوا مختلفين عني، لان دايما بنكون مختلفين عن بعض في الحلقات، والثلاث كروت اصلا معموله عن كده، وده اصلا اساس الحياه اللي انا عامله يعني على اساسه بقى الثلاث كروت، ان كلنا بنكون مختلفين.

عامله فيها عامله فيها ان انا بسمع كلامكم، بس انا اصلا ولا بسمع كلامكم ولا حاجه، وانا ماشي على رايي. في ناس كتير قوي بتعمل كده، انا باخد رايكم من باب ان انا باخد رايكم، بس انا برضه هعمل اللي في مزاجي. يعني دي حلوه ولا دي حلوه، دي حلوه، لا الثانيه، انا هختار بقى الثانيه. انت ما حدش يقول لي هعمل ايه انا هسالك وهاخد رايك، بس ما حدش يقول لي انا هعمل ايه. في محمود عبد المريض، مش عارفه غالبا مش عارفه اقرا الاسم صح، صباح الفل عليك. بيقول بقى على الطرق، الطرق كلها كده، اتعودوا على الطرق كلها كده طول فتره الدراسه. بصراحه يعني الواحد في الصيف بيكون مرتاح شويه من المواضيع دي، بعد كده اول ما شهر 9 بيجي وشهر 10 بيجي بتحس بقى ان الدنيا ابتدت تتزحم من تاني. احنا ما ينفعش عندنا ديمقراطيه. صباح الفل عليك يا محمد. ماشي، في صباح الفل عليكي يا ملك ده براء، صباح الفل عليكي يا براء. فيه صباح الخير، كارت احمر احمر احمر، برج الثور ومهندس، ده احمد هاشم، صباح الفل عليك. تعالى لي بقى اصل المهندسين كلهم كده، هي هم نازلين كده يعني، بيدخلوا الكليه بيبتدوا شايفين نفسهم برضو صح وفاهم في كل حاجه، فاهم في الطب والهندسه والتجاره والنجاره، فاهم في كل حاجه، كهربا تلاقي، ما عرفش ايه في البيت تلاقي، ميه تلاقي، فاهم، وفاهم في كل حاجه، كل المواضيع اللي هتفهمها هتتكلم معاه قدامه عليها يعني، هيقعد يقول لك لا هي كده، اصل هي كده، او يقعد بقى يناقشك في حاجات انت ممكن تكون فاهم فيها اكتر منه، بس هو هيحاول يقنعك ان هو فاهم اكتر منك. صح يا احمد ولا مش صح؟ انا بقول حقيقه، اصل انا ما فيش مهندس قابلته غير وهو فعلا عامل فيها فهم في كل حاجه. يعني انتوا بتبقوا فاهمين والله وشاطرين جدا، واكيد دماغكم حلوه قوي، واكيد الهندسه دي حاجه صعبه جدا، بس والله في ناس كتير برضو بتفهم. انتوا دايما بتحسسوا الناس اللي قدامكم اللي هو انت في حد في معلومه عندك ناقصه، انا بقى هكملها لك انت عارفها منين، درستها فين، شفتها فين، مش عارف، بس انا هعلم لك. ماشي، في كيمو بيقول صباح الخير، انا ده ايه مش عارفه رقم، بتكتبوا اسامي يا جماعه وبعد كده الاسم على الواتساب بيبقى حاجه تانية، فبعتوا لي الاسم برضه عشان اكون عارفه. انا عايشه مع ام ديكتاتوريه من الدرجه الاولى، عندي 50 سنه وما زالت عايزه تتحكم في تصرفاتي، وعلى فكره انا واخواتي كمان. صباح الفل عليك يا جماعه. فعلا الاهل اللي طول الوقت، بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي، الاهل اللي طول الوقت بيكونوا شايفين نفسهم صح، وشايفين نفسهم ان هم اللي هياخدوا القرارات، وان هم هيتحكموا في كل حاجه، واولادهم مش من حقهم ان هم يختاروا او ينقوا او يقولوا وجهه نظرهم او يتناقشوا حتى معاهم، ده بيبقى صعب جدا، وبيخلق بقى بعد كده شخصيات مش متزنه خالص، شخصيات بقى عايزه في علاقات مثلا في مع صحابهم في الشغل عايزه تفرض رايها وخلاص، لان هي عمرها ما تعودت ان هي تناقش او تتكلم، أو لا انا عايز كده، هم عندهم كبت عايزين يطلعوه، فبيطلعوه بقى في مواقف غلط. فدايما الاهل اللي بتعمل كده او بتتحكم قوي في اولادهم وما بيحسوش انه عندهم الفرصه ان هم يتكلموا، طب اقول رايي، طب اتناقش، طب اخد قرار في ده، من اصغر الحاجات يعني، هم بيبتدوا معاهم يعني الاهل الديكتاتوريين دول بيبداوا مع اولادهم من بدري جدا، من اصغر الحاجات، تاكل ده ولا ده، تلبس ده ولا ده، مفيش الاوبشنز، هو ده هتاكل ده، هتلبس ده، هتروح في ده، مفيش نزول، مفيش طلوع، مفيش ما اعرفش ايه، مش هتكلم ما اعرفش مين. فدايما مفيش الروح النقاش دي، بتبقى صعبه جدا في النوع ده يعني من الاهل. بس بحس انه لما الواحد يكون عارف طبعهم وعارف ان دي حاجه مسببه له ازمه، محتاج ان هو اعتقد يتكلم فيها، يتناقش بقى فيها. يعني هو لو هم مش معلمينه النقاش او مش بيحاولوا يتناقشوا معاه، هو محتاج بقى هو ياخد الخطوه دي ويبتدي، لا انا عايز اتناقش، انا عايز اتكلم، انا عايز اقول رايي، انا عايز اخد قرار. يعني لانه بعد كده يا اما فعلا زي ما قلت لكم بيفرضوا رايهم في كل حاجه كده في مواقف غريبه، اللي هو بطريقه غريبه، يا اما بيبقوا دايما مش عارفين ياخدوا قرارات، مش على طول محتارين، على طول تايهين، على طول شخصيتهم ممكن تكون ضعيفه شويه، لان هم ما تعلموش ياخدوا قرارهم، طول الوقت في حد بياخد لهم القرار، طول الوقت هم عايشين كده. يعني انا ماشي مع اهلي وبيقولوا انا بعمل، فده شيء بيكون سخيف جدا. ابعتوا لي على 0155955006 يا جماعه، انت ديمقراطي في حياتك، في شغلك، مع صحابك، مع اهلك ولا لا؟ ابتدي لنفسك انهي كارت من الثلاث كروت؟ 0155955006.

طيب في محمد بحيري بيقول صباح الفل استاذه ملك. صباح الفل عليك يا استاذ محمد بحيري. بيقول كارت احمر بس مش قوي، يعني ديمقراطي نص نص، يعني بسمع الاراء كلها من باب العلم بالشيء، بس بكون محدد حاجه في الاول هعملها او طريق همشي فيه، بس مش ببقى قايل ده اصلا عشان اسمع الاراء بدون تاثير، وممكن الاراء اللي بتتقال يطلع منها حاجه تتاخد في عين الاعتبار، بس الاغلب بيمشي برايي وربنا بيسترها. صباح الفل عليك يا ملك. صباح الفل عليك. في ناس كتير قوي كده، هو انا هجرب اسالك بس لو رايك ما عجبنيش هعمل نفسي ما شفتوش، هعمل نفسي ما سمعتوش، هعمل نفسي ما عداش عليا اصلا هو ما جاش اصلا عند. في ناس كتير قوي بتعمل كده، وفي ناس اصلا ما بتحبش حتى تسمع راي حد. انا مش هديك اصلا فرصه تقول رايك، ولا هسالك ولا هستشيرك ولا هعمل اي حاجه، فهي شخصيات يعني. في مهموها من الرياض، صباح الفل عليك يا مهموها، وحشتيني جدا. بتقول الديمقراطيه ايه يا بيبي، ده كل جيل بيختلف عن اللي قبله، ده هم اللي بيمشوا رايهم دلوقتي. انا ممكن من واقعي وسني، موقعي وسني هديها كارت تفاوض في بعض الامور. يعني انت ساعات بتبقي ديمقراطيه وساعات بتبقي مش كده، مش ماشي على نفس الخط ده. يعني في ناس كتير قوي كده، انا برضو كده يعني، في مواقف ومواقف بحس ان لا ممكن نتناقش، وفي مواقف تانية بحس انه والله انا شايفه حاجه يعني، بس ما بعملهاش اللي هو بعيني، اللي هو لا انا اللي هعمل، يعني بحس ان انا بحاول اقنع اللي قدامي انه يعني بس اديني فرصتي، اديني فرصتي بس وسيبوها عليا. والله مش عند فيكم ولا تقليل منكم، بس والله يعني في حاجه انا شايفاها بس يعني عندي نظره ما بعدها كده انتوا مش شايفاها. ماشي. في مين في وصال. صباح الفل عليكي. كارت تفاوض على حسب القرار وعلى حسب الشخص والعمر، اقصد ملوكة. سوري. صباح الفل عليكي يا وصال. ماشي. في كمان صباح الخير يا ملوكة، انا لوجينا. بصي هو طبيعي زحمه الطريق مع الدراسه، ناس كتير قوي بتتكلم على موضوع زحمه الطريق ده، عشان كنت بتكلم في اول الحلقه ان الدنيا زحمه قوي اليومين دول، والنهارده كمان كانت الدنيا زحمه قوي. اعتقد يعني كمان اسبوعين كده هنبتدي نتعود بقى خلاص، لاننا كان بقالنا 3 4 شهور الدنيا هاديه شويه الصبح، والواحد بيروح وبيرجع من غير زحمه قوي، لكن اول ما المدارس بتبتدي تدخل الدنيا بتبقى زحمه قوي الصبح، وطبعا بتبقى زحمه برده الساعه 2 3 4 الموضوع بيبقى برده اصعب جدا. بتقول بقى انا ديمقراطيه مع الكل، ولما مش بكلف نفسي اني اسمع بسبب ضغط الدراسه، صحابي بيشوفوا ان شخصيه بارده مع اني مش بكون اصدق. اوكي. في ناس اوقات بتبقى فعلا مش قادره تسمع حد، يعني اللي هو والله انا ما عنديش مشكله، بس انا فعلا ما عنديش الطاقه دي. في احمد هاشم اللي هو بتاع برج الثور المهندس الكارت الاحمر، اللي هو مش ديمقراطي خالص. فانا قعدت اتكلم بقى عن المهندسين واللي هم بيعملوه في موضوع الديمقراطيه ده، وان هم على طول بيشوفوا نفسهم صح. بيعترف اهو، انا معترف اهو احمد هاشم معترف هو بنفسه. لو اي مهندس تاني بيسمعنا وشايف نفسه اللي احمد شايفه ده يبعت لي ويعترف هو كمان، يعني اعترفوا عادي جدا. في محمد فتحي، صباح الفل عليك يا محمد، قول لي ايه اخبارك في الديمقراطيه. طيب صباح الفل عليك يا ملك، انا يوسف. انا امي حتى مش عايزاني اخرج واروح مع صحابي على البحر شويه، انا مثلا نروح راس البر او كده او نسافر يعني. طيب اتعامل معاها ازاي؟ اوكي. بص يعني عشان نرجع برضو تاني لموضوع الاهل، انه اوقات كتير قوي ما بيكونوش عارفين يتعاملوا مع ولادهم، ودايما بيكونوا ما عندهمش يعني حريه الراي دي، او ان يكون في ديمقراطيه في البيت، او ان هم يتناقشوا ويكون في وجهه نظر. هما برضو بيبقى عندهم جزء، يعني مش كلهم طبعا، في ناس بتبقى بجد بجد هي عايزه تفرض رايها وخلاص، بس بيبقى عندهم جزء برضو من الخوف. فبحس انه دايما لما بيكون بقى الابن او البنت عايزين يعملوا حاجه معينه واهلهم مش مقتنعين بيها، لازم ندخل لهم بقى شويه حاجات تقنعهم. اصلا هنكون مع كذا، اصلا هبقى بكلمك على طول، بالذات في موضوع السفر والخروج ده، هبقى مش عارف ايه، وانا هبقى معاك على الخط على طول، هبعت لك لو في حاجه. يعني بيبقى في حاجات كتير قوي، اصلا ما اعرفش اخو مين طالع معانا، اخت مين الكبيره طالعه معانا. فبحس ان دايما بيكون في اسلوب، بس ندخل بالاسلوب. لكن لما يكونوا مثلا هم ماسكين في راي معين واحنا برضو ندبدب ونزن ونعمل، اوقات كتير قوي ما بيكونش ده الحل، وبيتعصبوا اكتر. طب والله، طب والله ما انت رايح، والله ما انت مسافر، خليني خليتني احلف فوق خليتني، انا ما كنتش حالفه الاول، خليتني احلف فوق. فاوقات كتير قوي الاثنين لما بيدخلوا كده مع بعض ند الموضوع بيبوظ كده. فبالراحه ان شاء الله تسافر راس البر، بس واحده واحده، ما تضايقهاش وما تعصبهاش.
في دودو. صباح الفل عليك يا دودو من أسوان، بس أنا مش فاهمة إيه الأفكار اللي أنت قصدك عليها، يعني إن إحنا محتاجين نغيرها. صباح الفل والياسمين عليك يا ملك. صباح الفل ده مين مين مين دي آية. صباح الفل عليك جماعة، اكتبوا الاسم في المسج عشان ساعات أنتوا بتبقوا كاتبين اسم معين في الواتساب بس في المسج بتكونوا كاتبين حاجة تانية، أو بتكونوا أصلا كاتبين اسم راجل بس أنتوا بنت يعني، فبقولوا لي كده عشان أبقى يعني بصبح عليكم وبتكلم معاكم يعني مظبوط. السلام عليكم، بحبك قوي جد، بحبك قوي جدا وبحب اسمعك. ممكن تشغلي اغنيه عدى الكلام واختار؟ ده انت في مش الساعه دي 7، تعالي تاني الساعه 7. صباح الفل عليك. صباح الخير عليكي، انا ديمقراطيه جدا بس اوقات بيتقال عليكي انك عبيطه، ده بيزعلك لما بتسمعي تندمي انك بتندمي بقى جيسي عادل معاكي. صباح الفل عليكي يا جيسي. او في ناس لما فعلا بتسيب اللي هو الامور للناس اللي هو خلاص انتوا قرروا، انتوا قولوا، انتوا اعملوا، انا معاكم في اي حاجه. الناس بتحس ان هو خلاص يا جماعه مثلا احنا خارجين النهارده، طب شوفوا اسمها ايه، شوفوا جيسي هتيجي معانا ولا لا، سيبكم من جيسي خلاص هي كده كده تبقى موافقه على اي حاجه. ففي ناس فعلا بتستغل الموضوع ده استغلال مش حلو، اللي هو خلاص هي توافق على اي حاجه انا نستغل بقى الموضوع ده ونشتغل عليه. ابعتوا لي على 015 595 5006، انتوا ديمقراطيين في حياتكم يا جماعه ولا لا؟ مع اهلكم، مع اهلكم في شغلكم، في الخروجات، مع صحابكم، في حياتكم في العموم، انتوا ديمقراطيين ولا لا؟ رح نسمع اغنيه بسرعه ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروب بتاعنا، نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طب يا جماعة احكولي بقى مواقف كنتوا ديمقراطيين أو ديكتاتوريين فيها، اللي هو مواقف سمعتوا فيها الناس وتناقشتوا، مواقف تانية حكمتوا رأيكم وكانت النتائج عاملة ازاي. وطبعا السؤال الأساسي، انت ديمقراطي في حياتك ولا لأ؟ وابتدي لنفسك أنهي كارت من الثلاث كروت. لو كارت أخضر فأنت هتكون ديمقراطي جدا ودايما بتحب تسمع آراء الناس وتسمع وجهات نظرهم وفي الآخر يعني تمشوا رأي الأغلبية كده. ولو انت لأ مش كده خالص، انت ديكتاتوري جدا، انت ما بتوافقش، انت دايما شايف نفسك صح، شايف نفسك انت صاحب القرار، انت عندك وجهة نظر ما حدش شايفها، فده كارت أحمر لأن دايما بتشوف نفسك كده، يعني أنت الصح، أنت الباشا. ولا بقى كارت تفاوض، وده على حسب الموقف. مثلا ممكن تكون لو مش طول الوقت ديمقراطي، مش طول الوقت بتسمع الناس، أوقات بتسمع الناس وأوقات بتاخد وجهات نظرهم في عين الاعتبار، وأوقات تانية بتحس أنه لا أنا الصح. كارت التفاوض ده اللي هو محيرنا كلنا ده ومحيرنا أنا كمان. احتار بين الكارت الاخضر والاحمر، اروح على كارت التفاوض. وانا النهارده بلعب بكارت التفاوض لاني اوقات والله وبعترف اوقات بحس ان انا نفسي لا ممكن اسمع الناس وممكن اللي هو نتناقش وكده، واوقات تانية بحس انه يعني انا شايفه حاجه يمكن انتوا بس مش شايفينها، بس والله مش ببقى عنيفه، يعني ببقى في الهدوء كده. في رحاب السيد، صباح الفل يا ملك. الديمقراطيه بتعلم تحمل المسؤوليه. بالظبط، لما بيكون في حياتك بقى الناس اللي حواليك كلهم عندهم فكره الديمقراطيه دي ومديناك الفكره والفرصه ان انت تعرف تاخد قرار وان انت تتناقش فيه ويسمع وجهة نظرك وانت تسمع وجهة نظرهم، لما بيكون ده في حياتك الموضوع ده بيفرق جدا. لكن لما بيتفرض عليك حاجة بتحس انه طب انا هتعلم امتى، طب انا هجرب امتى، طب انا عايز اقول وعايز اشارك وعايز اسمع من دول ودول يسمعوا مني وكلنا نشوف بنقول ايه ووجهة نظرنا عاملة ازاي وبعد كده في الاخر ناخد رأي الاغلبية، فده بيكون مهم جدا. في ناس بقى العكس ده، يعني فكرة الديمقراطية بياخدوها من جانب تاني شوية، يمكن يكون شبه جاسس شوية، ان هي اوقات كتير بتسيب الموضوع كده. بس في ناس بتحس انه لما بتتبع فكرة الديمقراطية دي لان هم مش عايزين اصلا يوجعوا دماغهم، اللي هو انا مش عايز اصلا اتحمل مسؤولية حاجة، يعني انا انتوا اعملوا اللي انتوا عايزين، هنروح في كذا نروح في كذا، هنسافر الساعة كذا نسافر الساعة كذا، انا ما بنيش دعوة. خدوا انتوا القرار. ليه بقى؟ لان اوقات كتير قوي لما الواحد بياخد القرار وبيكون متاكد منه، اللي هو سيبوني انا عارف انا بعمل ايه وعارف انا هخليكم تعملوا ايه وعارف احنا مسافرين فين وعارف الشغل ده هيودينا على فين، عارف كل حاجه، فبيحس ان هو خايف بقى بعد كده يجوا يلوموه، اللي هو طب ما انت كنت متاكد، طب ما انت كنت انت اللي اكدت لي، عماد مأكد لي. انت اكدت لي ان كل حاجه هتبقى زي الفل وانت اللي مظبط كل حاجه ففي ناس بتخاف اصلا من الفكره دي، فبيبقوا ديمقراطيين من وجهه نظر تانية، انتوا اعملوا اللي انتوا عايزين، انا مش عايزه اوجع دماغي، انا مش عايزه اخد قرارات، انا مش عايزه ابقى متحمل المسؤوليه، انا مش عايز حد يجي بعد كده يقول لي اصل انت عملت وعملت وعملت وانت اللي كنت واخد القرار واحنا كلنا مشينا وراك. ففي ناس بتاخدها برضو من الناحيه دي، وكل حد فينا بياخدها من نواحي كتير قوي. وزي ما قلت لكم فكره الديمقراطيه دي بحسها جزء من الشخصيه، يا اما موجوده يا اما مش موجوده. فيعني في ناس كتير قوي بتبقى بتسمع وعايزه تناقش، وفي ناس تانية ما بتحبش اصلا الموضوع ده ومزروع في شخصيتها، يعني هو دي حاجه في شخصيتها مهما بتحاول تغيرها ما بتعرفش تعمل كده. حتى لما بتحاول تسمع اراء الناس بتحس ان هي بتسمعها كده كمالت عدد، اللي هو انا بسمعك وخلاص لكن هعمل باللي انت بتقوله ده مش دايما. هتقولي على 015-595-1006 رقم الواتساب، او نجومة في ام 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، او نجومة في ام صفحتنا على الفيسبوك 3-8-3-5-0-22. براجع الارقام في دماغي وانا معاكم، مع اني والله حافظهم صم، بس مش عارفة ساعات بيحصل لي كده ايرور 404.

بص بص بص معايا دي بقى. محمد فتحي بعت ايه بقى؟ ركزوا كده بقى في الكلام. تعالوا نرجع تاني للحلقة. بيقول بقى ايه؟ ديمقراطي سقراطي في قلب الحياة، شفت جوه عيونك قيت النجاة، كارت اخضر نور واصل لاخر مدى، ديكتاتوري ساعة القرار والاختيار معاه. يا سلام. لا الدماغ الحضرة دي اللي كمان بتقول شعر على الهواء لذيذة موت. صباح الفل عليك والله، يعني كلام لذيذ. انا ضحكت عشان هو يعني بس حاجة لذيذة والله. صباح الفل عليك. في محمد بحيري بقى، بص بقى احنا فعلا نتشاور على الموضوع ده على الهواء. احنا نشوف رأي الاغلبية في موضوع الهواء، في موضوع سوا على الهواء. بيقول برنامج تلات كروت المفروض يبقى تلات ساعات او تلات مرات في الاسبوع، ولو الاغلبية وافقت خلاص مبروك علينا الببنات. الف مبروك عليك ان شاء الله. تلات ساعات ده مش حاسه كتير شوية يعني؟ كتير عليك معقولة يعني؟ تلات ساعات كتير برضو يعني، كتير يعني. هنحاول في حلقة تانية والله، هحاول. انا مش عارفة اعملها ازاي بس والله العظيم هحاول. في كمان موندو، صباح الفل عليك يا موندو. بيقول لسه معرفش الموضوع ايه بس حبيت اصبح. صباح الفل عليك، انا بحب الناس دي اصبح. والله مش فاهم انتوا بتعملوا ايه بس سلام عليكم. انا جاي اصبح وماشي. احنا النهارده بنتكلم عن الديمقراطيه، لو هي موجوده في حياتك ولا لا، لو انت ديمقراطي وبتحب تسمع الناس ولا انت دايما رايك من دماغك، اللي هو انا اللي بقوله هو الصح، انا اللي بعمله هو الصح. في صباح الخير، بالنسبه لي هي كارت احمر لان مش بثق في قرارات اي شخص تاني بصراحه، ممكن اسمع اراء وفي الاخر رايي اللي هيمشي. ببعت بوسه للصغنه الجميله لوسيل. صباح الفل عليكي وعليها، يا رب تكون سمعت بقى ايه المسج اللي انتي بعتها لها. صباح الخير، معاكي سمية، اول مرة اشارك وبحب اسمع البرنامج بتاعك جدا. شكرا جدا جدا جدا. بتقول بقى بس للأسف انا فتحت متأخر النهاردة، معرفش الموضوع ايه بس حبيت اصبح عليكي. صباح الفل عليكي. انا بقى اهو عمالة بقول للناس اللي بتيجي في الاخر خالص واحنا بنختم، يعني هو ما بيبقاش خلاص في وقت. احنا النهاردة بنتكلم عن الديمقراطية، يعني قوليلي كده انت ديمقراطية في حياتك ولا لأ، في شغلك مع أهلك مع صحابك في الخروجات في القرارات، من أصغر الحاجات لأكبر الحاجات. انت بتحبي دايما تسمعي رأي الناس وبتحبي تاخدي رأي الناس وتتناقشوا وتشوفي هما بيفكروا ازاي وتشوفي ايه اللي حواليك بيحصل، الناس بتفكر بطريقة عاملة ازاي، ولا انت دايما بتحسي انه لأ أنا الصح، انا وجهات نظري صح، انا بفكر صح، مفيش حد هيعرف يجيب اللي في انا اللي في دماغي دي. لو حد بس يدخل جوه دماغي يعرف بس فيها افكار عامله ازاي. ففي ناس بتحس كده انه لا انا ما اسمعش حد خالص. في ماندو بقى رجع تاني يرد، شايفين السرعه، انا احب بقى الناس السريعه دي. بتقول لا طبعا لازم ندي فرصه للناس نسمعها وبعدين نعمل اللي في دماغنا برضه. كنت فاكرك يعني اللي هو واحد بتسمع الناس وكده. لا نسمع برضو الناس بس نعمل اللي في دماغنا. ناس كتير قوي يا جماعه بتعمل كده، وبصراحه بقى وانتوا بتقولوا كده حسيت ان انا اوقات برضو بعمل كده، يعني برضو من اتفه الحاجات لاكبر الحاجات. بحس انه مثلا طب ارد رد عامل ازاي، فيقولوا لي ردي رد عامل كذا، ما ردوش، لا عجبنيش، انا ردي احلى. طب البس ده ولا ده لا هلبس التاني اللي انتوا قلتوا ده معجبنيش، انا حاسه التاني. طب ما انت حاسه التاني من الاول، يعني انت مستنيه رايه يقول لك لا. طب ما هو قال لك اصلا ما تلبسيهوش، هتلبسيه بقى عشان هو قال لك. فانا بحس دايما انه الناس بتبقى اوقات كتير كده، لا هتقول لي اعمل ايه، مش هسمح لك قشر. في عينك. انا بحب اخد القرارات من اللي حواليا جدا وبحترم وجهات النظر دي. سميه، سلام على التحضر، يا سلام على التحضر. اهي دي الديمقراطيه بجد؟ احنا كلنا طلعنا ديكتاتوريين ولا ايه يا جماعه؟ كلنا يعني كده تسمعش حد او بنسمع اوقات واوقات؟ يعني حاسه ناس كتير قوي مش بتسمع الناس، وكلكم معترفين ما شاء الله، يعني كلنا معترفين. ماشي حلو، المهم ان انتوا تكونوا مرتاحين يعني، ومهم ان انتوا تكونوا ما بتاذوش غيركم. يعني اوقات لما بتكونوا انتوا بتحكموا رايكم قوي في مواقف معينه، اوقات المواقف دي ممكن تكون غلط، فمش طول الوقت ينفع ان احنا نحكم راينا في كل حاجه. في مواقف بتستحمل حاجه زي كده، ومواقف تانية لا لازم يكون فيها نقاش، لان اوقات كتير مش بتبقى لوحدك، اوقات كتير مش بتبقى بتخصك انت لوحدك، بتبقى موضوع ليه علاقه بالشغل، ليه علاقه بحاجات ممكن تكون عميقه شويه، تكون جد شويه. ففكره ان انت تحكم رايك فيها مش دايما بتكون صح، فلازم يكون عندنا المساحه دي ان احنا ناخد وندي. ممكن نعمل كده في مواقف عاديه، مثلا لو رايحين نتغدى في مطعم، لكن في حاجات معينه في الشغل بحس ان الموضوع ممكن يبقى مش يعني مش مستحمل ان انت تتحكم رايك قوي. وانا
لكن هي كلها وجهات نظر وثلاث كروت معمولة علشان كده الكارت الأخضر بالأحمر والتفاوض. وأيا كان أنت كنت بتلعب النهاردة بأي كارت فيهم، المهم أن أنت مبسوط ومش بتأذي حد بقراراتك دي، أيا كان بقى أنت ديمقراطي بالزيادة أنت ديكتاتوري جدا، مهم أنت تحاول أن أنت دايما توصل نفسك، خليك في التفاوض يا أخي، خليك في التفاوض زي ما احنا معظمنا هو في التفاوض. مين رفعت بيعمل نفس الحركة كل مرة وأنا بختم، بيبعت أقرأ المسج يا جماعة ولا ما أقرأهوش؟ مش عارف، مش عارف أعمل معاك إيه، كل مرة بتجيلي كده في آخر لينك بيقول صباح الخير على ملك أنا مكحكة الإذاعة، بيقول لي كحكة الإذاعة خلاص بيثبت. أدي لنفسي كارت تفاوض على حسب الموقف، عشان في أوقات ما ينفعش بصراحة أبقى ديمقراطي، وببقى شايف ساعات وساعات بلبس في الحيط، وساعات بيبقى القرار صح والخلاصة سواء الشخص ديمقراطي أو ديكتاتوري، في الآخر أي قرار باخده أنا اللي بتحمل النتائج بتاعته، مش بعلق فشلي على إن أصل ده كان رأي فلان أنا مالي، ولما ياخد رأي حد ولما باخد رأي حد ببقى بثق في رأيه، وناس فاهمة الحاجة دي مش ناس يعني مش أنا فهمت لميت الموضوع. صباح الفل عليك. بعد كده يعني أخرك معايا و45 دقيقة، بص احنا 51 وقريت برضو المسج بتاعتك، بس ماشي مش مشكلة. صباح الفل عليكم يا جماعة، يا رب تكونوا ببساطة النهاردة في حلقة يوم الأربعاء اللي هي أصلا ما عندناش غيرها ان شاء الله نحاول نزودها، بس احنا بنتقابل كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجومة في أم ونجومة في أم سي في. كنت معاكم ملك شديد، أشوفكم ان شاء الله الأسبوع اللي جاي، يومكم حلو ولذيذ، داخلين خلاص على الويك اند نفس عميق كده، يعني ان شاء الله استحملوا معايا الأربعاء والخميس، خلاص الأربعاء ان شاء الله كام ساعة وهيخلص، فاضل الخميس نروح على ويك اند كده لذيذ سعيد، ونتقابل ان شاء الله مره تانية واسبوع جديد وحلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاربعاء. باي باي.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: الفنان كريم أدريانو
2: سنور
1: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
2: أنا قلت لأ يعني لأ.
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها. أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجئة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليكي. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
1: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: شكرا.
1: نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويبحث معه مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
1: قافلة زاد العزة 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
2: 9 شهداء وعشرات المصابين جراء انهيار عقار غربي مدينة غزة، والدفاع المدني الفلسطيني يحذر من وجود 2000 بناية مهددة بالانهيار في قطاع غزة.
1: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر مسيرة أطلاق الحوثيون كانت تحاول دخول المجال الجوي لمكة المكرمة.
2: رئيس الوزراء يتابع مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آلية الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمات بالمحافظة.
2: التحالف الدولي للطاقة الشمسية يؤكد أهمية مصر كجسر يربط بين 3 قارات من خلال موقعها الاستراتيجي وشبكتها الكهربائية قوية.
1: اعتبارا من اليوم إصدار اشتراكات للطلبة بمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفي بتخفيض يصل إلى 60% من سعر التذكرة.
2: الزمالك يواجه غزل المحلة الليلة ضمن منافسات الدور العام.
1: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم فهم على

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما

0: قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم أف أم
3: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.
2: وانت

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

إيهاب مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
2: رئيس الوزراء يتابع مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
2: قافلة زاد العزة رقم 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب المندب.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آلية الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمة بالمحافظة.
1: التحالف الدولي للطاقة الشمسية يؤكد أهمية مصر كجسر يربط بين ثلاث قارات من خلال موقعها الاستراتيجي وشبكتها الكهربائية القوية.
2: اعتبارا من اليوم إصدار اشتراك للطلبة بمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف بتخفيض نسبة 60% من سعر التذكرة.
1: الزمالك يواجه غزة المحلة ليلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.
2: استمرار الارتفاع المؤقت بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعتين موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.
3: قلبي حاسس ان دي المرة الأخيرة.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويبحث معه مستجدات القضية الفلسطينية.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
2: قافلة زاد العزة رقم 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب المندب.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آلية الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمات بالمحافظة.
1: اعتبارا من اليوم إصدار اشتراكات للطلبة بمونيريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف بتخفيض يصل إلى 60% من سعر التذكرة.
2: الزمالك يواجه غزل المحل ليلة ضمن منافسة دوري العام.
1: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: دلوقتي

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
3: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
6: على تردد 11900 راس.
5: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نظيره الفلسطيني ان القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية في المنطقة حتى تسويتها بشكل عادل وشامل.
2: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يترأس الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
2: وزير تخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
1: قافلة زاد العزة 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت أشراف الهلال الأحمر المصري.
2: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب المندب.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث محافظة البحر الأحمر آليات الحفاظ على التنمية السياحية والحضارية وتحسين الخدمات بالمحافظة.
2: اعتبارا من اليوم إصدار اشتراك لطلبة بمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف بتخفيض نسبة 60% من سعر التذكرة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجنفي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: ايه ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الفنان كريم أدريانو
3: سنور،
2: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
4: أنا قلت لأ يعني لأ.
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
5: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها. أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجئة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة، أو عشان خاطر تصدم دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك؟ دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من أيام الجامعة كنت بقولك يلا بينا وحاضر على أي حاجة، بس كلمة يلا بينا دلوقتي أصبحت حق مكتسب ليكي.
2: الفنان كريم أدريانو، فعيش صباحك مع يوسف التغامي وفانا إمام، يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV.
3: شكرا.
2: نجوم FM على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1000.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نظيره الفلسطيني أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة حتى تسويتها بشكل عادل وشامل.
2: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
1: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر المقبل.
2: مدبولي يؤكد أن المؤتمر هدفه الرد على استفسارات الرأي العام إزاء مختلف القضايا والملفات.
1: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
2: قافلة زاد العزة رقم 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب المندب.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آليات الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمة بالمحافظة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جي معادكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. النهاردة الذكرى 20 لوفاة واحد من أعظم ممثلي وفناني مصر، النجم الكبير الأستاذ، وهكذا كان يطلق عليه دائما، الأستاذ فؤاد المهندس. 16 سبتمبر 2006، يعني نتكلم 20 سنة تحديدا. وهذا النجم العظيم هو خالد بما لا شك فيه، لكن يحصل مشهد الأسبوع اللي فات له دلالته، أنه مجموعة كبيرة من شباب جمهور نادي الزمالك، وفي معظمهم جمهور يعني شاب جدا، عشرينياتي وأقل من 20 كمان، وربما يعني بعضهم أو كثير منهم مواليد ما بعد 2006 بعد وفاة فؤاد المهندس شخصيا يعني، وإذا بيبي روحة ضخمة شديدة كبيرة جدا لأحد أفلامه مستر إكس، صورة كبيرة مرسومة للفنان فؤاد المهندس، عودة أخطر رجل في العالم. فإحنا قصاد كأن الذاكرة الشابة كمان، مش بس الأجيال القديمة أو الأجيال التمانينية والتسعينية، أو جميل التمينات والتسعينات اللي عاشت على أعظم ما قدمه للأطفال يعني والأجيال الشابة، إلا أنها باقية وحاضرة وموجودة حتى الآن ذاكرة الشعب المصري تجاه فؤاد المهندس، حتى عند الشباب اللي لم يعاصروا فؤاد المهندس حيا. وده يؤكد مرة أخرى لا يوجد فنان يموت، لا يوجد فنان حقيقي يموت، والفن لا يموت عموما، لكن كمان شخصية زي فؤاد المهندس شخصية هائلة التأثير وحاضرة تاريخيا بقوة. وعشان كده واحنا بنقرأ في تاريخه ومسيرته قلنا ان احنا يعني نستعين بواحد من اساتذتنا في النقد السينمائي وفي الكتابة السينمائية، ناقدنا الكبير والسيناريست والكاتب دكتور وليد سيف. اهلا بك يا فندم،
2: اهلا،
1: منورنا.
2: انت منور
1: دلوقتي. الله يحفظك. لما برضو بتكلم على النقطة دي بتاعت شباب يعني اقل من 20 ولا حتى في 20، وصورة فؤاد المهندس تبقى هي النموذج، المثال، الرمز، العمل الفني بتاعه يستعاد، طبعا دلالة على النادي بتاعهم أو كده، لكن في المخصلة أنه فؤاد المهندس لا يزال رمزا.
2: صحيح، حقيقي. وبعدين هو في حاجة أصله، إحنا كنا بنتعامل باستخفاف قوي مع الأفلام الكوميدية، بالذات الكوميديا الأقرب للفرس اللي فيها هزل كتير، بنعتبرها يعني حاجة كده هايفة، حاجة تافهة. لكن الحقيقة أنه فؤاد المهندس في مجموعة من الأفلام اللي قدمها، رغم أنه هدفه الأساسي كان المسرح وتركيزه على المسرح، بس له في السينما رصيد. الحقيقة أنا اتفاجئت أنه رصيد محترم، تحديدا أخطر رجل في العالم. الحقيقة ده في رأيي فيلم مهم جدا، لأنه أولا مكتوب كويس قوي، وبعدين ده نيازي مصطفى اللي هو يعني عم الناس في المجال، والمرجعية حتى اللي كان زملاؤه لما بيحتسوا في حاجة مش عارفين يظبطوا الشوت، أو مش عارفين يعملوا أوفرلاب إزاي، أو مش عارفين يحلوا مشكلة، كانوا بيتصلوا بيه، ده شيء معروف في المهنة. وعبد الحقيقة أديب كمان كاتبا للسيناريو، والعمل ككل الحقيقة من الأعمال القليلة حتى على مستوى العالم اللي فيها سخرية شديدة جدا من التراث السينمائي الأمريكي، من الأفلام الأمريكية اللي بتمجد القوة الخارقة. وبدون شك الموضوع ده كان له تأثير علينا، ان احنا بدأنا نتخلص من الرعب ده من امريكا، وانه ما هم شوية تعمل شوية نصب وشوية حركات، واصلا ده مش حقيقي. وده اللي عمله الفيلم ده الحقيقة، واللي خلاه عايش لغاية النهاردة، مش بس خفة الدم اللي فيه ولا الروح الحلوة اللي فيه، لا، الرسالة اللي بيقولها يعني بيقولها ببساطة جديدة، بيقول ما تخافوش، ده كل ده شوية هكس.
1: صحيح. لو بعدين كمان هو في افلام بارودي يعني، حتى اللي السخرية من الافلام، وده منهج امريكاني كمان، فانت عملت استخدمته ضد السينما الامريكيه نفسها.
2: صحيح.
1: ونجاحه ودى الى عوده اخطر رجل في العالم، ما هو في اخطر رجل في العالم والجزء الثاني او اللي بعد كده بسنوات، عوده اخطر رجل في العالم ده. يعني نجاحه وصل الى حد استمراريه انه يتعمل له جزء ثاني يعني.
2: صحيح، استثمارا للنجاح اتعمل عوده اخطر رجل، طبعا من غير نيازي مصطفى وعبد الحي اديب، بقى انور عبد الله افتكر كاتبا،
1: ومحمود فريد اظن،
2: محمود فريد. لكن فيلم لطيف، بس جوانب بقى شغل الإبهار والشغل بتاع نيازو مصطفى
1: كان في الحرب أقل طبعا
2: إنما الضحك فيه يمكن أكتر شوية والفرس فيه أكتر شوية والتهريج فيه أكتر شوية. ما ننساش يعني بيرقص لي شنب وبيلعب لي
1: يا سلام ده أغنية خالدة ويلعب لي حواجبه. طيب كل ده وإحنا بنتكلم على فؤاد المهندس كإذاعة كمسرح كتلفزيون كسينما تاريخ ممتد وكبير، لكن في جانب آخر عند فؤاد المهندس لا نتوقف عنده كثيرا رغم أنه قليل أنه يبقى عندنا يعني نجوم عندهم هذه القدرة على التعددية والموسوعية، بمعنى أنه فؤاد المهندس ما كانش فقط ممثلا ونجما، لا ده وحتى مخرجا لأنه أخرج أكثر من مسرحية، لكن لما بنتكلم على دوره في الإذاعة مثلا ودوره كمذيع ودوره كمحاضر إذاعي ثم دوره أيضا كمقدم برامج حتى الكاميرا الخفية ثم القضايا بقى اللي كان بيطرحها عموما في أعماله دي قصة تانية ثم الفوازير الموجهة للأطفال. فإحنا قصاد مشروع كبير جدا اسمه فؤاد المهندس، وفي كل مرحلة بنلاقي فؤاد المهندس يتجدد، يعني مرحلة البدايات غير مرحلة النضج والنجومية السينمائية والمسرحية ثم العودة مرة أخرى إلى الأدوار الثانية لكن بطريقة مختلفة، بنلاقيه في خلي بالك من جيرانك، بنلاقيه في أفلام حتى خمسة باب وغيره، ثم بنشوف بقى وجوده في الفوازير. دكتور وليد عايز أقف عند البدايات لأنه يبدو أنه البدايات والتكوين مسألة مؤسسة جدا لأي نجم، فهل فؤاد المهندس يحمل بداياته المتميزة الخاصة اللي كانت تومئ وتشير بأن إحنا إذاء ظاهرة مختلفة؟
2: شوف حضرتك، هو كل موهبة حقيقية بتظهر من الصغر، طبعا في ناس عندهم مواهب في الصغر بس بيبقى زي النبتة اللي مش في تربة سليمة، لكن لأن فؤاد المهندس تربى في تربة صحية سليمة الموهبة نمت. هو كان مشهور جدا أنه كان بيقلد بشكل ساخر أفراد العيلة، وبعدين بقى بيقلد المدرسين، وبعدين بدأ يمثل في مسرح المدرسة، وبعدين بدأ ينتقل لمسرح ثانوي ومسرح الجامعة. فهو الحقيقة مر بخبرات كتيرة جدا في العملية الفنية خلت الموهبة اللي عنده النبتة الصغيرة تنمو وتكبر، وخاصة كمان أنه تربى في بيئة ثقافية، يعني
1: طبعاً
2: والده زوجي المهندس يعني
1: عميق كلية دار العلوم يعني وكان باين عند فؤاد المهندس الثقل المعرفي ده واللغوي كان متجذر، مش مسألة عابرة يعني،
2: بيبان في شغله وبيبان في شخصيته كمان. يعني هو أقول لك مثلا حاجة كنت حابب تذكر أنه هو أخرج، أنا فاكر وقعة بمحض الصدفة أنا صبي صغير كده ورحت مع أخويا الأديب محمود عبد الوهاب نحضر بروفة لمسرحية بيخرجها فؤاد المهندس بطولة عبد المنعم مدبولي ونيلي اسمها حصة قبل النوم. وأنا صبي صغير كده كنت مندهش من فؤاد المهندس اللي بيضحك ده، أنه شخص في منتهى الجدية وفي منتهى التركيز وبيقول ملاحظات دقيقة جدا جدا بعبارات قليلة جدا بس الكل بيسمعها بإنصات. والحالة التواصل اللي بينه وبين عبد المنعم مدبولي بالعين يعني يبص له فيحس أنه لا كده لا مش مرتاح، لا فيعيد تاني، لا فيظبط الحركة. واللي فاجئني أكتر بقى في اليوم ده ودي حاجة ما انساهاش أبدا، إن هم طول الوقت يا حبيبي يا حياتي وحبه وبتاعه ومش عارف بعت له بوسة وده بعت له بوسة، وفجأة اتقلبوا على بعض وتحاولوا المعركة والسباب، ما كانوا بيسبوا بعض بس كانوا بيسبوا في المطلق كده يعني ينعل المعرفش إيه كده. فأنا بالنسبة لي كصبي صغير بقيت منتهش الناس الكبيرة دي إزاي بتتحول كده، والتحول ده نابع من الجدية الحقيقة، إن هم حاسين بيعملوا حاجة مهمة، مش احنا مش بنضحك وخلاص، لا احنا بنعمل حاجه بجد، والضحك كمان ده له اصول وله معايير ناس فاهمينها ومذاكرينها ومركزين فيها من زمان قوي.
1: صحيح. وهو برضه فؤاد المهندس في بعلاقته بعمل المدبولي مؤخرا نزلت مذكرات عمل المدبولي وشفنا فيها سرد، هو يعني مذكرات اقرب الى سرد تاريخه، يعني فؤاد المهندس عمود فقري في مذكراته. يعني حاضر معاه في ثنائيه يعني لا تكاد تبرح اي سنه من السنين الا وعمل المدبولي وفؤاد المهندس مع بعض من اول ساعه لقلبك. وهنا بقى نودين انه نروح للاذاعه برضه باعتبار انه ساعه لقلبك هي البدايه اللي فجرت كل شيء. خلينا نسمع مقطع من ساعه لقلبك وبعدين نرجع بقى نتكلم على ما هي ساعة لقلبك بالظبط وعملت ايه والجيل اللي خرج من ساعة لقلبك فوصل الى قلبك.
3: Good morning. صباح الخير.
4: نعم كل سنة وانت طيب يا حبيبي.
5: وانت بالصحة والسلامة يا ستي. اللهم إني صايم.
4: الله، ده انت صوتك حلو قوي يا محمود.
5: هلفهولك، اتفضلي يا ست.
4: غنيلي شوية يا حبيبي.
5: يا ست حرام عليكي بقى، حرام عليكي، انا مش قادر اتكلم، مش قادر اتكلم.
4: طب غنيلي من غير كلام يا محمود.
5: ازاي بس يا عالم؟ اغنيلك لاسلكي؟ اغنيلك بالشفرة؟ حد ينقذني منها يا عالم، واديله ريال، اديله 50، اديله 70.
4: عليا ب80 يا محمود.
5: يا ناس، انا في عرض المدفع بقى، خليه طرقع دماغي على الطرقع يا عالم.
4: غنيلي بقى حبيبي.
5: حاضر حاضر، امري لله، مفيش فايدة. يا لين.
4: الله، انت مطرب قوي يا حبيبي.
5: يا ليل
4: كمان والنبى محمود.
5: يا
4: يا سلام ابو حنفي.
5: يا
4: حلاوتك يا حودة.
5: يا ست انتي اسكتي بقى، ده حرام عليكي يا ست.
4: فاضل كتير يا محمود.
5: لا خلاص خلاص يا ست.
4: طيب يا حبيبي.
5: اسكتي بقى، اسكتي احسن لك يا اختي، اقعدي ساكته كده بقى، اسكتي سكت حسك وانقطم نصك.
4: هو الصايم ما اتكلمش يا حبيبي؟
5: ايوه، الصايم يبطل كلام ويبطل اكل ويبطل شرب.
4: طب ما انت عمال تتكلم من صبح يا محمود.
5: حقك عليا، هسكت خلاص. هص،
4: امال امتى تتكلم يا محمود؟
5: لما يضرب المدفع، لما يضرب المدفع تتكلمي على طول، تاكلي لقمه وتتكلمي كلمه، تاكلي كلمه وتتكلمي لقمه، فاهمه؟
4: يعني اتكلم على المدفع يا حبيبي؟
5: ايوه على المدفع.
4: طب عايز اشوف المدفع يا محمود.
5: يا ولية اسكتي بقى، الله يوجع قلبك.
4: بقولك عايز اتفرج على المدفع يا حبيبي.
5: حاضر يا ستي تعالي. وعنها يا حضرات الافاضل، ورحت واخدها في تاكس وطالع على القلعه عدل، دورت على المدفع اللي بيضرب المغرب وجبتها قدامه، وقلت لها ادي المدفع اهو يا حبيبتي، خليكي كده واقفه قدامه لحد ما يضرب. ورحت حاططها يا حضرات في وش المدفع، بوزها في بوزه على طول. ودخلت على المدفعجي وقلت له اعمل معروف، احشر لي الست دي مطرح البارود، وطوعها لي كده لحد البحر الميت او بحر قزوين، اي حته. وسبتها يا حضرات وخدت بعضي وجري على البيت، نمت لي كده قد ساعه، والمغرب اتدنت ووراها المدفع بوين، ولسه برفع القله يا حضرات الافاضل، الا وبصيت لقيت اللي طبت قدامي من الشباك وبتقول لي
4: اتكلم دلوقتي يا محمود.
6: هايل يا باشمهندس، هايل، اقفل على كده.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: الفنانة نسمة محجوب يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على تيك توك tiktok.com/@nujumfm.
2: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: إذن عدنا لدي أقوال أخرى. نتحدث في الذكرى 20 لرحيل النجم العظيم الأستاذ فؤاد المهندس 16 سبتمبر 2006. نتكلم عن هذا الرجل الذي كان مدرسة وظاهرة وعلامة مختلفة ومتميزة سواء في الكوميديا أو في التمثيل عموما أو في صناعة الفن في مصر، لأنه لم يكن فقط ممثلا لكن أيضا كان مخرجا وكان مؤلفا وكان صانعا للنجوم وكان صاحب فرقة في وقت من الأوقات المسرحية، فضلا على كونه يعني أدى دور كمذيع ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية. هو متعدد إلى حد كبير وضخم ومؤثر، فضلا على أنه في فترة طويلة تعامل بفوزير للأمواج للأطفال، فتقريبا يعني الدور التربوي وبناء نشأ يعني وأجيال وأطفال عاشوا على ضفاف وتأثير فؤاد المهندس كان كبيرا وعميقا. لكن وإحنا بنكلم أستاذنا الكبير الدكتور وليد سيف عن فؤاد المهندس، بدأنا بمرحلة النشأ والتكوين اللي واضح أنها لعبت هذا الدور التأسيسي الكبير لهذا الرجل، وقلنا أن البداية دكتور وليد هي سعى لقلبك. سعى لقلبك يبدو أنها كانت معمل كبير قوي لتصنيع نجوم والتصنيع منهج في الكوميديا.
4: أيوه. سعى لقلبك الحقيقة كانت أول حاجة، أول برنامج كوميدي تعمله الإذاعة المصرية، وحقق نجاح يعني سحق في فترة في عز مجد إسماعيل ياسين. أصبح نجوم سعى لقلبك بيشكلوا خطر على إسماعيل ياسين، درجة أنه بدأ يعني يستدعي ناس منهم يضمهم لفرقته المسرحية. فكرة سعى لقلبك مبنية على السخرية من الأنماط، التنميط، الرغاية، الفشار، الكذاب، الأونطاجي، الست الباردة، الراجل العصبي، يعني كل واحد عامل نمط، والأنماط دي الحقيقة نجحت مع الناس وتقبلوها، وزي ما فيها كمية ضحك زي ما فيها سخرية من النمط السائد أو اللي بدأ ينتشر في المجتمع. يعني يقول لك يعني ارفض الرغي، ارفض، بطل ترغي، بطل تبقى متلصص على غيرك، بطل تتدخل في شؤون الناس، ما تبقاش حيشة دي، يعني فيها رسالة برضو جواها.
3: صحيح، وفيها كمان تنوع جميل، لأنه كمان عنده الخواجة بيجو بقدمه كجزء من المجتمع وشريحة من المجتمع. نجمنا الجميل أظن كان يعني فؤاد راتب أظن، لكن أنا بتكلم على تنويع كبيرة واسعة من الناس.
4: صحيح، والبلدي، المعلم البلدي، معلم شكل
3: محمد يوسف
4: وأبو لمعة.

0: كانت ساعات احيانا في بعض الاعمال بتبقى مباشر، لكن الحقيقه في ساعه قلبك ما كانتش مباشره خالص. يعني رغم بساطه العمل ورغم انه كان بيتقدم للاذاعه، واعتقد في الوقت نفسه كان بيتعرض على المسرح في جمهور محدود كان بيحضر في الاول 50 كرسي، بعد كده بقى على الهوسابير بقى يعني مئات الكراسي.
1: مسرح الهوسابير في وسط البلد في القاهره، وكامل المسارح المهمه ولا يزال موجود وحاضر حتى الان يعني.
0: وتحولت بعد كده لفرقه ساعه القلب وبدا يبقى في عروض مسرحيه يمكن ما استمرتش كتير لانه مسرح التلفزيون اكتسبهم بعد كده، ودي التجربه العظيمه بقى.
1: واحنا بنتكلم هنا بقى بعدها نجوميه فؤاد المهندس المسرحيه والسينمائيه اللي البعض بيقول انها ابنة متغيرات مجتمع يوليو الخمسينيات الستينيات، البطل اللي هو بقى الهزلي اللي هو اسماعيل ياسين بيتراجع ويبقى بطل الطبقة المتوسطة اللي لابس بدلة اللي هو عمره ما لبسها يعني نجوم كوميديا قبل كده، اللي شغال موظف او مهني يعني مهندس في فيلم يعني مدرس في فيلم وغيره، احنا قصاد تجربة بقى كوميديا الستينيات يبقى نجمها فؤاد المهندس لأنه ده ابن الفترة والمرحلة والزمن الاجتماعي ده.
0: الله عليك، هو ابن الطبقة المتوسطة وهو الحقيقة إسماعيل ياسين رغم نجاحاته الكبيرة وشعبيته الجارفة لكن عمره ما كان نجم فيرست كلاس. يعني أفلامه كانت بتنجح في الدرجة الثالثة لأنه جمهور السينما هو جمهور الطبقة المتوسطة في الوقت ده يعني قبل التحول اللي حصل طبعا الوقت، لكن وجود فؤاد المهندس كابن للطبقة المتوسطة وكبيخاطب جمهور الطبقة المتوسطة سينمائيا وبالدرجة الأولى مسرحيا ده اكتسب هذا الجمهور وقدر أنه يتلاقى معاه بشخصيته بروحه بأدائه اللي فيه درجة من نقدر نقول الشياكة والرشاقة. يعني ما كانش عنده الابتذال، ما كان متخلص الحقيقة من كل الحاجات الهزلية اللي فيها مبالغة. هو تلميذ نجيب الريحاني طبعا وكان في بينهم صداقة، وكان معلم ليه نجيب الريحاني وكان محتضنه وخده معاه في الفرقة، صحيح ما اشتغلش في عروض لكن كان بيعتبره تلميذه وكان يعني على طول يقول لهم بعتوا لي التلميذ فيعرفوا من قصدهم قصده على فؤاد المهندس. لكن ريحاني نفسه الحقيقة بداياته وده اللي احنا يعني ما بناخدش بالنا منه كانت هزليه جدا، يعني كشكش بيه ده كانت حاجه مسخره يعني. لكن احنا ما شفناش الريحاني،
1: احنا شفناه في النضج،
0: في النضج مرحله الريحاني بقى اللي بقى
1: يعني وخد بديع خير في حقيقه الامر
0: استوى يعني واستوى على الاخر بقى وبيقدم فن راقي وممثل بقى حاجه كبيره قوي يعني حاجه فخمه جدا. فنقدر نقول ان فؤاد بدا من النقطه
1: اللي انتهى اليها نجيب
0: الريحاني. الله عليك،
1: يا سلام. وعشان كده الحاله الناضجه الرائعه دي. طيب واحنا ولما نيجي بقى الجهاز الاعلامي للدوله لما يجي منتج وعايز يعمل رساله مثلا اجتماعيه، عايز يعمل برنامج يبقى الواجهه بتاعته فنان وهو اللي يكلم الجمهور، بيختار بناء على يعني فؤاد المهندس لما قعدوا قرروا ان هو اللي هيعمل كلمتين وبس اللي هو الرساله التوعويه صباحا قبل ما تنزل الشغل بتسمع فؤاد المهندس بكتابه الكاتب الكبير الاستاذ احمد باجت وهو بيقول لك شيء يوجهك في حياتك ويعمل لك ما يشبه ما نقول عنه الان التنميه البشريه يعني. اشمعنى فؤاد المهندس اختيار هذا الرجل وهذا الفنان لهذا الدور؟ هل للطبيعه التربويه اللي كانت موجوده جواه؟ هل لانه برضو ابن عميد دار العلوم؟ هل لانه اخته وشقيقته المذيعه العظيمه صفيه المهندس كانت بتلعب هذا الدور برضو التوعوي الكبير في برنامجها ربات البيوت والكلمه الافتتاحيه اللي كانت بتعملها؟ خليني اسمع بقى اجابه الدكتور وليد سيف على هذا السؤال بعد ما نسمع مقطع من كلمتين وبس.
2: كلمتين وبس. مفروض ان الميكروباص وسيلة للمواصلات، وسيلة ممكن تحل ازمة، مش مفروض انها تبقى هي سبب الازمة. اول ملحوظة على الميكروباص انه بيجري بسرعة اكتر من اللازم. طبعا مش كل العربيات، انما معظم العربيات بتجري زي ما تكون داخلة في سباق بينها. السواق عايز ياخد شماله، مفروض يدي اشارة شمال،

إشارة بيضة أو خسرانة، يروح واخد شمال ويطلع إيده بعد ما ياخد شمال، وبختك يا أبو بخيت يا صابت وربنا ستر، يا خابت وعملت حادثة. مفروض إن السواقة لها قوانين، مفروض إن لها أصول. أهم وأول قانون في السواقة هو عدم السرعة. سواق العربية لو ماشي بالمعقول يقدر يتحكم في عربيته، لو ماشي بسرعة ما يقدرش يتحكم في العربية. معنى كده إيه؟ معنى كده إنه هيعمل حادثة. في مشكلة تانية في الميكروباص، تيجي العربية من دول عايزة تنزل حد أو عايزة تركب حد، يروح السواق واقف في مدخل الكوبري. مش مفروض حد يقف في مداخل الكباري، الوقوف في مداخل الكباري معناه حادثة. في مشكلة ثالثة في الميكروباصات، الشكمان. الشكمان خسران وطالع منه هباب، هباب اسود طول الوقت. المعروف ان عادم السيارات ده عبارة عن سموم، السموم دي بتلوث الجو وتمرض الناس، وهي المسؤولة عن كتير من الأمراض الجديدة. احنا من باب الشهامة بنطلب من سواقين الميكروباص انهم يصلحوا الشكمانات. بنطلب الطلب ده من باب الحرص على حياتهم وحياة الناس اللي ماشيين في الشوارع. الدخان الاسود اللي خارج من الشكمانات بيأثر على تلوث القاهرة وغيرها من المدن، وبيأثر في نفس الوقت على سواقين وركاب الميكروباص. الأمراض والحوادث بتزيد، السبب هو السرعة والموتورات البايظة والشكمانات اللي بتبخ سم في الجو. هي تبخ واحنا نشم، مش كده؟

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه، في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
4: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: إذا عدنا لدي أقوال أخرى نتحدث عن نجمنا وأستاذنا الكبير أستاذ الفن الأستاذ فؤاد المهندس في ذكرى وفاته 16 سبتمبر 2006 مع كاتبنا الكبير وناقدنا الكبير أستاذنا الدكتور وليد سيف، وبنتكلم على طبيعة اختيار فؤاد المهندس تحديدا من قبل، احنا بنتكلم على الإذاعة المصرية وهي الإذاعة التي تمثل الدولة وقتها يعني ولا زالت، لكن في الآخر اختيار يمكن اعتباره اختيار قومي، اختيار رسمي، اختيار مدروس يعني لهذا النجم تحديدا في انه يقوم بهذا الدور التوعوي التوعية، وانه يعمل برنامج يومي يقدمه يلقيه يسمع المواطن المصري وهو نازل الشغل الصبح، نازل من بيته يسمع كلمتين وبس، باعتبار انه دي ارشاد لحياته ويعني ووعظ لأدائه اليومي. بعد شوية كمان نفسه هو فؤاد المهندس بيبقى بطل لمجموعة من الإعلانات الإرشادية الخاصة بالزراعة. لماذا تم اختيار فؤاد المهندس؟ وبرضو بدون ما أكون بتساقط على حضرتك في السؤال، حتى لما لعبنا دولة عايزة تلعب دور توعوي فيما يخص ترشيد الاستهلاك في رمضان، فنعمل الراجل ده هيجنني، الراجل ده هيجنني الأغنية بتاعت حسين السيد ومعاه بقى صباح بتغني، ويبقى الراجل اللي هيجننها ده هو فؤاد المهندس. لماذا فؤاد المهندس في كل هذه الاختيارات؟
1: والله سؤالك ده الحقيقة بيخلي الواحد يفكر كتير ويلاقي الحقيقة إجابات كتير، يعني في أسباب كتيرة جدا جدا لاختيار فؤاد المهندس. أولا هو تركيبة نادرة جدا، هو كوميديان بس عنده روح من الوقار، الناس بتصدقه والناس بتتعامل معاه مش على انه راجل هزلي ولا لا، هو كوميديان صحيح بس انا بحترمه وبقدر في حاله كده من الاحترام. وعلى فكره هو على المستوى الشخصي كان في المسرح يقولوا الاستاذ يبقى معروف فؤاد المهندس، يعني نداء على فين الاستاذ يبقى فؤاد المهندس مش حد تاني. فهو كان عامل الشخصيه دي على مستوى الذاتي يعني. انما كمان الحقيقه على مستوى الاذاعه عايز اقول لحضرتك حاجه، انه نجوم الاذاعه او فنانين الاذاعه عندهم مقاييس ومواصفات مختلفه عن سينما والتلفزيون. يعني مثلا في رايي وفي راي ناس كتير الحقيقه، نجم الاذاعه الاول اللي هو الممثل الاذاعي الذي يستطيع ان يقوم بكل الادوار وعنده قدره على التلوين بصوته بدرجه رهيبه، عبد الرحمن ابو زهر. هتلاقي مثلا اللي بيعملوا الشر في الاذاعه، نجم الاذاعه الاول في الشر مش محمود مليج، عادل المهلمي. صوت كده ضخم كده. فؤاد المهندس بقى تركيبته ان هو كان القائه ممتاز جدا، راجل متربي على الالقاء، اداؤه الصوتي وقدرته على التلوين بالصوت عالية جدا، وهو متربي في الاذاعة، هو يعتبر من ابناء الاذاعة مبكرا جدا جدا، وهو بيطلع في برامج الاذاعة وفي مسلسلات الاذاعة، وتحول مع الاذاعة الى نجم، واصبح الناس، ما اعرفش حضرتك تفتكر ولا لا، ممكن انت طبعا اصغر مني شويه سنا يعني وربنا يديك الصحه، المسلسلات اللي حضرتك اشرت ليها بتاعت فؤاد المهندس في الاذاعه اللي كانت مواكبه ما بعد 67،
0: خصوصا بعد 67
1: دي كانت
0: مرحله بقى شنبه في المصيده والعتبه الجزاز وانت اللي قتلت بابايا وكل اجري المرحله دي كلها بقى.
1: كانت بتنجح نجاح رهيب يعني، كانت
0: بتتحول افلام،
1: بتتحول افلام حضرتك، الشارع كله كان بيبقى هس بعد الفطار لغايه اما تسمع التتر بتاع العتبه جزاز وشنبه في المصيده والحاجات دي، مصر كلها بتغنيها. يعني احنا ايامها كنا اطفال يعني، كل اطفال مصر كانوا بيغنوا الاغاني دي، وكنت طول ما انت ماشي في الشارع تحس الشارع سمع هس عشان الناس بتسمع في الراديو. فطبعا كان نجم اذاعي كبير جدا جدا، وبالتالي اختياره للنوع ده من البرامج اولا لجاذبيته كنجم، ثانيا لمصداقيته عند المشاهد، ثالثا لقدراته الادائيه الصوتيه اللي بتخليه يعوض بيها غياب الصوره.
0: وهنا كلمه المصداقيه مهمه قوي. يعني حضرتك بنتكلم على نجم كوميدي بالمناسبه، وادواره الجاده محدوده للغايه، وكانت الادوار جاده صغيره في افلام كان هو ادوار صغير. فهو السائد التام بالنسبه للجمهور وفؤاد المهندس كوميديان، استاذ فؤاد اللي بيضحكنا. فاذا باللي بيضحكنا ده هو اللي بيعلمنا، هو اللي بيرشدنا، هو اللي بيوعظنا، هو اللي بيحذرنا، هو اللي يعني بيدرس لنا، فده برضو شيء مش قليل، يعني شيء معناه فعلا انه في قدر من المصداقية، بمعنى انه انا اسمع هذا النجم الكوميديان لا لأضحك ولكن لكي افكر، ودي حاجة ما بتحصلش كتير، اذا كانت حصلت يعني الا نادرا مع عادل امام مثلا.
1: مش عايز اقفز لنقطه بعيده شويه، بس الحقيقه انه فؤاد المهندس لما كان بيعمل المواقف الانسانيه او المشاهد الجاده كان بيعملها بإبداع عظيم. ومثال على ذلك يعني من اكثر الامثله الواضحه في الجانب ده فيلم ايوب.
0: يعني
1: انا في رايي الشخصي انه
0: فيلم ايوب طبعا قصه الاستاذ نجيب محفوظ اخراج هاني لاشين، بطوله عمر الشريف، مديحه يسري، اثار الحكيم، سامح السريطي، ونجمنا العظيم فؤاد المهندس.
1: انا في رايي انه فؤاد المهندس
0: محمود المليجي اظن كمان مات في الفيلم ده.
1: فؤاد المهندس في الفيلم ده هو ايوب الحقيقي، يعني هو بطل الفيلم الحقيقي، هو الطبيب الإنسان الشريف اللي عاش عمره كله يعاني وعايش في ظروف ضيقة وصعبة، بس حابب مهنته وحابب أنه يساعد الناس وحابب مهنة الطبيب باعتباره حكيم. فأنت كنت تشوف كل ده في أداء فؤاد المهندس، تشوفه إزاي بيمثل هذا الشخص الصبور الحنون الراضي القنوع،
0: طبيب اللي ما رضيش يفتح عياده خاصه وطلعت المستشفيات الحكوميه، واللي بيتحمل كمان صلف مديحه يسري زوجة الصديق الملياردير والحقيقه الاستاذ محسن زياد طبعا عامل شغل كبير
1: طبعا
0: في,
1: طبعا
0: في
1: طبعا.
0: لانه الروايه نفسها لم تكن تحتمل كل هذه الابعاد عند شخصيه الطبيب، لكن استاذ فؤاد المهندس فعلا عملها بشكل فذ.
1: ما فيش كوميدي في الفيلم ده، بس هو وجوده في حد ذاته بيطفي حاله كده، بيطفي حاله من المرح كده وحاله من الخفه.
0: صحيح. لكن إذا مرة أخرى مش بالضرورة أن كل نجم أو فنان مهما بلغت شهرته وعلى قدره جماهيريا يكون عنده هذا القدر من المصداقية. المصداقية شيء مختلف.
1: صحيح.
0: توفرت لفؤاد المهندس لمعايير كثيرة، وزي ما قلنا أن احنا حتى في الأعمال اللي فيها قدر من الرسالة اللي بتتقدم فؤاد المهندس فيها. هنا برضو نقطة مهمة عن يعني فؤاد المهندس خارج حياته الفنية، يعني ما الذي كان يقدمه فؤاد المهندس لنفسه كصورة خارج الحياة الفنية؟ يعني احنا تزوج السيدة شويكار، ورغم انها كانت زوجته الثانية الا انه الحضور العائلي لفؤاد المهندس ظل كما هو بالدفء ده اللي عند الناس طول الوقت، عندهم احساس فؤاد المهندس يعني خالهم، يعني لما يخش البيت من خلال الفيلم وكأنه ده خال الولاد. يعني ازاي فنان يحافظ على هذا التوازن بين حياته الخاصة وحياته الفنية الجماهيرية المعلنة المتاحة المباحة امام الناس؟
1: في حالة خاصة كده عند فؤاد المهندس، في حالة كده من العاطفية المغرقة، شخص تحس انه بيدلدق عواطف رغم انه هو هادي وما هواش بيتصنح نوح يعني بالبلدي كده، لا هو تحس ان في جواه روح محبة وعطوفة، والحقيقة الروح دي موروثة من ابوه. انا هقول لحضرتك وقعة غريبة قوي حصلت بينه وبين ابوه. هو حب بنت الجيران فؤاد المهندس، فبعث لها جواب ومضى باسمه، فالبنت ادته لابوها، فابوها ولع الدنيا وكلم ابوه والدنيا اتبهدلت وبتاعه، وهو ابوه بقى عنفه جامد قوي، وبعدين يا عيني قفل على نفسه وبقى متنكد قوي، ازاي انه حط ابوه في الموقف المحرج ده وازاي انه اتصرف بالشكل ده. وبعدين ابوه دخل عليه فبيقول له بابا انا مش هعمل كده تاني، انا مش هكلم بنات تاني. قال له لا كلم بنات زي ما انت عايز، بس ما تبقاش تمضي باسمك.
0: نصيحة رائعة، ومش عايز أعقد الواد وعايز يأمنه. فهو يبدو كده الأستاذ فؤاد برضه خد بالنصيحة دي، يعني يعمل بس ما يبدوش باسمه.
1: فعنده العاطفية المغرقة دي، وعنده كمان الجانب الإنساني اللي فيه إن هو عارف ضعفه الإنساني ومدركيه. يعني قصة مثلا زواجه من شويكار وزوجته الأولى اللي يعني كان بينه وبينها قصة حب، وإزاي إنه حس إنه أذاها أذية جامدة، فضل الحقيقة طول عمره حاسس بالذنب تجاهها، بس كمان في الوقت نفسه حاسس إنه ما كانش يقدر إنه يلغي عاطفته، فالصراع ده بيعبر عن الشخصية وبيعبر عن الإنسان كمان اللي جواه إنسانية عالية.
0: صحيح. ويمكن ده جزء كبير أنه فؤاد المهندس كان مستقيما مع نفسه سويا، وعشان كده فضل فنه وفضل دوره وفضل حضوره وفضل احترامه حتى اللحظة الأخيرة.
1: صحيح.
0: بعد الفاصل نواصل عن الأستاذ فؤاد المهندس في ذكرى وفاته.
2: أجمل حاجة في الدنيا إن الإنسان يحب، واللي أجمل منه إنه يحب ويتحب، بتبقى الجنة. أنا شفت ستات عدد شعر راسي، إن ما فيش ولا واحدة فيهم بصراحة كانت تستاهل إنها تحرك ده، لحد ما التقيتها عيني فورا اصطادتها، بنبناية ملبساية بسكوتاية حلوة من كل الزوايا، من هنا حلوة ومن هنا حلوة ومن هنا حلوة ومن هنا حلوة ومن هنا حلوة، قلبي انفتح والبال سرح، جرح الهنا فورا نقح، عايز اغني عايز اصرخ، نفسي ارقص نفسي الطم من الفرح، حبها في طعم الخشاف، نفسي اشوفها جنب مني لابسه فستان الزفاف، وانا ماشي جنب منها لابس البدله الزيتوني وبلطو صوف تقلي اللحاف، ما انا قلبي اصبو فت مهما كانت اي بنت واي ست، مستحيل من نظره دوخ مستحيل من رمشه دوخ، الا روزيتا هي بس اللي خشت في النافوخ، بنبناية ملبسايه بسكوتايه حلوه من كل الزوايا.
3: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاويه معينه او على مواضيع معينه. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
6: وشوطة من بعيد حلوة، أبوها جول، جول جميل جدا جدا.

Zapata.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نظيرة الفلسطينية أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة حتى تسويتها بشكل عادل وشامل.
2: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
1: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر المقبل.
2: مدبولي يؤكد أن المؤتمر هدفه الرد على استفسارات الرأي العام إزاء مختلف القضايا والملفات.
1: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، تضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
2: قافلة زاد العزة رقم 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب البنا.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آلية الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمة بالمحافظة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اذا عدنا لدي اقوال اخرى، لازلنا في حوارنا عن نجمنا العظيم استاذنا الكبير رمزنا الفني الهائل الأستاذ فؤاد المهندس في ذكرى وفاته 16 سبتمبر 2006، 20 سنة على وفاة هذا النجم العظيم، اللي بنتكلم مع أستاذنا الدكتور وليد سيف حول هذا الرجل وحول سيرته ومسيرته، وبنتكلم على أمور يعني ونقاط في حياة فؤاد المهندس لم تأخذ العناية الكافية في الدراسة والبحث والحديث، ومنها زي ما قلنا فكرة تكوينه، فكرة وجوده الإذاعي، فكرة برامجه التوجيهية والتربوية والإرشادية، فكرة مصداقيته وأستاذيته. لكن كمان عايز أتكلم على نقطة تانية دكتور وليد فيما يخص إيمانه بالتجريب. يعني هذا الرجل غامرة فنية، الذي يبدو أنه ده الفنان التقليدي والفنان الكلاسيكي ومسلسل وأفلامه السينمائية ومسرحياته في إطار الطبقة المتوسطة، لا على مسار حياته. كنا لسه بنتكلم على أخطر رجل في العالم وعودة أخطر رجل في العالم، فيلم بارودي، فيلم بيسخر من الأفلام الأمريكية عن العنف، ويطلع بيكلم في التليفون من البانيو فالمية تطلع في التليفون، انه مش عارف يضرب برصاص فيطلع من الشاشة للناس، يعني وما الى ذلك، يعني مما في كسر الحائط الرابع مستر اكس اللي يمكن يموت على تجربية ما يقدمش عليها الا مغامر. لما نروح حتى لفيلم عن الخيال العلمي وانه سعيد المكسيكي وانه ويبقى الانسان الالي اللي شغال عنده في البيت حسن مصطفى وما الى ذلك، وانه مخترع. لما نروح كمان لفيلم زي فيفا زباطة، فيلم زباطة ده فيلم يعني في ظني واحد من العلامات التاريخية. صحيح الأغنية اللي غناها مصر هي أمي فيها صارت علامة ومثلا ربما أقوى من الفيلم نفسه، لكن الفيلم نفسه حالة بنعمل فيلم غرب أمريكي ومصري بيروح في المكسيك، يعني إذا المغامرات تتبع الرجل أينما قرر. زائد الأدوار بقى في مرحلة اللي هو كبر فيها في السن، فيعمل خمسة باب، البارمان بتاع الفيلم نفسه اتمنع، الرقابة منعته أساسا. يعني فيعني لما نروح يعني تخيل بقى الرقابة بتمنع فيلم فؤاد المهندس. لما نروح لفيلم تاني زي مثلا خلي بالك من جيرانك، نروح فيلم زي البيه البواب، كلها مغامرات لنجم كبير.
2: هو ده يعني وده متصل حقيقة بحاجتين. الحاجة الأولانية هي القدرات، هو راجل عنده قدرات وعنده ثقة في قدراته وعنده خبرة وعنده تجربة ومؤمن جدا جدا على فكرة بالتجديد وبالجديد. يعني أنا فاكر مثلا أنه كان له تصريح، كان عصام السيد بيخرج له مسرحية اسمها روحية خطفت، فكان بيقول عن عصام السيد، كان بيوصفه يعني بيقول ده آخر اختراع في عالم الإخراج المسرحي. فهو حريص دايما على
1: كان مع الفنانة شويكار، وهو الحظ ساء في المسرحية دي، تعرضت أثناء أزمة الخليج بقى وغزو صدام حسين للكويت، فشوشت يعني الاحتفاء اللي كان يجب أن يكون مع هذا العمل. يعني
2: فالتجريب ده نابع من القدرة ونابع من الخبرة ونابع كمان من توجه شخصي أنه حد عايز يجدد. يعني هو مجدد الحقيقة، وهو بدايته في التمثيل وفي الإخراج بدأ كمجدد. هو كان بيعمل حاجات ما كانتش موجودة قبل كده، يعني ساعة القلبك دي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. تجربته في المسرح، يمكن المسرح عنده له طابع كلاسيكي شوية، لكن كمان في جرأة. يعني لما يعمل سيدة الجميلة ده شيء جريء جدا، ده عرض استعراضي راقي جدا عن بيج مليون. أما تعمل بيج مليون مسرح غناء استعراضي، تجربة مهمة قوي، ومعاه كمان حد جريء زيه وبيجرب جامد قوي، بهجة قمر، كان في بينهم تواصل كده إنساني وفني وروحي. أقول لك مثلا حاجة على سيدة الجميلة دي، شوف الجمال بتاع بهجة قمر في الـ في الـ في الـ في التمثيل والإبداع. شخصية حسب الله بعضشي ده اسمه في النص الأصلي دوليتل، يعني قليل الفعل. فشوفوا يترجموا بعضشي جابها مين
1: بعض من شيء يعني.
2: فلا هو طبعا في جرأة وفي إقدام وفي شجاعة في كمان عنده في اعماله السينمائيه زي ما حضرتك قلت في تنوع غريب جدا، يعني في حاجات بيغلب عليها الفانتازيا، في كوميكس، في في في في دراما رعب، في دراما شخصيه، في في كوميديا موقف. هو الغالب عنده كوميديا موقف، لكن ده ما كانش بيمنع ان هو يتنقل من هنا لهنا لهنا لهنا ويعمل كل الانواع دي.
1: لا، ويعمل نقد سياسي اجتماعي فز في ارض النفاق. في ارض النفاق يعني في مشهد في ارض النفاق كمان في درجه من درجات الرقي الشديد عند فؤاد المهندس، ان واحد من اهم مشاهد ارض النفاق حسن مصطفى هو البطل فيه، اللي هو شنكل، اللجنه بتاعت الشنكل، وعملنا ايه الشنكل، وحوالي 8 او 9 دقائق الحوار ده اللي قايم بيه هو حسن مصطفى، والمفاتيح الاسئله هي عند فؤاد المهندس. ففيلم زي ده كمان التنوع، شخصيه المنافق، شخصيه الصريح، شخصيه القوي، يعني هو فده تحدي جميل وساحر، ويفرق جدا مع سعد الدين وهبه طبعا لما بيعمل الفيلم ده عن الاخلاق للبيع لمحمود ذو الفقار، اللي هو نفس الروايه ليوسف السباعي.
2: وحتى النهارده لما اتعملت مسلسل
1: مع محمد هنيدي
2: اضعف بكتير جدا من فيلم فؤاد المهندس. بعد مرور السنين دي كلها هتلاقي الفيلم اقوى بكتير. وهتلاقي كمان حضرتك انه لما المهندس بيشتغل مع مخرج كبير زي فطين عبد الوهاب او نيازي مصطفى بيطلع شيء بديع. يعني ده الحقيقه، يعني في هذا الفيلم الحقيقه في مشهد تجريبي بقى، طبعا بتكلم على التجريب، تجريبي غريب جدا، مشهد الجنازه الكل بيمشي والقلم هو الوحيد، القلم بتاع ماشي وراه، وبعدين حتى القلم بيزهق وبيركع وبيمشي لوحده.
1: لا، وفي مشهد حاله من المسرح، مش يعني المسرح بخت برخت، يعني اللي هو بتاع المؤتمر الانتخابي، واشرح لها واشرح لها وعال حال تحويل القبة وبعدين كسر حائط الرابع، الجمهور بيكلمه ويتكلم يعني
2: وكمان يعني جرأة فؤاد المهندس في المسرح كمان بتتجلى في انه يقدم على انه يعمل مسرحية الاطفال. هلا حبيبتي،
1: صحيح،
2: يعني ازاي تجرؤ انك تعمل مسرحيه للاطفال وتضمن يبقى في جمهور هيجي وشوف هيتصرف عليها قد ايه وشوف هيبقى ايه، والبطله تبقى طفله صغيره. لا، عنده كتير،
1: صحيح. وعشان كده خلينا نسمع مقطع من فوازير عمه فؤاد عشان نلقي ضوء بقى مع دكتور وليد سيف حول يعني فوازير الاطفال دي اللي قدمها فؤاد المهندس، سواء من حيث يعني رسالتها، بنائها، دراميتها، الاغاني، دور فؤاد المهندس فيها، استاذ محمد رجائي طبعا مخرجها الراحل العظيم، عالم فوازير عمه فؤاد دي تستحق ان احنا نتاملها كثيرا.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
3: بي ياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكة
2: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. لازلنا نتحدث عن استاذنا الكبير فنان العبقري فؤاد المهندس في ذكرى وفاته 2006-2026. بنتكلم على هذا النجم، هذا الرمز، هذا الأستاذ. وكنت بسأل أستاذنا الكبير دكتور وليد سيف فيما يخص فوازير عمه فؤاد، لأن فوازير عمه فؤاد علامة تاريخية كده سينمائية فنية تلفزيونية ربت أجيال، لأنها استمرت أكتر من حقبة زمنية. يعني ممكن اللي بدأ بيها وهو مثلا في إعدادي خلصت وهو بيتخرج من الجامعة. يعني إحنا قصاد امتداد زمني طويل، تعدد شديد جدا، بيلف بلاد، بيروح إيه كل، يعني في أكثر من عوالم بيروحها فؤاد المهندس عمه فؤاد، ثم اعتماد عمه فؤاد مش جده فؤاد. جده واضح إنه كان عمنا المدبولي، يعني هو المحتكر منصب الجد أو مقام الجد. لأي حد حضرتك بتقراها نقديا وبتقراها يعني اجتماعيا فوازير عمه فؤاد؟
2: هو في الأصل الحقيقة أنه قبل فوازير عمه فؤاد، أنه فؤاد المهندس عنده حالة من الحنان الأبوي وللمحبة الشديدة للأطفال. دي شيء مش مفتعل ومش مصطنع، وبيقولوا اللي بيخرج من القلب بيخش القلب. هو ده موجود عنده حتى من أيام المسرحية اللي بيغني فيها رايح أجيب الديب من ديله مع الطفلة.
1: بس على الله كله ديل. بس على الله.
2: بتحس إنه مش مجرد ممثل بيأدي مشهد، لا، في حنان أبوي تجاه الطفلة. الحالة دي اتنقلت بقى في الفوازير، إنه هذا الكم من الأطفال أنت حاسس إن ده مش مجرد ممثل أو نجم بيمثل في وسطهم، لا، ده راجل بيحبهم بجد وبيحنوا عليهم وبيحبوا وبيحنوا كمان على الأطفال اللي في البيوت. لأن هو بيقدم لهم حاجة دمها خفيف ولطيفة وفيها ضحك وفيها هزار، لكن كمان فيها قيمة وفيها معلومة وفيها هدف وفيها يعني اتجاه للمنحة الأخلاقي اللي موجود عند فؤاد المهندس. بيربي فيه تربية، هو عنده النزعة التربوية دي. لو اتفرجنا على المسلسلات دي أو قعدنا مشاهدة الحلقات دي هنلاقي إن إخراجها بسيط قوي، يعني معمولة ببساطة جدا، يمكن كاميرا واحدة، يمكن حركة بسيطة، يمكن ديكورات محدودة، يمكن تصوير خارجي في جناين، حاجات بسيطة جدا. لكن الجمال بتاع روح فؤاد المهندس أطفت على المسلسلات دي هذه الحالة، وخلت الاستمرارية 12 جزء أو 12 سنة الناس بتتفرج عليها من غير ما تمل ومن غير ما تسأل، وكان ممكن تستمر أكتر وأكتر، يمكن لولا بس إنه هو حالته الصحية تغيرت والانتقالة المؤقتة دي مع جده عبده لسنة أو سنتين مش فاكر. لكن بيفضل ده من الأعمال الراسخة جدا جدا بالنسبة للأطفال وبالنسبة للفوازير. يعني حضرتك أنت دلوقتي فكرتني بحاجة، أنه استمرت الفوازير دي أكثر من فوازير نيلي وشريهان. ودي ظاهرة غريبة جدا، رغم أنها يعني حاجات الأطفال ما بتستمرش بالكثرة والغزارة دي.
1: لا، وكمان مع مراعاة سن الأستاذ فؤاد المهندس، لأنه جهد

0: جدا لهذا المشروع
1: صحيح.
0: ومصمم انه يكمله رغم اجهاده البدني اللي صعب جدا جدا في
1: صحيح.
0: السن ده.
1: وعشان كده طول الوقت لما بنقول مستر اكس لا يمكن يموت، هو حالة فعلا البقاء الدائم لعطاء وخلود فنان زي فؤاد المهندس.
2: Now, look boys, this is a skeleton of... Oh, I'm sorry. دي خريطة للأوتيل. وده بنك الأمانات اللي موجودة فيه الألماظة. Now, افهموني. لازم تذكروا العربي كويس. افتحوا كتب.
3: Yes.
2: In Arabic.
3: أيوة.
2: Very good. وزي ما فهمتكم هنذاكر كلنا سوا.
3: One, two, hop.
4: زي الفتحة ذا.
3: Good.
4: ر فتحة ر.
2: Very good.
4: عين فتحة ع.
2: برافو. تبقى ايه؟
4: خرجة.
2: خرجة. مارشيلو.
3: يا
2: أباتو.
3: ريسايت.
5: لكم في الخط سيارة حديث الجار والجارة.
2: Very good. Sit down.
3: You.
2: في مقدمة بوق وفي المؤخرة زمارة.
3: Bad.
2: Next time you recite well, sit down.
3: You.
2: التشت قال لي، التشت قال لي يا حلوة يلي قومي استحمي.
3: تشت. تشت is your father.
2: مارشيلو.
3: يا
2: أباتو.
1: وهنا برضو احنا بنتكلم عن الاستاذ فؤاد المهندس، انه العطاء المهم له كتلفزيون كان في الفوازير عمو فؤاد، وكمان حتى في الكاميرا الخفية، لانه قعد فترة بيعمل مقدمة الكاميرا الخفية، وده تأكيد على برضو التنوع المتعدد المختلف المتميز اللي هو لا يمكن حصره في فكرة نجم الكوميديا الاول الاستاذ فؤاد المهندس. لا، يعني التنوع ده زي ما حضرتك كنت بتقول انه عنده رغبة في التجريب، لكن وصلت لدرجة من الامعان في التجريب. يعني مثلا وقتها الكاميرا الخفية ما كانش عمل بيقدم يعتبره عمل فني راقي، حتى الاحترام الشديد للكاميرا الخفية ببطولة نجمنا الراحل ابراهيم نصر ده لاحق، مش يعني وقتها ما كانش فيه التكريم ولا النظرة الراقية لمشروع إبراهيم نصر في الكاميرا الخفية.
0: صحيح صحيح. هو كمان ده يعني يعتبر برضو ينضم لفكرة التجريب عنده، هو بيجرب، هو ما عندوش مشكلة انه يجرب حاجة جديدة وانه يقدم حاجة ممكن تكون مش يعني مش مقدرة زي ما هو متوقع عند الناس. لا، هو بيعمل حاجة هو مؤمن انها ممكن تنجح، فيها مغامرة وفيها تجربة جديدة، لكن هو شايف انها حاجة ممكن الناس تحبها. احساسه كمان بثقته في امكانياته وفي تقبل الناس ليه، ده بيخليه بيديله كمان طاقة اكتر وبيديه استعداد اكتر لانه يعمل النوع ده من التجارب. هي الحقيقة ما بتنضمش لأعماله الفنية، لكن بتنضم
1: لأدواره في الحياة
0: وعلاقته بفكرة التنوع، وازاي انه راجل ما عندوش مانع ان هو يعمل نوع جديد ومختلف ويتصدر نفسه ليها، لهذه التجربة اللي ممكن تكون على فكرة نهايتها سيئة جدا،
1: سلبية طبعا جدا.
0: فبيجرب وبيشتغل وبينجح، والنجاح بيجيب نجاح. وكانت معمولة الحقيقة بشكل فيه شياكة، يعني عادة النوع ده من البرامج بيبقى فيه سخرية من الناس، من المواطن،
1: تنمر
0: تنمر. لكن لا، هو فؤاد المهندس ما عندوش ده، هو
1: لو اخلاقي طول الوقت.
0: فده برضو من ضمن اسباب النجاح، انه الجانب الاخلاقي والجانب انه بيتعامل مع باحترام للبني ادم. انت مش جايب البني ادم عشان انت مسخره ولا تتريق عليه، لا، انت بتهزر معاه.
1: صحيح.
6: خير. الاذاعه البريطانيه البي بي سي مره زمان عرضوا عليا عرض غريب قوي، قالوا لي عايزينك تشترك معانا في برنامج جديد. البرنامج ده يعني ملخصه ان احنا هنحطك في موقف معين صعب شوية، وهنحط لك ميكروفون في عربة الجاكيتة وجهاز تسجيل في الجيب، واي كلام او اي احاسيس ومشاعر تخرج من بقك في هذا الموقف هتتسجل في هذا الجهاز اللي في جيبك. فطبعا انا كان كل همي ان نعرف ايه المواقف اللي هيحطوني فيها. قالوا لي هنرميك من طيارة بالباراشوت، وعايزين

0: تسجل لنا كل كلمة تطلع من بقك أو كل مشاعر وأحاسيس. هنحطك في أوضة أزاز وناخدك في مركب ونرميك في قاع المحيط في منطقة القرش، وعايزينك تسجل كل كلمة وأحاسيسك ومشاعرك تطلع من بقك في جهاز التسجيل. هندخلك مع أسد في أوضة لوحدكم مع كل الضمانات الكافية، وكمان عايزين نحس ونشوف إيه مشاعرك وتسجل لنا كل كلمة تطلع من بقك في جهاز التسجيل اللي في جيبك. الحقيقة أنا فكرت كتير، وبقيت بين أقبل أو ما أقبلش، لحد ما قالوا لي بالإضافة إلى كده هنعمل لك بوليس التأمين ب50,000 جنيه على حياتك. طبعا بوليس التأمين دي خلتني بقى مروحا، مش قادر أقبل ولا ما أقبلش. حسيت إن الضمانات غير كافية لحياتي، ممكن قوي إن وأنا بنط بالباراشوت من الطيارة الباراشوت ما يفتحش لسوء حظي، ممكن قوي إنه هم بينزلوني في الأوضة الإزاز دي في منطقة القرش، ممكن ببساطة لسوء حظي يجي حوت ويبلع الأوضة باللي فيها، ممكن كمان قوي لما أخش مع الأسد في أوضة لوحدنا مع كل الضمانات اللي بيقولوا عليها، ممكن قوي إن الأسد ما يعجبوش شكلي، يجيله صداع، يجيله مغص، يجيله أي حاجة، دم تقيل على قلبه، طبعا يبقى كل حاجة انتهت. فأنا الحقيقة قلت لهم لا، أنا ما أقدرش أشتغل في البرنامج ده أو أشترك فيه، ده حتى كمان إذا نفدت من جميع الحاجات اللي هم عاملينها والمواقف دي، إذا نفدت من الطيارة أو إذا نفدت من كمان من البحر ومن الأوضة الإزاز، إذا نفدت من الأسد، مش حفد أبدا من محكمة القيم اللي هتحاسبني على كل كلمة سجلتها في جهاز التسجيل. أنا البرنامج ده اللي أنا بقدمه النهاردة بيورينا أحاسيس ومشاعر وردود الفعل عند الناس المختلفة، زي ما كانت البي بي سي عايزة رد الفعل عندي في المواقف بتاعتهم، إنما بقى المواقف بتاعتنا احنا أجمل وأظرف وأخف. أحاسيس ومشاعر الناس وردود الفعل عندهم بتختلف باختلاف الشخص نفسه، الطفل الصغير غير اللي أكبر منه، غير الشاب غير الراجل الكبير، البنت غير البنت اللي أكبر منها، غير الشابة غير الست الكبيرة، وبتختلف في باختلاف التعليم كمان، ده بيتعلم حاجة وده بيتعلم حاجة تانية، بتختلف مشاعرهم وبتختلف ردود الفعل عندهم، كذلك بتختلف أحاسيس الناس ومشاعرهم وردود الفعل عندهم باختلاف الشعوب المختلفة، المصري غير الإنجليزي غير الفرنساوي غير الأمريكي. المصري تلاقيه عنده عصب، عنده عنده عنده عنده ثورة، عنده تلاقيه يقول لك رد الفعل بحماس، عنده حماس يقول هايل، يغنن، ده ايه ده، مش معقول اشتغل في البرنامج، خدوني في البرنامج، طب قولوا اسمي في التلفزيون، يعني تلاقيه عنده حماس. تلاقي الفرنساوي مثلا معجب قوي باللغة بتاعته، يقول لك سبلنديد، سوبرب، كوم الفو، مين نوغون سي غون كون غون دولور، يعني بيحب اللغة بتاعته قوي، وهي اللغة بتاعته عندها جرس في الودن. الانجليزي تلاقيه بارد شوية، يقول لك اوه وندرفول، It's very nice program, but you allowed me that the weather today is very good for tennis. حاجة تانية خالص. الأمريكاني يقول It's good, but it costs me $3,000. I don't want anyone to know that my financial state began with stick 'em up boys. Shut up, the cops.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفهم.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام. نجوم اف ام تي في. نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على facebook.com/nujumfm.
3: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: اذا وصلنا لمحطتنا الاخيره في حلقه اليوم لدي اقوال اخرى بنتكلم فيها عن نجمنا ورمزنا الفني العظيم فؤاد المهندس في الذكرى العشرين لوفاته 16 سبتمبر 2006 مع كاتبنا وناقدنا السينمائي الكبير الدكتور وليد سيف. والسؤال اللي انا يعني اريد ان اطرحه طويلا وكثيرا يعني على مدى زمني طويل، هل النقد السينمائي والفني عموما ادى فؤاد المهندس حقه في حياته واثناء اعماله؟ يعني عندما كان يقدم تلك المسرحيات الافلام الكوميديه الافلام الجماهيريه، يعني المسرح قوبل عندما اعود واراجع هذا التاريخ قوبل باستخفاف شديد جدا لصالح المسرح اللي وقتها بقى ألفريد فرج ونعمان عاشور وميخائيل رومان ويعني وحتى وسعد الدين وهبة، وبدا وكانه مسرح فؤاد المهندس مع بهجت قمر وعمنا المدبولي وسمير خفاجه كانه اقل مستوى من ان احنا نتعرض له نقديا ونكتب عنه. فؤاد المهندس نفسه كممثل، ثم نروح حتى للافلام ما بعد 67 تحديدا، الافلام اللي هي تحولت من مسلسلات ناجحه جماهيريا الى افلام شنب في المصياده العتبه جزاز انت اللي قتلت بابايا وما الى ذلك، نظر اليها باعتبار ان فؤاد المهندس يشارك في الهاء الجماهير بعد المعركه وان احنا في هزيمه والمفروض احنا نستنهض الناس مش ان احنا نلهيهم ونرفه عنهم. حضرتك يعني من موقعك بقى ككاتب وناقد اكاديمي ويعني ونظره الى اوسع واعمق للنقد السينمائي في مصر، هل هذا كلام دقيق وحقيقي ولا انا ابالغ فيه؟
6: لا، هي الكوميديا الحقيقه عندنا مظلومه نقديا من زمان. يعني التعامل مع الفيلم الكوميدي على انه لا، يعني انا اكتب عن فيلم كوميدي ليه، او ده حاجه بس بتضحك الناس وخلاص. وده الحقيقة طبعا قصور كبير في الحركة النقدية. حتى لما نقرأ الأعمال الكاملة للراحل العظيم سامي السلموني اللي كان عنده، هو أصلا عنده حس كوميدي ساخر جدا، نادرا لما نلاقيه كاتب عن فيلم كوميدي. مش عايز أتكلم عن على المستوى الشخصي، يعني أنا يمكن من الكتب القليلة اللي حاولت أنها تنصف مسار الفيلم الكوميدي في مصر هو كتابي الثاني سحر الكوميديا في الفيلم المصري، وده حاولت فيه من خلاله أن أنا أدور على نماذج من صناعة الكوميديا في السينما المصرية، سواء من خلال نجوم أو من خلال مخرجين. وربما أكون كمان في كتابي ده كنت مقصر، لأن في بعض ناس مهمين أنا ما اتكلمتش عنهم، وكان مثلا دايما يعاتبني عادل عوض ابن الفنان محمد عوض، ما ذكرتش محمد عوض وهكذا وغيره، أو الهنيدي وهكذا. ولكن حقيقي اللي حضرتك بتقوله ده مظبوط، وهي فكرة الحقيقة قاصرة جدا. والغريب بقى كمان في الموضوع انه التراث الفيلم الكوميدي في السينما المصريه في رايي يعني هو التراث الاهم. يعني مش عايز الاحكام المطلقه دي، لكن ده التراث الاهم الحقيقه.
5: كما وكيف؟
6: كما وكيفا وتأثيرا وعبر سنوات طويله الحقيقه. يعني طبعا في قصور من جانبنا احنا يعني كاساتذه، يعني المفروض ان احنا نوجه طلابنا وخريجينا واللي بيعملوا الرسائل الماجستير والدكتوره الاهتمام بهذا الجانب تحديدا، يعني عندي في معهد النقد الفني، لان احنا عندنا تخصصات مسرح وسينما وتلفزيون، بدأنا مؤخرا يعني ان احنا نشرف على رسائل عن الاعمال الكوميدية وكده، بس حقيقة متأخرة وعلينا ان احنا نعوض ده. وانا شايف يعني رغم بيقول الحركة النقدية في مصر ضعيفة، لا انا شايف في اجيال جديدة طلع ناضجة جدا جدا، وفي شباب مش هذكر اسماء عشان ما انساش الحقيقة بيكتبوا باجتهاد شديد جدا، لازم يركزوا مع النوع ده، لانه كمان يعني هو النوع الغالب على الانتاج في العشرين 25 سنه الاخيره.
5: صحيح، ربما قال كده ده كوميدي بامتياز يعني. وربما الدور المهم في النقد انه بيطور العمل الفني، يعني ينضجه اكتر، يعني لما صاحب العمل يرى نقدا يوجه يرشد ينور مناطق الضعف يقوي مناطق القوة. يعني الناقد مش بس دوره هو يعني البحث عن ثغرات أو كشف ضعف البنية للعمل، بل هو ممكن يبقى جزء من رصيد الأفلام القادمة لمزيد من قوتها ومزيد من صلابتها الفنية. يعني
6: لأن الكوميديا دي أصلها مسألة عريضة جدا واسعة، وفيها ثقافة نوع، وفي زي ما قلنا كوميديا سوداء وكوميديا فرس وكوميديا موقف وكوميديا لايت وكوميدي رومانس. يعني مفروض كمان انه ثقافة النوع دي هتخلي عند الناقد انه ما يتعامل مع العمل، يتعامل معه من خلال النوع اللي بيقدمه، مش من خلال ضحكني ولا ما ضحكنيش ولا دمه خفيف ولا دمه تقيل. يعني محتاجة جهد اكبر.
5: هل بترى احفاد لفؤاد المهندس في المشهد الكوميدي الحالي؟
6: والله مع الأسف انه الفترة الأخيرة اللي احنا يعني كان في اسماء كنا بنراهن عليها، ما تفهمش ليه فجأة كده أسهمها وقعت وتخبطوا في اتجاهات مختلفة. يعني أحمد حلمي كنا بنراهن عليه قوي، فجأة أعماله بقت مختلفة شوية وغريبة، وفيها يعني جانب من يعني مش عايز أقول تجريب، لكن يعني محاولة يعني تقديم حاجة من الكوميديا مش مستصاغة قوي. أحمد مكي برضو نفس الحكاية، أحمد كان واعد جدا جدا، نتمنى أنه يكمل مسيرته. هنيدي اللي كان فؤاد المهندس يعني بيتكلم عنه بتقدير شديد وشايف ان هو ممكن يبقى امتداد لنجوم الكوميديا، برضو في مرحلة تخبط. يعني اعتقد انه الفترة اللي جاية ممكن نشوف نجوم جداد، يعني يكون
5: اصلا نجوم الحاجة اتكلمت عنه دول يعني بعضهم تجاوز الستين وبعضهم على مشارفها، فيعني مثلا طبعا معهم بعترهم، لكن في المحصلة يعني كان يمكن احمد حلمي كان اكتر واحد ممكن يبقى مشروع فؤاد المهندس او مدرسة فؤاد المهندس، احد نجباء المدرسة، لكن يبدو برضو انه كان له اختيارات يعني اخرى. لكن اخيرا بقى نتكلم عن فؤاد المهندس مطربا
6: كويس ان احنا افتكرنا، كنا هننسى لانه جانب ده مهم قوي عنده. فؤاد المهندس كان معروف انه كان في رئيس فريق الانشاد في المدرسه، وده اعتقد انه فكره الانشاد دي نابعه من الالقاء، انه اكيد انه كان شاطر جدا في الالقاء، مدرب جدا، وكان اكيد والده بيساعده وبيراجع معاه، فبداوا ينتبهوا لانه القائه جيد، فبدا يتجه للانشاد والاغاني، وبدا يغني في مسرح المدرسي، وفضلت الحكايه مستمره معاه. واضح ان هو بيحبها، واضح كمان انه مش الغنى بس، واضح انه كمان كان حريص قوي على لياقته البدنيه، فكان بيغني وبيرقص، وبنشوف بنشوف افلام بيرقص بحركات بسيطه وخفيفه ولكن رشيقه قوي.
5: بيلحن له محمد عبد الوهاب وكمال الطويل.
6: يا سلام.
5: يعني مش مثلا وحلم بكر، يعني اسماء كبيره قوي. يعني انا واد خطير بتاع جناب السفير ده محمد عبد الوهاب يعني. مصر هي امي ده كمال الطويل
6: يعني. وبعدين بقى بيقدم حاجات تقدر تعتبرها مسرح موسيقي، يعني سيدة الجميله دي مسرحيه موسيقيه طبعا بكل تاكيد، هلا حبيبتي مسرحيه موسيقيه، وبيغني فيها، وهو الحقيقة طبعا ما هوش مطرب، لكن هو مؤدي، لأنه مؤدي شاطر، ولأنه قادر يدي الملمح الكوميدي بصوته، مش الكوميدي يعني الملح من المرح، يعني بيقدر يطفي حالة من المرح في أدائه الصوتي.
5: قلب سبع قارات، يعني كل المجموعات اللي غناها دي أو الأغاني اللي قدمها.
6: أكيد أكيد. ففكرة الممثل المتكامل اللي قادر يمثل وقادر يغني وقادر يرقص، طبعا اللي كان يعني لياقته البدنية عالية أو في الوقت ده كان أمين النادي، لكن ده منعش أن فؤاد المهندس حركته كانت أكثر رشاقة، ما فيش الحركات العنيفة والشقلبظات لكن في الرشاقة والشياكة.
5: ما ننساش أن الأستاذ أمين هنيدي كان مدرس تربية رياضية.
6: أيوة
5: هذا كان جزء من شغلته يعني وكروبات النزعة يعني. أشكرك جدا دكتور وليد سيف على هذا اللقاء الممتع، أشكرك للغاية. أشكركم وألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة لدي أقوال أخرى.
7: مصر ايه مصر دي؟ يعني ايه مصر؟ وروحوا لها منين مصر دي؟
8: فين مصر دي؟
7: مصر يا سلام على مصر،
9: مصر هي أمي نيلها هو دمي شمسها في سماري

عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر، ما تلاقيش مثالها ست كل عصر. عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر، ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا سحر مصر.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
6: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449 697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس الوزراء يوافق على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
3: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر القادم.
2: مدبولي يؤكد أن المؤتمر هدفه الرد على استفسارات الرأي العام إزاء مختلف القضايا والملفات.
3: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع.
2: وزير العدل يبحث مع وفد من جمهورية الصين الشعبية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
3: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
2: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
3: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
3: قافلة زاد العزة رقم 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
2: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب المندب.
3: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آلية الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمة بالمحافظة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعتكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل عليكم, مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكم, نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كل اربع وخميس وسبت بنتشرف وجودنا مع حضراتكم على الهواء مباشره علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا ونطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. الاخبار عاملين ايه؟ كالعاده بنتشرف بوجودنا مع حضراتكم في حلقات معاك في السكه. بنكون معاكم دينا بهجت ومحمد منير النهارده, وبشكل استثنائي بكون مع حضراتكم لوحدي علشان يجي سؤال حلقه النهارده. بس قبل سؤال حلقه النهارده خلونا نرحب عبد الله معايا النهارده على الميكسر. ازيك عبد الله؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ عبد الله في كامل اناقته النهارده يا جماعه, وجاهز للحلقه وجاهز للتواصل معاكم, واحنا كالعاده برضو جاهزين للتواصل معاكم وحابين جدا نطمن عليكم ونعرف انتوا فين وعاملين ايه والاسبوع كان عامل ازاي, ونبدا الفايبز الاولى من الويك اند في حلقه الاربع زي ما اتعودتوا, ودايما زي ما اتعودتوا برضو رقمنا هو زي ما هو 015-59-55-1006. نحب نطمن عليكم ونعرف انتوا فين, بتعملوا ايه, راجعين منين, ولا رايحين فين, اليوم عامل ازاي. لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه برضو يا ريت تنبهونا. وكالعاده هيبقى معانا شويه اخبار وشويه حكايات نحكي فيها ونعرف رايكم ونطمن عليكم كالعاده. بس كالعاده برضو نبدا بمزيكا, ونبدا بمزيكا جامده وجديده, ونبدا بجديد نجوم اف ام اغنيه للفنان محمد راجح لاول مره تذاع على نجوم اف ام. اغنيه اسمها مع خالص تحياتي من كلمات محمد الخضراوي, الحان محمد راجح وتوزيع محمد راجح. الاغنيه تقدروا تشوفوها وتتابعوها على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وكمان تقدروا تدخلوا اي وقت تشوفوها على قناتنا على يوتيوب ميوزك هاب اكسكلوسيف اديشن. نسمع الاغنيه, نرجع نبدا مع بعض معاك في السكه على نجوم اف ام.

طالع من البيضه جمد كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخه في الوجوه.

0: امري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100 402 151.
3: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
5: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
7: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا اهلا وسهلا 300 الف اهلا وسهلا مرحب نرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه راح مشوار جاي من مشوار بتعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا نتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم دايما بنفكركم لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت تبعتوا لنا على رقمنا على واتساب اللي هو هو زي ما هو 015 59 55 1006 لحد ما نشوف عبد الله النهارده ناوي على ايه. سؤال حلقه النهارده في البدايه كده السؤال بتاع اول ساعه فين دينا بهجت والإجابة والجوائز على الإجابة هنقولها يعني خلال الحلقة ولكن اللي يشوف دينا في حتة يصورها ويبعت لنا الصورة على رقم الواتساب بتاع البرنامج 015-59-55-1006. عبدالله بيبتسم فشكله عارف فين دينا. هل ممكن تجاوب على سؤال الحلقة؟ طب مستمعينا الأعزاء لو شفتوا دينا في أي حتة ريت تصوروها وتبعتوا لنا على الواتساب عشان نعرف نحدد مكانها ونعرف نتخذ كل إجراءاتنا خلال الفترة اللي جاية. كمان لو حابين تتواصلوا مع عبد الله تبعتوا له أي رسالة أغاني معينة يعني تعامل معين حابين يتعامل معاكوا بشكل معين والأوتفيت كالعادة مكانه سيدي عبد الرحمن ولكن هو متواضع وقاعد معانا في حلقة النهاردة. إيه الأخبار؟ وحشتونا جدا جدا من الحلقة اللي فاتت ومن الأسبوع اللي فات. يا رب تكونوا تمام والباك تو سكول عدت على خير وكله جاب السبلايز والدنيا بقت حلوة. نطمن على حالة الطقس كده بكرة علشان كان في كلام ان بكرة في موجة حارة فتعالوا نشوف اللي قالته الهيئة العامة للأرصاد الجوية انه بكرة الخميس بإذن الله هيشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لكن هيكون مؤقت. الطقس هيكون معتدل الى مائل للحرارة نهارا رطب في الصباح الباكر وحار رطب الى شديد الحرارة على اغلب الانحاء ومائل للحرارة ليلا على اغلب الانحاء برضو. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بكرة بإذن الله على بعض المحافظات نبدأها من القاهرة العظمى 39 صغرى 24 اسكندرية 29 26 بورسعيد 34 24 اسماعيلية 40 23 شرم الشيخ 39 30 أسيوط 41 24 وأخيرا سوهاج 43 27. ففي أرقام جديدة يعني في أرقام جديدة بتمتد فوق الأربعين بشوية وإحنا ما كناش متعودين إن إحنا نعدي الأربعين فخلوا بالكم وربنا يحفظكم إن شاء الله وياريت إيه ما نتعرضش لأشعة الشمس بشكل مباشر وكمان نعتمد موضوع السوائل في حياتنا بشكل أحسن من كده علشان إيه ما حدش يجيله أي ضرر لقدر الله من ارتفاع درجات الحرارة أو التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر. ماشي المسجز ابتدت تيجي هي والناس ابتدت تجاوب هو فين دينا بهجت دينا غدرت بينا فياريت اللي يلاقيها في حتة يبعت لنا الصورة ويقول لنا هو صورها فين علشان نبتدي ناخد اجراءاتنا الطبيعية. طيب اكيد الكام يوم اللي فاتوا برضو تابعتوا اللي بيحصل في الكورة تحديدا في اسبانيا تحديدا اكتر اقليم كاتالونيا واللي بيحصل في برشلونة والجو الكبير قوي اللي عامله حمزة عبد الكريم في برشلونة اللي تصدر حديث الصحف الإسبانية خلال الساعات الأخيرة بعد توقيع عقده الجديد مع الفريق الكتالوني لحد سنة 2030 في خطوة بتعكس ثقة النادي في قدرات المهاجم المصري. صحيفة سبورت سلطت الضوء على قرار برشلونة في تحصين عقد حمزة عبد الكريم بعدما ارتفع شرط جزائي في عقده من 15 مليون يورو ل 150 مليون يورو. الشرط الجزائي ها بقى 150 او بالك ابودي كده يبقى في شرط جزائي كده ارقام كبيره ماشي. في ظل رغبه النادي كمان الحفاظ على اللاعب وحمايته من اهتمام الانديه الاوروبيه خلال السنوات المقبله اما صحيفه اس الاسبانيه فردت مساحه كبيره للحديث عن وضع حمزه داخل برشلونه وقالت ان في حاله حماس بيعيشها اللاعب بعد تجديد عقده لحد 2030 بالتزامن مع رغبته في الحصول على فرصه اكبر للمشاركه مع الفريق الاول. الصحيفه كمان اشادت بالمستويات اللي قدمها حمزه خلال فتره الاعداد بعدما استطاع انه يسجل 4 أهداف خلال 5 مباريات عشان يوصل لفت الانظار داخل النادي الكتالوني. صحيفة موندو ديبورتيفو كمان وصفت تجديد عقد حمزة بانه خطوة مستحقة بعد ما شاهد مستوى اللاعب تطور ملحوظ خلال الاشهر الماضية. ردود افعال كبيرة جدا في كل الصحافة الاسبانية ونتمنى ان شاء الله ان ردود الافعال دي تترجم لاهداف بقى وافعال جوه الملعب ان شاء الله وبعد كده الصحافة الاسبانية تكون بتتكلم عن تألق حمزة مش بس عن الارقام اللي بيتقاضاها او عن مدة العقد اللي تم تمديده مع برشلونة. فان شاء الله مزيد من التفوق والتألق في الملاعب الإسبانية. رقمنا على الواتساب هو هو زي ما هو 015-59-55-1006. راح فين؟ راح فين يا عبدالله؟ لسه عبدالله بنبدأ الحلقة. عبدالله بلاش تبقى عنيف كده في تحركاتك. طيب نشوف الكلام على ايه قبل ما نطلع نسمع تاني أغنية معنا أو تالت أغنية معنا في حلقة النهاردة. نشوف عامل إيه، فين دينا، وحشتنا قوي. وفي الآخر ما تجيش بقى ينفع كده دينا، يعني ده رقم آخره 64. هي موجود يعني، هي بخير الحمد لله، ونتمنى تكون سمعناها دلوقتي ونطمن عليها. ولو حد شافها في حتة يبعت لنا الصورة علشان نواجه كل الناس بالصور. أنت عرفت أي حاجة؟ جات لك صور؟ هتصور دينا؟ ابتدى يبعت لنا على الواتساب. انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا على 015-59-55-1006. عبد الله مش بيتكلم معانا ليه؟ هو مش بيتكلم معانا شخصيا، ده برضو نفس الرقم الاخر 64. هو مش بيتكلم معايا، هو مش راضي يرد عليا خالص، وبيبص لي يعني كل شويه، هو بيهز لي دماغه كده، بحس ان هو متفاعل بس هو مش، عشان الاوتفيت اظن، عشان الاوتفيت مقوي قلبه علينا شويتين. مساء الفل يا منير، عايزين نسمع حاجه المنير بقى في كده. هو في كده يا جماعه؟ حاضر، اوامر. دي هاجر الزملكاويه، اوامر يا هاجر. ودينا اكيد في الساحل بتصيف. مش اكيد يعني، ممكن تكون في ساحل من السواحل، بس مش الساحل الساحل، ممكن يكون ساحل تاني. مساء الخير، ده زيزو. زيزو بيمسي علينا على الواتساب. ومين كمان بيقول ايه؟ نقول لكم حالا. مساء الفل عليكم يا محمد، انت ودينا، يا ريت تبعتوا سلامي لخطيبتي مروه وعرفها انها وحشاني جدا، واخده بالك يا مروه، وتخلي بالها من نفسها لحد ما ارجع. ده محمد من السويس. ترجع بالسلامة ابو حميد، وربنا يستر طريقك، ونتمنى ان شاء الله تكون سمعت المسج بتاعتك. طيب، في حد بيقول ان هو لقى دينا على جوجل غالبا، كانت بتتمشى، عمل سيرش. طيب يعني عايزين صورة لايف مش صورة من جوجل، فلو لقيتوا دينا بهجت في حتة ياريت تصوروها وتبعتوا لنا على الواتساب عشان نحدد مكانها فين على الخريطة ونتحرك عليها كلنا بعد الحلقة على طول. وقولوا لنا كمان انتوا فين، والاجواء المرورية في الشوارع اللي انتوا فيها عاملة ايه. ابعتوا لنا دايما على 015-59-55-1006، قولوا لنا انتوا فين، بتعملوا ايه اليوم، كان عامل ازاي، في اي خطط مختلفة للويك اند بعد عودة الدراسة. يعني قبل عودة الدراسة اكيد الويك اند كان في شوية خطط كده، ايه، لسفر، نقضي يومين في الساحل، يومين في اي مكان في بحر الجو فيه كويس. الويك اند اكيد مع عودة الدراسة بيختلف، الاهتمامات بتختلف، الخروج اللي كان كل يوم في اجازة الصيف ما بقاش موجود كل يوم، فبالتالي بنخطط ان احنا نعمل الحاجات اللي بقت نادرة شوية بعد عودة الدراسة، اللي هي ايه، ننزل عادي، مجرد النزول والفسحة الطبيعية وسينما واكل ونشوف العيلة ونخلص الحاجات اللي ورانا. اظن دي الحاجات الطبيعية اللي احنا نعملها في الويك اند بعد عودة الدراسة. كمان مرة 015-59-55-1006. شايف الرسائل؟ لو حد شاف دينا يصورها يبعت لنا على الواتساب. كملين معاكم بعد الاغنية، يلا بينا عبدالله بقى دوس على الزرار.

0: بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟
3: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير إيجيبت. 308-768-728.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة، لسه معنا شوية اخبار وارقام، واكيد معانا رسائلكم على واتساب اللي هو هو زي ما هو 015-59-55-1006. ابعتونا قولونا انتوا فين وبتعملوا ايه، رايحين فين وراجعين منين، والاجواء المرورية عاملة ازاي في الشارع، وكمان طمنونا عليكم المود عامل ايه النهاردة، معدل الانتاج في الشغل كان عامل ازاي، كواليتي الانتاج في الشغل كان عامل ازاي، زي ما عبدالله كده كان بيحكي لي في البريك اللي فات معدل الانتاج والكواليتي والجودة والجمال والكريستال ولا عبدالله لا عبدالله. طيب تعالوا نكمل اخبارنا قبل ما نكمل رسائلكم على واتساب. ركز معي عبدالله في الخبر اللي جاي ده مهم جدا عشان يخص كيم كارداشيان. متابع كيم كارداشيان؟ متابع كيم كارداشيان؟ عامل فولو؟ عامل فولو؟ ماشي. طيب كيم كارداشيان ايه اللي حصل لها بقى؟ حصلت على تعويض من اللصوص، كانت هي تعرضت لحادثة يعني هحكي لك عليها، بس المهم يعني انها حصلت على تعويض من اللصوص اللي قيدوها تحت تهديد السلاح في فندق في باريس سنة 2016، واخد بالك انت، سرقوا مجوهراتها، الكلام ده في 2016. من بين المسروقات دي كان خاتم خطوبتها اللي كان سعره حوالي 4 مليون دولار، كان معمول من ورق العنب. اوكي، التعويض ده كان قدره كام بقى على كل اللي حصل لها نفسيا؟ حصل. انت ده بيجي لك الحاجات دي قبلي ولا ايه عبد الله؟ انت بصيت في الخبر ولا ايه؟ ماشي، ده انت متابع كيم كارداشيان لدرجه انك عارف كواليس الكواليس. برافو عبد الله. المهم يعني التعويض اللي خدته بعد الحادثه دي كان عدد 1 يورو فقط لا غير، عن كل الاضرار النفسيه اللي حصلت لها غير كمان الحاجات اللي فقدتها في السرقة. كارداشيان قالت في شهادتها انها كانت فاكرة انها هتموت وقت الحادثة، رغم انها قالت لمدبر او كان السبب في السرقة دي ان هي سامحته خلاص، اكدت انه ده مش هيمسح الصدمة النفسية والعصبية اللي سببتها لها الوقع. يعني الف سلامة والله، ان شاء الله الوحشين. وكمان اللصوص كانوا معروفين في فرنسا باسم اللصوص الاجداد علشان سنهم كان كبير شويه، احنا الجداد يلا حاجات كده. والله كانوا متنكرين في زي ضباط شرطه، واتحكم على واحد منهم بالسجن 3 سنين، وادين 7 اشخاص تانيين في جرائم مرتبطه بالسرقه، ولسه معظم المجوهرات المسروقه ما تلاقتش لحد دلوقتي اصلا. فالمهم يعني ان هي خدت تعويض قدره عدد 1 يورو فقط لا غير. اما بقى موظف استقبال الفندق اللي حصل فيه الحادثه دي، يعني كان مدعي في القضيه، فطلب بتعويض 500 ألف يورو، وحصل في النهايه على حوالي 110 ألف يورو. يعني الراجل بتاع الريسبشن قفشله في الموضوع ده 110 ألف يورو، وكيم كارداشيان مش شبيه كيم كارداشيان، هي نفسها خدت عدد 1 يورو فقط لا غير. انت ليه مبسوط؟ ليه مبسوط؟ ليه مش عايز تعوضها عن المفاجأة اللي حصلت لها والزعر اللي عاشته؟ يعني ليه مبسوط؟ هتعوضها انت انا حاسس. طيب تعالى نشوف الكلام على ايه على واتساب، رقمنا زي ما هو 015-59-55-1006. مين بيقول ايه؟ نقول لكم حالا. منور الدنيا كلها، نورك والله يا جزا سعيدة يا دينا. ده ايهاب راضي، يا بوب يا بوب، ده نورك والله، وشكرا جزيلا على المسج الجميلة. مين كمان رقم اخره 19 او 219؟ السلام عليكم، احلى برنامج، انا متابع ونتشرف يا فندم. والله معاك بهاء ابو تايم، تحياتي لكل القائمين على القناه. انا عايز اقول لابني وكارلا شدوا حيلكم في الدراسه السنه دي، وبحيي مراتي ولكم جزيل الشكر، وعايز اشكر مراتي على تعبها معانا. بكلمك من التجمع الخامس، نتمنى يكون العائله كلها وصل لها المسج، وربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض ويجعل ايامكم كلها سعاده، ويفرحك كمان بالاولاد، تشوفهم اشطر ناس في الدنيا باذن الله، وتشوفهم من الاوائل. مين كمان بيقول ايه؟ مساء الخير، انا لسه ابتدي شغل الساعه 6، عايزين حاجه لإليسا او ادونيس، كيكي او منا، مش فاهم ايه الكلام بقى. كيكي او منا دول اللي بنسمع اغاني برضو، ولا طلبات زي اليسا وادونيس والحاجات دي؟ يعني اللي بعتلنا كيكي او منا ولا ايه الكلام؟ مين اللي بعتلنا ايه ده؟ رقم اخره كام؟ رقم اخره 97. ده اسمي. قالت اهي، ماشي يا كيكي او منا، اوامر، حاضر، نسمع حاجه لاليسا. طيب مين كمان بيقول ايه؟ هقول لكم حالا. عبد الله مش في المود خالص. انت ايه عبد الله؟ الناس زعلانه ليه عبد الله؟ وانا كل ما اغيب شويه كده ارجع عليك اعمل مشاكل. يا عبد الله مش هسيبك كده على الهواء مباشره. مساء الخير، عامل ايه؟ وسلم لي على دينا، وعايز اسمع حاجه لتامر عاشور. حاضر، اوامر. عبد الله مش في المود خالص. طب سمعنا صوتك، طمنا عليك انت كويس؟ لو مخطوف بربش يا عبد الله، بربش عمل اي حاجه بعينه؟ لا هو بيتحرك اهو اهو عبد الله اهو حي اهو ماشي. حاضر. ده عبد الله بقى تمام يا جماعه ما تقلقوش عبد الله بقى تمام. يوسف الخواجه بيقول ايه على واتساب؟ مساء الفل عليكم، عايزين اغنيه عمرو دياب الجديده وروقوا علينا والجو حر نور. انت فين بالظبط بقى؟ قول لنا جو انت بتبعت لنا المسج دي منين عشان نعرف الحر ده فين، وقول لنا كمان الاجواء المروريه عندك عامله ايه. انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا على واتساب على 015 59 55 1006. لسه معانا اخبار كتير ولسه معانا كمان اغاني كتير. لو حابين تسمعوا اغنيه، حابين توجهوا رساله معينه لحد معين، حابين تقولوا لنا فين دينا، علشان جاي لي مسجز بتسال على دينا، انا كمان بسال نفس السؤال. دينا بهجت مش معانا النهارده، اللي يلاقيها في حته يصورها ويبعت لنا على واتساب 015 59 55 1006. بعد الأغنية معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجالة، اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006-88-276.
6: طالع من البيضج مت كتكوت، كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت، روت روت، معمول لبضيته وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مت فرخة في الوجود.

0: عقد التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم،
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مصر تدين استهداف مكان مكرمة بصواريخ إيرانية وتؤكد أن الاستهداف انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية.
3: المجتمعات العمرانية تحذر المواطنين من إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طرح وحدات سكنية في مدينة 6 أكتوبر.
2: مجلس الوزراء يوافق على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
3: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر القادم.
2: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع.
3: وزير العدل يبحث مع وفد من جمهورية الصين الشعبية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
2: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
3: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آليات الحفاظ على التنمية السياحية والحضارية وتحسين الخدمات بالمحافظة.
3: مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي أثري من سويسرا.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بدأنا مع حضراتكم رسميا الساعة الثانية واللي بقى معاها بتبدأ فقرة طبخنا ايه يا ست كل او طلبنا ايه يا ست كل او انت فين يا ست كل هتعملين ايه النهاردة على الغداء. ان شاء الله نتمنى لكم السعادة والسلامة اينما كنتم. كمان مرة بنرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. عايزين نطمن عليكم وكمان عايزين نطمن على الشوارع. الدنيا في الشوارع عاملة ايه دلوقتي؟ لو في اي اجواء مرورية غير طبيعية او بعض الكثافات المرورية يا ريت تبعتولنا على نفس الرقم 015-59-55-1006 وقولونا انتوا فين بتعملوا ايه هتاكلوا ايه اليوم النهاردة كان ماشي ازاي. وقولونا كمان الاجواء كانت عاملة ايه في الشوارع. وقولونا كمان فين دينا بهجت. ده سؤال حلقة النهاردة. اللي يشوف دينا في حتة يصورها ويبعت لنا على الواتساب علشان نعرف الناس كلها بقى دينا ما جاتش الحلقة ليه وسايبانا وراحت فين. ونكمل كلامنا مع عبد الله اللي هو مش عارف مش بيبدي الاهتمام المطلوب ليه بالحلقة انت ليه عبد الله بتعمل كده. كمل احنا كلامنا وخليك انت مستمر بقى في ايه في وجهات نظرك. نقول التوبيك بتاع الحلقه ولا نقول خبر وبعد كده التوبيك بتاع الحلقه ولا الدنيا عامله ايه؟ نقول الخبر الاول وبعد كده التوبيك بتاع حلقه النهارده. طيب يا سيدي ماشي. ايه علاقتك بالنوم؟ بتعرف تنام في اي وقت؟ يعني من الناس اللي بتعرف تخش في النوم؟ عندك ارق؟ يبقى ما تخشش المسابقه. اقول لك ايه المسابقه؟ اقول لك ايه المسابقه. طيب تخيلوا معانا كده ان احنا ممكن نكسب حوالي 2.25 مليون ين ياباني لمجرد اننا فقط ننام. هي دي المسابقه. اقول لك على التفاصيل بقى ورقه وقلم وابتدي ايه اي ورايا. دي الفكره ورا مسابقه غريبه هتتعمل في طوكيو يوم 5 اكتوبر اللي جاي باذن الله. المطلوب من المشاركين في المسابقه دي ان هم يناموا لمده 90 دقيقه والمنظمين بيحاولوا يزعجوا نومهم. يعني اول لما تسقط كده تلاقي منظم الايفنت داخل بيقول لك ايه كده حاجات من دي. المسابقه بتنظمها شركه مراتب يابانيه. كل جوله هيشارك فيها حوالي 20 شخص. لو عدد المتقدمين زاد عن الاماكن المتاحه هيتم اختيار المشاركين بالقرعه. والتقديم كان مفتوح لحد النهارده 16 سبتمبر. الحق يا بودي لسه في فرصه. التقديم في المسابقه مفتوح لحد النهارده. 2.25 مليون ين ياباني. ماشي هقول لك على كل التفاصيل. اصبر. المتسابقين هيلبسوا اجهزه لمراقبه النوم. هيتم تقييمهم على حسب عمق النوم وجودته وسرعه النوم واستقراره. يعني يبقى نوم مستقر. انت بتضحك على ايه والله؟ انا مش بقول لك شروط المسابقه ولا انت جاي تبوظ الحلقه ولا تعمل ايه. المشارك اللي هيحقق اعلى مجموع نقاط ممكن ياخد الجائزه الكبرى البالغه 2.25 مليون ين مع جوائز تانية زي جائزه النوم العميق. اعمق واحد نام ايوه اللي هو مهما تشقلبه حواليه ما بيصحاش. وجائزه وضعيه النوم. يعني لو انا اللي حاطط القواعد بتاعه المسابقه بس دي قواعد المسابقه اللي حابب يشترك. والنهارده اخر يوم للتقديم ف 2.25 ين برضو 2.25 مليون ين ممكن الدنيا تحلو شويه. يعني الاوتفيتس تروح في حته ثالثه. هي اوريدي في حته ثانيه فالاوتفيتس ممكن تروح مننا في حته ثالثه. وهنا بقى كلامي عن اوتفيتس عبد الله اللي دايما بيبهرنا. طيب نخش على التوبيك بتاع الحلقه بتاعه النهارده وليها علاقه برضو بالاوتفيتس بتاعت عبد الله. وانتوا كمان تقولوا لنا يعني تفاعلوا معانا في التوبيك بتاع النهارده ده عشان ايه محير شويتين. طبعا كصحاب يعني واصدقاء مقربين من بعض او اخوات او قرايب ساعات بنتحط في بعض مواقف او من غير ما يحصل مواقف ممكن نستلف حاجه بعض عادي. اللي هو معكش شاحن ممكن الهيدفون دي اعمل بيها مكالمة. التيشيرت دي ما تجيبها كده خروجية الخميس الجاي كده ورجعها لك. عارف الحاجات دي. عندك بدلة سودة عشان عندي ايفنت. ايه بتستلف ايه قولي. دي بقى مش لا ده موضوع كبير. موضوع للسادة المدخنين والولعات دي حكاية كبيرة قوي. ودي مش سلف يعني. مفيش حد بياخد ولاعة يولع ويرجعها اصلا. فده مرض. ده عدى حدود ان احنا نستلف حاجات من اصدقائنا. يعني في حاجات بنستلفها احنا بيبقى عندنا اكيد النيه ان احنا نرجعها فعلا. في حاجات اول لما بتخش البيت بتحس ان هي خلاص تقريبا وصلت لمكانها اللي المفروض تبقى فيه طول الحياه. ممكن تبقى شايف التيشيرت اللي على صديقك اللي انت مستلف منه التيشيرت ده الفيتنج بتاعها مش ألذ حاجه عليه. فتقفش انت التيشيرت منه وتروح البيت تقيسها قدام المرايه. السلام اهو كده اهو كده القامه والوجاهه والاجواء ابتدت تظهر اهي. دي لما بنستلف حاجه بنكون حاطين عينينا عليها، يعني لو كانت حاجه ليها علاقه باللبس، مش بقى الشواحن والهيدفونز والقلم والولاعه والحاجات دي، انا بتكلم على الحاجات اللبس تحديدا. الجاكيت اللي هو ما تجيب يا معلم، الجاكيت ده لفه عندي خروجه كده مع الخميس الجاي كده وراح اقابل، فالجاكيت بتاعك ده ممكن يدي للاوتفيت بتاعي بريق اخر. يعني الحاجات دي كلها او المشكله في الحاجات دي كلها ان العلاقه بتتقلب بعد كده، ان صاحب الحاجه لما بيجي يطلبها منك بمنتهى النيه العاديه جدا والطبيعيه ان هو ياخد حاجته تاني، انت تتفاجئ انه اصلا لسه فاكر الحاجه دي، اللي هو مش خلاص يا معلم ولا ايه؟ ما تشوف لك حاجه بقى تتلهي فيها غيري بقى، وتفتكر حاجه تانية غير الشاحن اللي انت كنت مدهوني، ولا الجاكيت ولا التيشيرت ولا اي حاجه من الحاجات دي. في مرحله اخطر لما تبدا اساسا انك تدافع عن حقك في الحاجه، اللي هو طب يا معلم ما هي عندي بقى لها 6 شهور اصلا، يعني ايه الحوار، وحياتك ماشيه عادي من غيرها والدنيا حلوه، وبتلاقي نفسك حاطط نفسك في حته الحد اللي بيدافع عن حاجه اصلا مش حاجته. فالكلام النهارده على الحاجات اللي احنا بنستلفها من صحابنا بشكل عام، او او او مش الحاجات اللي بنستلفها بشكل عام، الحاجات اللي احنا بنستلفها وبنضرب عليها بعد كده، زي ما عبد الله قال مثال للسادة المدخنين، يعني الولاعات دي من الحاجات اللي هي بيتضرب عليها كده كده. فانتوا تقدروا تقولوا لنا ايه الحاجه اللي استلفتوها وحاسين انكم ضربتوا عليها مش عايزين ترجعوها، مع ذكر الاسباب طبعا، يعني الفيتنج احسن، ان الحاجه دي اتنست، ان الشخص اللي انت واخد منه الشاحن غير موبايله وما بقاش محتاج نفس الشاحن، او اللي انت واخد منه الهيدفونز غير موبايله وما بقتش تاكل معاه الهيدفونز، وموضوع مثلا هيدفونز بسلك وانت يبقى عندك هيدفونز وايرلس فيقول لك السلك دي رجعت تاني ترندنج دلوقتي، ما تديهاني اعمل مكالمه ويروح لفف السلك حوالين رقبته ويطير فجاه وما يرجعش الهيدفونز. فيا جماعه نرجع الحاجات لاصحابها بعد اذنكم، نمشي الدنيا، بس ده بعد ما تجاوبونا على سؤال حلقه النهارده، ايه الحاجه اللي استلفتوها ضربتوا عليها حاسين انكم مش حابين ترجعوها لاصحابها، ايه الحاجه دي وايه سبب عدم رجوع الحاجه دي لحد دلوقتي، و امتى اساسا الحاجه اللي احنا مستلفينها بتتحول من امانه لقطعه عزيزه من ممتلكاتنا؟ يعني في سبب معين بيحول الحاجه اللي احنا بنستلفها من حاجه امانه معينة نرجعها لصاحبها لحاجه ان هي فجاه بقت بتاعتنا؟ هل طول المده، هل عدم سؤال صاحب الحاجه عليها بيخلي الحاجه دي بتاعتنا؟ ما تقولوا لنا يا جماعه استلفتوا ايه من مين وضربتوا عليه. عادي جدا البنات طبعا مع بعض، في بقى موضوع الميك اب والاكسسوارز واللبس مش هخوض في الحاجات دي، بس انتوا ابعتوا قولوا لنا على 015 59 55 1006، الناس ابتدت تتجاوب وترد، قولوا لنا استلفتوا ايه من مين وضربتوا عليه، وكمان قولوا لنا فين دينا بهجت، اللي يلاقيها في حته يصورها ويبعتنا على الواتساب، وقولوا لنا كمان هتاكلوا ايه، طبخنا است الكل، هتطلبوا لنا است الكل، انت فين اصلا است الكل؟ بعد الاغنيه نكمل كلامنا، يلا بينا.

طالع من البيضج مت كتكوت كوت كوت متغزم كالبز مش سفروت روت روت معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج مت فرخه في الوجود.

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
3: الفنانة نسمة محجوب يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مستمرين معيكم في حلقة النهاردة ولسه في الساعة الثانية اللي بتبدأ معها فقط طبخنا ايه يا ست الكل وطلبنا ايه يا ست الكل. فحتى الان لسه ما جلناش اي نوع من انواع الاكل يعني اللي متعودين عليه في الجزء الثاني من الحلقة، بس احنا لسه مستمرين، كلامنا لسه مستمر، موضوعنا لسه مستمر، واخبارنا كمان لسه مستمرة، والاغاني لسه مستمرة، واللي عبد الله بيعمله في البريكات لسه مستمر. عبد الله كان بيعمل شوبينج دلوقتي في البريك وكان الموضوع كبير قوي برضه ليه علاقة بالاكل، كان بيعمل اوردر مجمدات باين ولا ايه صح؟ يبقى اعمل حسابنا بقى علشان يمكن نخلص ونحمر سوا انا وانت طالما ما حدش بعت حاجه لحد دلوقتي. 015 59 55 1006 ده رقم الواتساب، طمنونا عليكم اينما كنتم وباذن الله ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالسلامه. لو في اي كثافات مروريه برضو يا ريت تقولوا لنا انتوا فين وفين الكثافات المروريه دي عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش. تعالوا نشوف الكلام على ايه النهارده في الكوره ونقول خبر برضو يخص ابننا عمر مرموش نجم توتنهام هوتسبيرز، ولكن خلونا نشوف الكلام على ايه كده النهاردة في الكورة. دلوقتي بيتلعب في الدوري المصري الممتاز في الشوط الثاني في لقاء باتروجيت والجونة، او الجونة وباتروجيت، الجونة متأخر قدام باتروجيت بهدفين مقابل شيء. النهاردة كمان هيتلعب في نفس الجولة لقاء غزل المحلة ونادي الزمالك في تمام 8 مساء، وشوفنا امبارح كمان الاهلي وبوئير للأسمدة وتألق وفوز النادي الاهلي، رغم ان اداء النادي الاهلي لسه مش مقنع لمعظم الجماهير، ولكن طلع بالنتيجة ايجابية وقدر ان هو يكسب في ماتش امبارح. وكالعادة حسين الشحات بيسجل أهداف خطيرة

لو بتحبوا تتابعوا أهم ما يحدث في الملاعب العالمية. أما عن أيوة الزمالك هلعب النهاردة مع المحل الساعة 8. قلت يا فندم قلت انت اللي كنت مشغول في حاجه تانية. قلت الماتش اللي شغال دلوقتي الجونه متاخر قدام بتروجيت 2-0، وقلت الماتش التاني الساعه 8 غزل المحله والزمالك، ورحت بعد كده قلت الاهلي. عبد الله سيبي اللي في ايدك يا عبد الله وانتبه للحلقه من فضلك. يا جماعه قولوا لعبد الله ان انا قلت الموضوع ده. والله عمر مرموش بيواصل نجم توتنهام هوتسبيرز الانجليزي محاولاته للحصول على ثقه المدير الفني للفريق رغم استمراره في الغياب عن التسجيل في المواجهات الرسميه لتوتنهام هوتسبيرز. المدرب ثقته الكبيره في قدرات لاعبي توتنهام وعلى راسهم عمر مرموش، وشدد ان الفريق بيمتلك جوده فنيه مميزه وانه بيحتاج فقط للمزيد من الانسجام لتحقيق الانتصارات. قال في تصريحات بعد ماتش ليفربول ان هو بيؤمن بلاعبي الفريق وعنده ثقه كبيره فيهم ورأيه كبير في قدراتهم، ولما بيوصلوا لإيجاد الانسجام ده وتحقيق أول انتصار بيقول إن احنا نستمتع باللعب مع اللعيبة دي لأن جودة اللعيبة شيء لا يصدق. رغم إن مدرب يعني بيدي المرموش وقت قليل او اللي بيوصل فيه النجم المصري البحث عن هدفه الاول مع توتنهام هوتسبيرز، بيمتد غياب عمر مرموش عن التسجيل ل 125 يوم سواء خلال فترته مع مانشستر سيتي او بعد انتقاله لتوتنهام هوتسبيرز كمان مع منتخب مصر. فنتمنى ان شاء الله ان هو ياخد وقته ويسجل ويستمر في التسجيل ويبقى من هداف الفريق او يبقى هداف كمان البريمير ليج، يعني مفيش ما يمنع. اما فكره احنا استلفنا ايه من مين وضربنا عليه، وده التوبيك او السؤال اللي قلناه في الساعة التانية من حلقة النهاردة، ونفكركم مرة تانية ايه الحاجة اللي استلفتها او استلفتيها او استلفتوها مش عايزين ترجعوها، وليه مش عايزين ترجعوها، وكانت ايه الحاجة دي وقعدت معاكم لمدة قد ايه. ما تفضفضوا كده. استنى عبد الله استنى، ده في كلام كبير قوي على الواتساب. مين بيقول ايه؟ نشوف بقى مين. اوبا اهو مبدئيا في حد بعت لنا صوره لدينا بهجت، بس الصوره دي هي من انستجرام مش حد صورها. دينا في اجازه، انا شفت لها فيديو وهي في محل ورد بس كانت عسوله، ده على الواتساب رقم اخره 79، بس كانت بتستطعم الورد. كلام ايه؟ انا شفت حاجه زي كده في فيلم الكويسين، فاكر اللي هما الدكتور كان بيقول احنا كده بقت بتاكل الزرع مش الورد. انا حاسه انها ما خرجتش بره مصر، هي في القاهره. لا هي ممكن تكون يعني ممكن تكون ما خرجتش بره مصر بس هي مش في القاهره، ما اظنش انها في القاهره. بس بقى عبد الله في حد بيقول لك بس ما بس بقى عبد الله فعلا ايه اللي انت النوش اللي انت عامله من اول حلقه؟ الناس مش عارفه تركز في المحتوى. معاك هاني الاهلاوي، احسن برنامج بوجودك والله يا هاني، وشكرا جزيلا. وهخليه بس ما بس عبد الله وتخلينا نركز في شغلنا. ازاي ما حدش بعت لقمه حلوه ولا تزعل يا منير، مكرونه بشاميل وبوفتيك وسلطه، ده رقم اخره 707 على الواتساب. يا ريت لوكيشن بسرعه علشان نشوف الكلام على ايه. العصافير ده مبعوثه الحلقات قبل كده. ماشي لا يا جماعه عبد الله حبيبنا. مين كمان بيقول ايه؟ انا نفسي اكل مسقعه، ده عبد الجواد. ماشي عبد الجواد احنا كمان والله. ويقول انا مروح حاليا من الشغل في التجمع. طب والطريق عامل ازاي عبد الجواد؟ قول لنا. ويا سلام بقى لو حراقه سيكه، ده اكيد بيتكلم على المسقعه مش على السكه صح؟ اكيد يعني الكلام على السبايسي مسقعه، نفسه في مسقعه. ان شاء الله تروح تلاقي مسقعه عبد الجواد، وربنا يستر طريقك وتوصل بالف سلامه باذن الله. مين كمان بيقول ايه؟ ده اللوكيشن بني سويف اللي فيه بشاميل وبوفتيك وسلطه. ما اظنش ان احنا هنلحق نوصل ويكون الاوردر لسه موجود اساسا او الاكل لسه موجود. طيب على العموم هنطلع نسمع اغنيه ونرجع نكمل كلامنا ونكمل رسائلكم، ما تقلقوش ان شاء الله قبل ما نختم حلقه النهارده نقرا اكبر قدر ممكن من الرسائل، ولكن عبد الله بيبص بصات فيها سن التهديد فهسمع كلامه. نروح بريك نرجع معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الدهب. شفت الدهب مهم ازاي؟ الدهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف حالك.
1: الفنان كريم أدريانو
2: سنور.
1: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
2: أنا قلت لأ يعني لأ.
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها. أكيد. بعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجأة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
1: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التغامي وفان امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: شكرا.
1: نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على youtube.com/

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. للأسف الشديد ده اللينك الأخير علشان عبدالله قد بيحذرني من بدري, مش عارف مكبر يعني صعد الأمور شوية, ولكن ده اللينك الأخير للأسف الشديد. فنخلص أكبر قدر ممكن من رسائلكم عشان محدش يزعل مننا. مين بيقول ايه بقى؟ هنقول لكم حالا رقم أخره 67 على الواتساب. انا بحبكم قوي, ممكن تختموا باغنيه ايامي بيك والنبي حاضر اوامر, بس يعني احنا للاسف حطينا الاغنيه اللي هنختم بيها خلاص, بس ماشي ايامي بيك ان شاء الله تبقى معانا في القريب العاجل. والنبي رد اهو, رديت انا, قريت المسج بتاعتك يا مين بقى, مين؟ هاني, هاني الاهلاوي. انا قريت المسج بتاعتك يا هاني والله, وبشكرك شكرا جزيلا ونورت الدنيا كلها, شكرا على المسج. مين كمان بيقول ايه؟ مساء الفل يا محمد, انا انس واحب اقول لك دينا عندي هنا في الساحل الايطالي مش الشمالي بتاكل بيتزا مارجريتا ستافت كراست. ايه يا جماعه ده؟ حابب اسلم على الباشمهندس عبد الله وبقول له النهارده راحه وعايزين نسمع ايه ليل لشيرين. انت الباشمهندس عبد الله ولا في؟ يا سلام عليك يا هندسه, سلام هندسه. ماشي, انا عامله اوردر من مكان غالبا او اكل زي مكان ما يعني, بس مفيش مشروب في ماتشا. ماتشا اقول انا يعني ليه تصعيد الامور ليه؟ وفي كريم كراميل وفي كوكتيل فواكه. اتفضل معايا, تحب ابعت لك لايف لوكيشن؟ والله شكرا يا جماعه بالهنا والشفاء, انتوا لو اتبسطتوا بالاكل يبقى انا اتبسطت وكلت ومامي والله, شكرا جزيلا. مين كمان؟ حبيبي الاخبار, مسا مسا عليك, طاجن باميه باللحمه وليمون مخلل وعيش محمص, ده احمد بركات من الاليوبيه مستنيك يا حبيب قلبي. يا حبيب قلبي ده بالهنا والشفاء, شكرا جزيلا يا ابو حميد والله على العزومه الجميله دي, وانت كل كان انا اكلت بالظبط, شكرا جزيلا وبالهنا والشفاء. ممكن توليت دي جنه, احنا لعبنا النهارده توليت, ممكن في الحلقات اللي جايه نسمع توليت يا جنه, ونتشرف جدا بالمسج, وشكرا جزيلا على القلوب الكتير جدا, شكرا. احلى مسا كينج منور, ووديت الكريزه فين؟ انا والله بدور عليها معاكم يا جماعه والله ما وديتها حته, بس هي بخير يعني, هي بخير الحمد لله. مستنيه الساعه الثانيه علشان ابعت الاكل. اوبا دي صديقتنا العزيزه مها من الرياض وبعت لنا فعلا الاكل. ساكته يا مها, ساكته. كل ده في حمام محشي وبطاطس باللحمه المفرومه وورق عنب وكوسه وبتنجان, وليله كبيره قوي وصورتي مع الاكل, فشكرا والله ست الكل وتسلم ايدك, شكرا جزيلا على العظمه دي والله. ازيك يا منير, عامل ايه؟ انا تمام طول ما انتم بخير, هبعت لك احلى طاجن كوارع دلوقتي وبالف هنا على قلبك يا جماعه بقى, ومحتاجين عبد الله يركز معانا في الحلقه شويه. دي شروق على الواتساب غالبا, ده رقم اخره 107, شكرا جزيلا, ومحتاجين عبد الله فعلا يصحى للكلام. عبد الله ما تحبنا شويه عبد الله يعني, ده علشان رغبه الجماهير, الجماهير طالبه انك تحبنا اكتر من كده يعني, تبقى صديق البرنامج, نتمنى والله. روق على نفسك, حاضر انا بروق على نفسي بالمسجز بتاعتكم والله, دينا بتروق نفسها وانت قاعد معانا بتهزر, لا روح انت كمان الساحل والله, خلاص اللي ذاكر ذاكر يا جماعه خلاص, ما اظنش ان فيها ساحل تاني, نو مور ساحل اظن يعني. مين كمان بيقول ايه؟ انا عايز اقول لسفيان وليان شدوا حيلكم في الدراسه وفرحوا بابا, فرحوا بابا وليد وماما, وكمان احب اشكر ماما النشوه وماما منى على تعبهم مع احفادهم, احب اشكر عمهم احمد واقول له شد حيلك انت وكريمه عايزين نفرح بيكم, ومازن كمان شد حيلك يا حبيب عمه, ونقول لمازن ماما ساره بتحبك وخالته لميا كمان وفي ظهرك, اسف بجد ولا اي اعتذار, انتوا اصحاب مكان وتبعتوا اللي انتوا عايزينه في اي وقت. انا تغريد عايز امسي على جوزي مصطفى وابني مالك, بحبكم قوي, احنا كمان بنحبكم جدا, ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض. سلام عليكم من الاقصر تحديدا, واقفه في ميدان صلاح الدين والطريق واقف شويه والجو عندنا غير في الحر. دي ام سفيان, شكرا جزيلا على المسجز, ولكن للاسف شديد وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده, شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز, بنعتذر جدا لاي حد بعت لنا رساله ما لحقناش نقراها, ان شاء الله تتعوض في حلقات جايه كتير. اولها حلقه بكره, نتشرف بمتابعتكم, حلقه جديده جدا معاك في السكه قبل دلوقتي بساعتين دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بعد قليل اجمد سبعه كالعاده مع جهان عبد الله, خليكم دايما معانا على نجوم اف ام, كنت معاكم محمد منير, بشكركم شكرا جزيلا. Bye-bye.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: طالع من البيض اجمد كتكوت، كوت كوت، متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت، معمول للضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمر اجمد فرخه في الوجود.

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السبع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين استهداف مكة المكرمة بصواريخ إيرانية وتؤكد أن الاستهداف انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية.
2: المجتمعات العمرانية تحذر المواطنين من إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طرح وحدات سكنية في مدينة السادس من أكتوبر.
1: مجلس الوزراء يوافق على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
2: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر القادم.
1: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع.
2: وزير العدل يبحث مع وفد من جمهورية الصين الشعبية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آليات الحفاظ على التنمية السياحية والحضارية وتحسين الخدمة بالمحافظة.
2: مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي أثري من سويسرا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا كويسين. النهاردة عندنا انترفيو وحلقة خاصة جدا مع شخصية هي مميزة على المستوى الشخصي في ظهورها، في إطلالتها، في شكل الحفلات اللي بتقدمه، في شكل الموضوعات اللي بتتكلم عنه في أغنياتها. ده غير كده إنه هي طبعا صوت ولا أقوى من أقوى الأصوات اللي موجودة على الساحة، وصوت له كمان مضمون خاص، وعلى ما أعتقد إن هي بتنقي تنقية معينة للموضوع الأغنية وستايل المزيكا اللي بتقدمها، لأن كتير قوي من أغنياتها حسينا كمان إنها بتعمل موسيقى مختلفة، مش مجرد بنسمع صوت حلو ولا موضوع جديد، لا كمان نوع المزيكا مختلف. خلونا نتعرف على توليفة خاصة من نوعها، هي نجمة خاصة من نوعها، مميزة أكيد في منطقة لوحدها لكن سايبة علامة قوية جدا. هي ضيفتنا النهاردة هي النجمة نسمة محجوب. ازيك يا نسمة؟
2: ازيك يا جيني، عاملة ايه؟
1: ايه الأخبار؟
2: الحمد لله والله
1: كله تمام؟
2: الحمد لله.
1: أنت نورانا النهاردة في أجمد سبعة، نورانا على الهواء في نجوم أف أم. واللغز الكبير او السؤال الاولاني اللي انا حابه اتعرف عليه هو شخصيه نسمة محجوب نفسها قبل ما اتعرف على مزيكتها بالتفاصيل اكتر واكتر. لما حد بيقدم عمل فني بيكون في جزء منه جدا من تكوينه الفكري وتكوينه الشخصي، فانا حاسه ان انت كشخصيه ليكي بصمه معينه بتضيفيها او بتطلع في العمل الفني اللي انت بتقدميه. كلميني لما بتيجي تقدمي الموسيقى بتاعتك وتختاري اغنيتك بتقدميها ازاي؟
2: الموضوع ده يعني انا لفيت فيه لفه كبيره قوي لحد ما توصلت ان انا الاغنيه اللي انا عايزه انزلها او اطرحها للناس لازم ابقى انا مقتنعه بيها جدا وعجباني جدا. يعني لما بدات كنت دايما بحاول اخد بس باراء الناس اللي حواليا، كنت لسه صغيره مش متاكده من حاجه، فاي حد يقول لي الاغنيه دي على فكره هيت، هي دي اللي تعمليها فروح اعملها، حد تاني يقول لي هي دي، فقعدت اعمل اغاني كتير. انا مثلا لما بسمع اغلبهم دلوقتي بحس انه انا لو انا دلوقتي ما كنتش هختار الاغنيه
1: زي
2: إيه دي ان انا اعملها.
1: افتني على نفسك
2: زي إيه؟ لا زي مثلا اول البوم انا نزلته، اول البوم نزلته كان من 2012، كنت صغيره لسه مخلصه ستار اكاديمي وطالعه وعايزه اعمل حاجه وكده، ووالدي قرر ان هو يقف جنبي وينتج لي اول البوم ده، فانا وهو من غير ما نقصد بس كنا بننقي طبعا حاجات ساعتها كانت عجبانة، يعني كنا مقتنعين بيها، يعني مش بغني حاجة اللي هو أنا مستاءة جدا وأنا داخلة أسجلها، ولكن برضو في الآخر ما كانش فيه دايركشن واضح، وكنا بنمشي ورا كلام كل حد من الناس اللي بنتعامل معهم هم صناع الأغنية، وفي الآخر مش بقول ان هم غلط بس كل واحد بيبيع شغله ودي حاجة طبيعية جدا، بس في الآخر حسيت ان أنا عملت كده كولكشن حاجات كتير قوي قوي مش بالضرورة أنا بغنيهم مثلا دلوقتي،
1: مش شبه يعني حسيتي إنه مش شبهي.
2: كوكتيل كبير قوي قوي مش كلهم شبهي، بس كنت بجرب، يعني كانش عندي مشكلة إن أنا أحط صوتي على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وتمام، كان بيليق وكل حاجة تمام، بس ما كانش فيه توجه واضح لحاجة معينة. كل ما كبرت بقى يعني بدأت ادخل الاندستري بتاع المزيكا اكتر، بدات احب حاجات ما احبش حاجات، بدات انقي موسيقى افضل موسيقى عن التانية، فبدات ابقى يمكن مش عايزه اقول ان انا بقيت محدده في حته واحده، ولكن بقيت انا كنسمة بحط دماغي بقى اكتر في الحاجه. ولحد ما وصلنا بقى
1: ده من اول اني اغنيه حصل دوت
2: يعني مثلا اكتر وقت انا حسيت ان انا حطيت او بدات ان انا احط بصمتي بقى وارائي واتدخل جامد في الاغاني والحاجات دي كان في عملت ميني البوم كده اي بي اسمه اروما. ده كان 5 اغاني وكان في 2021، فكان قبلها طبعا احنا كنا في كورونا اصلا وقصة، فكان عندي المتسع من الوقت بقى ان انا اعمل وسام، مش متلهوجة ان انا عايزة اخلص اغنية ويلا ونقفلها وننزلها وكده، فبجد حسيت ان انا انا مبسوطة قوي وانا حاطة دماغي في الحاجة. بس فدي كانت بداية ان انا عايزة اعمل كده ومش عايزة بطل اعمل كده.
1: كلمة بقى حاطة دماغي دي اللي هي يبقى حطيتي ايه؟
2: بتناقش في الكلمات، بتناقش في الألحان، بتناقش في التوزيع. لأ طب ما تيجي نجرب صوت تاني، إيه رأيكم نحط ده مكان ده؟ طب اللحن ده هنا مش حساه، لأ الكلمة مثلا بتقول كذا بس اللحن عامل كذا، طب ما تعالوا نظبط بالظبط كده. يعني كل حاجة، يعني كل حاجة بحس إن أنا لأ مش مرتاحة لها بحاول أسمع دماغي أكتر من إن أنا بس أثق في الشخص اللي قدامي. وفي الآخر هي الأغنية برضو بتبقى زي ويركشوب، يعني في حد قدامي برضو يعني ذو خبرة معينة، فأنا بحط جزء مني وهو بيحط جزء منه، لأن في الآخر هي ويركشوب بعض الأشخاص مع بعض. لحد بقى ما وصلنا لمختلفة ورايحاله، أنا مشتركة في الكلمات ومشتركة في الألحان وكده، فالموضوع بقى يعني أقرب كمان ليا. يعني رايحاله مثلا أنا مشتركة في الكلمات وهي تلحيني، مختلفة تلحيني، فبدأت أدخل بشكل أكبر. يعني
1: بس رايحاله دراما
2: يعني، لا مش دراما
1: فيها
2: يعني
1: إيه؟
2: هي واحدة عايزة تعترف لواحد بحبها وقاعدة متضايقة كده وحسنها، طب أنا إيه اللي هيقعدني هنا ما ننزل أروح وأقوله بس. فهي مش، لا بالعكس يعني مش حاسة دراما، أنا حاسة أن بس هي بتاخد قرار وبتنزل تقوله. فيها هي بين البنين،
1: يمكن الميوزك عشان هادية شوية.
2: لا أغنية يعني ليه لا فرحانة ولا بالعكس، ده هو سامر بيت بس يعني على الهادي، اللي هو تقعد تسمعيها وانت في الطريق، تسمعيها وانت قاعدة على البحر كده، اللي هو عايز تعملي كده مش اللي هو بقى بارتي بالليل. يعني غير مختلفة، مختلفة بارتي
1: اللي هي برضو جزء من شخصيتها، حاسة برضو ان هي جزء من شخصية نسمة اللي هي صاحبة قرار. انت صاحبة قرار يعني بحس يعني انا مش عارفة ليه حاسة اني اعرفك من خلال اغانيك.
2: اشكرك.
1: انا معرفكيش من زمان بس انا حاسة ان شخصية مستقلة وصاحبة قرار نفسها وكده، وانا قررت وانا هعمل وكده وهكمل. يعني
2: صح، مع اني يعني ساعات باخد اراء، يعني قبل ما اقرر دي بقى يعني بيحصل لي ببقى مترددة باشكال كتير، ببقى محتاجة حد ينظم معايا الافكار عشان اعرف اخد القرار اللي انا حاسة ان انا نفسيا مرتاحة له. بس لما يعني ببقى مثلا في شغلي ولا كده، لا خلاص انا ببقى عايزة حاجة معينة وبعمل.
1: طب نسمع رايحاله، بس انا حابة اسألك هل ده في الحقيقة انت تعمليه؟ هل ده ممكن يعني تنصحي بيه اي ست عندها مشاعر تجاه شخص انها تروح وتقول له على فكرة مساء الخير انا بحبك؟
2: عملت قبل كده. عملت
1: ايه والنتيجة ايه؟ بس احب
2: يعني كانتش افضل نتيجة بس بس بصراحة يعني انا كان بالنسبة لي مريح من حتة ومش مريح من حتة تانية. مريح من انت تبطلي تفكير في الحاجة اللي يعني طول الوقت حاسة ان انت في حاجة مضايقاكي، في
1: مش عارفة هي ولا لا.
2: بالزبط. وده احساس وحش قوي. بالزبط كده. فهي لا بعد كان نستفل بقى بالمشاعر اللي هتيجي بعدها. فده طبعا من هنا كان مريح. الناحية التانية بيبقى على حسب بقى الشخص اللي قدامك بيقدم لك يعني رفضه بشكل عامل ازاي. فلو هو محترم ومهذب والحمد لله يعني كان محترم ومهذب وكل
1: حاجه. انا اقول لك اتقالك انت تستاهلي حد احسن مني.
2: المشكله فيا
1: مش فيكي. اتقالك كده ولا ايه؟
2: لا بصي، تقريبا احنا يعني لو انا فاكره صح تقريبا في المدرسه ولا كده، يعني كان موضوع بجد. يعني برضو كنا في فتره اللي هو يعني مش دلوقتي خالص، مش بعد ما كبرنا وفهمنا يعني. لا بس لو لا انا مش ببدلك نفس الشعور وخلاص يعني الموضوع
1: كده.
2: وانا حصل لي يعني عملت نفس الحاجه برضو في شخص جه قال لي نفس القصه، قلت له برضو بحترم مشاعرك جدا بس انا مش ببدلك نفس الشعور عادي جدا. فخلاص يعني كلنا اصدقاء يعني. وبعد كده خلاص بقى طبعا الموضوع ده مات يعني، كل حد فينا دلوقتي اصلا متجوز وعنده ولاده وعياله وخلاص الموضوع خلص يعني من زمان. بس كانت خطوه انا اخدتها يعني ما مش ندمانه ان انا اخدتها، بالعكس يعني خلاص. لان خلاص كان الحاجات دي بتبقى لحظيه، الواحد بيحس ان الدنيا
1: هتقف على الشخص
2: دمر بالظبط ساعتها. بس خلاص ما هي جت وعدت، واصلا انا ناسي الموقف يعني. انا افتكرته لما حد يعني لما اتسالت انت عملتي كده قبل كده؟ لو على فكره عملت كده. ايه ده انا عملت كده يا جماعه. لا تمام.
1: طب يلا بينا نسمع رايحاله ونشوف بعد ما راحت ايه اللي هنروح. احنا هنروح مع رايحاله وحنرجع يا نرجع ما نرجعش.
2: مش هنعرف
1: يعني او نرجع يا ما نرجعش. هنسمع رايحاله احدث اصدارات نسمة محجوب. اسمعوها وقولوا لنا رايكم فيها ايه، وشاركوا على 015 595 1006.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
0: في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: ليله استثنائيه مع الموسيقار هشام خارمه والمايسترو ناير ناجي في تجربه تجمع بين موسيقى هشام خارمه والرؤيه الاوركستراليه على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصريه الجمعه 18 سبتمبر الساعه 8 مساء. التذاكر متاحه من خلال شباك تذاكر دار الاوبرا المصريه او من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمه الجمعه 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصريه.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نكمل حلقتنا مع ضيفتنا النهاردة نسمة محجوب، بنتكلم على كاركتر الموسيقى بتاعتها وكاركتر أغنيتها وكاركتر شخصيتها اللي طبعا واضح ومترجم في الأغنيات. لكن اللي أنا مش قادر أفهمه إنه أغنياتك مفيش اتنين شبه بعض، يعني فجأة ألاقي الأغنية اللي فاتت دي حاسة فيها أنا حاسة فيها بتوزيع وموسيقى أجنبية شوية وفيها مود كده تشيل أوت مود، وبعد كده فجأة ألاقي لأ شخصية أغنية فيها اعتراض زي خصوصا راجل وحاجات كده، وبعد كده فجأة ألاقي أغنية كلاسيكية ومقسوم وشرقية والبنات بتترقص عليها وبنشغلها في أفراحنا وفي مناسباتنا اللطيفة. أنتي رسمة شخصية موسيقية معينة ليكي، ولا أنتي لما بيجي على بالك حاجة بتنفسيها بغض النظر عن شخصيتها؟
2: بصي، لما الواحد بيبقى عنده ملكة معينة أو موهبة معينة إنه يقدر يتلون، ده سلاح ذو حدين. يعني لما بيبقى عندك حاجة واحدة بس بتعرف تعمليها، بتعرفي ترسمي الخطة كويس قوي، لأن الخطة بتدور وبتتمحور حوالين الحاجة اللي انت بتقدري تعمليها، وبالتالي بيتفرض عليكي لون وطريقة وبتاع، فخلاص الايدنتيتي بتتعمل بلا مجهود
1: غير مشاكل.
2: بالظبط كده، لانها مفروضة، يعني مفروضة، فخلاص احنا بنبدأ نلف حواليها ونشوف احسن نتيجة منها شكله عامل ازاي. لما بيبقى عندك القدرة ان انت تغني حاجات كتير قوي قوي، نعمة طبعا من عند ربنا، ربنا يعني يدمها. بس الناحية التانية بتبقي مش عارف تعملي ايه. يعني انا ده ولا ده ولا ده؟ طب انا كلهم على فكره، يعني انا بعرف اعمل ده وبعرف اعمل ده.
1: يعني انت اللغز ده مش عندنا احنا لوحدنا، ده اللغز ده عندي، عايش معاكي
2: طبعا. لان انا لما مثلا بعمل حفله بحس ان الجمهور لما بيجي بيطلبوا حاجات
1: عكس بعض
2: طبعا. لان يعني نسمة اللي غنت مثلا رايحاله غير نسمة اللي غنت مختلفة، غير نسمة اللي عملت حب اخوات، غير نسمة اللي بتعمل يا محروسة واغاني هشام نزيه وليلي وجيني فاهمة. والحمد لله، الحمد لله الناس مبسوطة منهم كلهم. بس انا كنسمة بيبقى بالنسبة لي في اختيارات الاغاني صعب قوي ان انا امسك حاجة واحدة طب اقول هي دي بس. طب والباقي الحلو ده كله طبعا يعني اعمل فيه ايه؟
1: ده بيكسبك ولا بيخسرك؟ انا مش عارف
2: الاثنين بصراحه. الاثنين هي مش كده، بقول لك هي بجد بتبقى نعمه ونقمه في نفس الوقت. يعني ان نسمه تقدري تحطيها في اي حته هتمشي، بس الناحيه الثانيه هي نسمه بتاعت ايه؟ لا، هي نسمه بتاعت كله. يعني تحطها في كله مفيش مشكله. في يعني حته منها حلوة وحتة منها طبعا مؤذية، ده أكيد، ده أكيد أكيد.
1: يعني أفهم كده لما قدمتي بقى أغنية مختلفة اللي برضو مبقالهاش كام يوم نازلة من أحدث إصدارات نسمة محجوب، أغنية بعنوان مختلفة، هي بتكلم عنك صح؟
2: تقريبا يعني اللي هو كل حاجة جوكر. أنا حتى متعودة ده من وأنا في المدرسة، من وأنا بغني في الحفلات بتاعة المدرسة وكي، كان دايما بيشوفوا النقص فين ويحطوني، ومش مهم، أنا بعرف أعمل كل الأصوات. عندك نقص في المجموعة دي، خلاص نسمع تعالي سدي الفراغ ده، لأن أنا أوكي هنا. فدي في حد ذاتها حاجة جميلة، بس تحسسك إن لو حتى لما كنت ستار أكاديمي كانوا بيقدموني بكل الألوان، يعني حتى ما قدمونيش بلون واحد، مش يعني ما بلومهمش، بس يعني خلوني اغني اوبرا وخلوني اغني بوب وخلوني اغني عربي وخلوني اغني طربي يعني كله.
1: بس انا يعني حاسه ان احنا بقينا في عصر الهويه شويه، عصر الهويه والهاويه في نفس الوقت. يعني عصر الهويه الموسيقيه، لانه دلوقتي احنا بقت الاغنيات والمطربين بيتصنفوا ده مطرب مهرجان، ده مطرب
2: راب، ده هيب هوب، ده مش عارف ايه. طبعا
1: ده يعني برضو ما هو هتبتدي مثلا ولا لا هتكملي؟
2: انا في يعني في رحله،
1: او لو اخترتي انت هويه واحده يعني. لو اخترتي انت دلوقتي معانا هنا هويه واحده، تختاري انهي هويه؟
2: لو انا بالنسبه لي ببقى عايزه اقول لك يعني الهويه اللي انا لما بقف على المسرح وبغنيها ببقى في قمه سعادتي. لما بغني الاغاني اللي هي شبيهه لليالي اوجيني ويا محبوسه واغاني الافلام اللي هي
1: كلاسيكيات،
2: لا مش كلاسيكيه بالعكس، هي اكسبيريمنتال جدا، يعني حاجات اللي هو بيحسوا ان دي نسمه بس اللي بتغنيها.
1: طب بتسمعينا زي ايه مثلا؟ زي ايه؟
2: زي مثلا تتر مسلسل ليالي اوجيني
1: حته صغيره
2: كده. اوكي، ثانيه.

بيسأل قلبي ليه بعمل كده، انت الوجع اللي

0: كمان الايدنتيتي في اغنيتي
1: ده اكيد، بس ده ما يخليش حد يحفظ لك اغنيه، خلي بالك.
0: صح
1: عندك يعني حق. ممكن تحس ان عندك مش عارفين نردد اغنيه معينه يعني
0: ده لا ده حقيقي، لانك مش عارفه يعني مش عارفين مش هقدر اقول مش عارفين نردد اغنيه. هي الناس لما تيجي حفلاتي بيبقوا حافظين الاغاني
1: طبعا،
0: ولكن
1: مش سهل
0: مش
1: يعني.
0: مش هيقدروا يقولوا مثلا لو النسمه بدي بتغني ايه، فيبداوا يحسوا ان لا او الاغنيه مش بتغني ايه برضو، اللي هو اللي عارفه لما تسمعي اغنيه تقولي الاغنيه دي شبه شيرين، الاغنيه دي انغام قوي، الاغنيه دي مش عارف مين قوي، مفيش اغنيه نسمه قوي. لا هي
1: انا
0: اي اغنيه ممكن تحطي
1: انا بحسها في الانجليش طبعا، لما حد
0: بيغني بس ده مش لغتنا يعني برضو الانجليش في الاخر انا بغنيه في الحفلات كده، بس مش يعني في الاخر احنا في مصر او في الوطن العربي لما هنيجي نعلم باغنيه مش هنعلم باغنيه انجليزي، هنعلم باغنيه مصريه او باغنيه عربي على الاقل. فانا لما علمت في الاغاني اللي هي الشبه دي، يعني مثلا الاغاني بتاعت هشام نزيه فيلم الكنز ليالي اجنيه، كل اللي ما شابه ده حكايه شعب مثلا، الاغنيه اللي غنيتها في موكب المومياوات دي العلامات الكبيره بتاعتي، اغنيتي يا محروسه بغنيها قدام سياده الرئيس في كل تقريبا الافتتاحيات والمحافل كده. ففي حاجات انا علمت فيها
1: طبعا،
0: ولكن مش دي الاغاني بتاعت الالبومات، مش دي الاغاني اللي هي
1: الكوميرشال
0: بتاعت السوق بالظبط كده. فانا لما علمت في كل الاغاني المبهره اللي تقولي نسمه انا بنبهر، بس الاغاني بقى اللي هي يمكن قريبه من الجمهور اكتر هتلاقي حاجات وحاجات، كل ما بقرب لدماغي اكتر بتلاقيني اكشلي ببعد عن الجمهور، لان انا عندي
1: دي حقيقه
0: ستايل معين كده انا بحبه فبحاول دايما اقرب بقدر الامكان ان انا ادور واقرب وابحث عن الناس اللي بتعرف تقرب كمان عشان تساعدني اقرب يعني، فاهم؟ لان انا خلاص انا بعرف اغني الاغاني يعني، انا ما عنديش مشكله ان انا اغني الاغاني القريبه.
1: يعني اغنيه بوب لعمرو دياب وتامر حسني وبوب ستارز
0: يعني ما بعملش كده في حفلاتي، بس يعني اقدر لان انا
1: بتغني مهرجان وتغني راب وتراب وتغني كل الحاجات دي، تغني اي حاجه
0: طالما الاغنيه عجباني هغنيها في اي بصي في اي بوتقه مش مهم، طالما الاغنيه عجباني هغنيها. يعني انا دلوقتي عندي مشاريع تعاونات مع ناس مختلفه، ايه المشكله؟ يعني ما عنديش مشكله ان انا يقول لك لا نسمه دي صوتها طربي بس، فانا سمعتها بره الطربي اعترض ليه؟ ما هو يعني ال ال ال في ناس تقدر تعمل كده وتقدر تعمل كده، تقدر صوتها يلي على ده ويقدر صوتها يلي على ده.
1: تعاونات مع مين بقى يعني؟ قولي لنا شويه اسرار، حاجات كوميرش، حاجات هنحفظها وهنرددها وكده
0: ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن يعني معمين. يعني اتمنى ان مختلفه ورايحه له، والحاجات اللي انا بدات زي ما بقول لك من اول ما بدات احط دماغي في المزيكا واختار بمزاجي اكتر وكده في حاجات كتير الحمد لله علمت مع الناس. في اغنيه كل شمس وليها ظل دي الناس حافظاها لي، في اغنيه يا غاوي هروب، في اكتر من اغنيه كده مش شغالين بالنا مثلا، الاغنيه دي كانت
1: دي خطيرة
0: ترند على
1: ترند
0: تيك توك وبتاع يعني، فالحمد لله يعني كان في اغاني اشتغلت انا عشان بدات يمكن افكر بشكل مختلف. زمان كنت بعمل حاجات معينه في النص بدات اعمل حاجات تانية، ودلوقتي كل ما الواحد بيكبر بيبدا يستوعب برضو ايه اللي المفروض يعمله، ايه اللي المفروض يهدى شويه عليه، حته مني حته منك، حته انا احبها حته الناس تحبها. يعني ما ينفعش يبقى كل اللي بعمله للناس بس او كل اللي بعمله لمزاجي بس كده، ما فيش حد فينا هيكسب حاجه غير ان انا بقى لو انا عايزه اعمل اغاني لمزاجي واقعد بيهم في البيت.
1: ممكن تسمعي اغنيه للهضبه مثلا عمرو دياب او اي حد من نجوم البوب ميوزك وتقولي ايه ده الله الاغنيه دي انا كنت احب اغنيها، يعني مثلا قلت لك لولا البنات، لو اي يعني اي حاجه من الحاجات اللي
0: هقول لك مين اللي انا لما بسمع الاغاني بتاعتي بقول الاغنيه دي يا ريت هتبقى الاغاني بتاعتي. بهاء سلطان.
1: الله دي ده سكه تانية خالص برضه
0: يعني بصي
1: ليه انا غلطان بقى وتعالى ادلعك وكده.
0: لا الاغاني اللي هي مثلا يا مصر بتعمليها ازاي او الحاجات اللي او مثلا انا من غيرك بتوه توهان، الحاجات اللي هي
1: لا لازم اسمعها يعني لازم اسمعها. انا من غيرك انا تهت توهان لوحدي دلوقتي. لا اكسبك ازاي ده اكيد ده هيسمعها ببعد سابع بقى سلطان
0: لازم ممكن اطلع الكلمات طبعا عشان ما نغلطش، عشان ما اغلطش في استاذ بهاء اطلع الكلمات قدامي
1: مش حافظه منها اي كلمتين،
0: حافظه منها حته بس يعني لو جيت اقول حاجه حته خايفه قوي اغلط. اقول لك بصي نبذه بجد
1: نبذه
0: اوكي

0: ايه يا نسمة ده؟
1: حته كده
0: ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل يعني بهاء سلطان بجد يسمع الاغنيه ببعد اخر
1: لا
0: مختلف
1: هو كده كده
0: تماما.
1: انا في حته وبهاء في حته. انا
0: لا لا
1: بالنسبه لي لو حط صوته على اي حاجه
0: هو
1: حصلت
0: طبعا
1: في
0: خطير
1: الوجود
0: اكيد،
1: بتطلع من هنا تروح لليفلز فوق السماء
0: هو
1: بالنسبه لي يعني.
0: خطير
1: يمكن انا فان قويه بس
0: يعني. بقى لو حصلت المشكله ان انتوا اتجمعتوا مع بعض في اغنيه واحده
1: يا
0: هيحصل
1: نهار
0: فينا احنا
1: ابيض.
0: ايه؟
1: هيحصل فيا انا ايه؟
0: هيحصل فينا احنا ايه؟ احنا هنروح
1: هيحصل
0: فين
1: فيا
0: بقى؟
1: انا ايه؟
0: كل واحد فيكم في حته، احنا هنروح في انهي حته
1: والله
0: بقى؟
1: نفسي قوي
0: مش عارف.
1: نفسي قوي. ده بناشد
0: طب ما تسلى بقى،
1: الفنان
0: نبقى احنا اصحاب
1: الجميل
0: الفكره هنا
1: بهاء
0: وابتديناها من
1: سلطان.
0: هنا.
1: والله نفسي صدقيني نفسي، انا بحبه جدا زي مثلا بالظبط. انا بالنسبه لي الايكويفالنت بتاعه في النساء شيرين، برضو صوتها يتحط على اي حاجه خلاص بالنسبه لي كده انا تمام. بصمت الاغنيه كده بتبقى تمام بالنسبه لي، واه اتمنى انها تبقى اغنيتي وكل حاجه. اللي كان بيحصل لي معاها كده وللاسف انا يعني ما بقاش ليها اغاني جديده في الوقت الحالي. وزمان وهي الايدل بتاعتي بقى كان من زمان ماجده الرومي، دي بالنسبه لي بقى مدرسه لوحدها خاصه جدا. دي اللي انا اتربيت عليها وامي بتعشقها، فخلاص اتربيت على اغانيها وكده. فكان بالنسبه لي تقريبا كل اغنيه بتنزل لها كان نفسي تبقى اغنيتي
0: لا ماجدة
1: يعني
0: الرومي برضه منطقة
1: في حته
0: ملهاش
1: لوحدها. طب
0: حل
1: في عالم،
0: يعني.
1: في عالم لوحدها طبعا.
0: طب نتمنى طبعا نسمع لها كل جديد ونجيب لها
1: طبعا يا
0: تحية
1: ريت
0: أكيد.
1: يا ريت طبعا.
0: خلونا نسمع أغنية مختلفة للنجمة المختلفة اللي قاعدة معانا من أحدث إصدارات نسمة محجوب، وقولوا لنا رأيكم إيه في الأغنية، ولو عندكم أي أسئلة أخيرة شاركوا وابعتوا لنا على 015 59 551 006.

0: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي سيب يومك وراك.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

0: حساب التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري

0: instagram.com/nogumafm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اسمها محبوب هي لسه ضيفتنا على الهواء في حلقه النهارده خاصه. الحقيقه انا متشرفه جدا بوجودها معايا لاني اول مره اتكلم معاها وجها لوجه، والكلام معاها حاجه وزي ما بتغني بروح في حته تانية برضو خالص. فارجو ان تكونوا مستمتعين وتشاركوا معانا باسئلتكم. نسمه للصوت العبقري دوت على 0155951006. بصي انا النهارده بستغل وجودك بصراحه استغلال مهم، لانه مفيش حد هيقعد على الكرسي دوت هيقدر يعمل اللي انت هتعمليه دلوقتي من ساعه البرنامج ده ما بصي من ساعه البرنامج ده ما ابتدى لحد النهارده. يا جماعه السؤال اللي انا هساله لنسمة دلوقتي ما حدش هيقدر يعمله غيرها او يجاوب عليه غيرها. اليومين اللي فاتوا ظهرت الأيقونة، أيقونة الغناء العالمي سيلين ديون، وطلعت تقدمت حفلة بعد مرضها وبعد توقف سنين 6 سنين، وكسرت العالم وحديث الدنيا لحد النهاردة. مين يقدر يغني حتة لسيلين ديون؟ مفيش غير نسمة محبوب. مش هتضيعلناش الفرصة دي، أرجوك يا رب. معنا سيلين، معنا هنا دلوقتي معنا سيلين.
3: نسمة ديون
2: يا نسمة ديون. لا لازم.
3: يعني بصي انا بموت فيها الصراحه،
2: كلنا
3: بموت فيها، وهي يعني برضو من اتعلمنا الغنى الانجليزي على ايديها حقيقه، هي ويتني هيوستن. يعني هما الاثنين كانوا رموز البوب يعني. فانا عارفه الترند على الحته بتاعت all by myself، يعني هجرب طلع كده وربنا يساعدني.
2: ربنا معانا كلنا، هنطلع كلنا معاك الطلعه دي ان شاء الله. عايزه اسفر اسقف اي حاجه هعمل.
3: بس لو حسيتيني بتهاوى اعملي اي
2: حاجه هسندك بقى،
3: قولي صوت فاصل،
2: هقول لك حط قطع اي حاجه
3: بالظبط. طب ثانيه كده ماشي.

0: هعمل ايه؟
1: خلاص كده عايزنا نقفل على كده.
0: انا خلصنا كل حاجه. والله يعني كان المفروض نختم بيها بس لا، انا لسه قاعده معاك مكمله. تعالي بقى نروح مشوار لحد. غنيت لك كم مره على المسرح ولا مره؟
1: كتير يا نهار ابيض، كتير كتير صح، كتير جدا. انا عندي ميدلي اصلا سيلين ديون وويتني هيوستن، وحسن مسمينه ديفاز ميدلي، لان هم دول يعني الايدلز بتاع الغنى للعالم كله، مش ليا يعني، الغنى الغربي يعني. والناس اتعلمت على ايديهم وبسبب اغانيهم. يعني انت بتقولي لي نسمه عايزه احفظ لك اغنيه، العالم كله شايفه صعوبه بقى اللي هم بيقولوه، والعالم حفظ. فهي الاغنيه مش بصعوبتها، ومش يعني اغاني ام كلثوم صعبه، اغاني فايزه احمد، ورده، نجات، في الصعب وفي السهل، بس الاغنيه الحلوه بتتحفز زي ما هي، فما فيش اصعب من حصل دلوقتي.
0: انا مش ده انا مجرد ان انا
1: بتحفز لحب الاغنيه والحب الفنان، وكله بيتحفز. فيعني الحمد لله يا رب.
0: اساليني بقى اي سؤال.
1: سنين الدراسه بس ايه يعني تمرت الحمد لله.
0: اساليني اي سؤال، لان انا مش عنديش اسئله دلوقتي، خلصت كل اللي عندي بعد اللي شفته. مفيش حاجه تتقال بعد اللي شفته حقيقي، يعني او اللي سمعته بعد اللي سمعته.
1: شعرك بموت فيه.
0: شعرك انا
1: نفسي اطوله كده بجد، حلم
0: انت شعرك وانت زي
1: حياتي الطول بجد، حلم
0: بجد سيبيه.
1: نفسي قوي، ما انا سايباه والله سايباه، بس عشان الكيرلز بتاعتي تايت قوي. كل ما يطول بحس برضو انها عماله ايه، مش مريحني، مش مديني.
0: هيريح سيبيه برضو، هيريح مع الوقت. تلاقيش طلع ترند اليومين دول اغنيه بقى لها سنه تقريبا، سنتين اللي هي مش شغلين بالنا. ايه اللي جابها على الساحه؟ يعني هي طبعا كانت حلوه ولطيفه، بس حاسه انها دلوقتي بقى حصل لها اعاده ولاده من جديد، اعاده
1: يمكن
0: طرح.
1: الصيف برضه يعني، هي عشان بدايتها بتقول مش شغلين بالنا غير باللي مروق بالنا. ده احنا الفرفشه تسالنا الجو بيحلو ازاي، فتحسي انها يعني فيها فرفوشه كده. فبحس انه الاوقات بتفرق، يعني الناس بتبقى عايزه اوقات معينه كده ترفه عن نفسها، تبقى محتاجة تسمع كلام معين تبسط بيه نفسها، او كلام تاني تحزن بيه نفسها، فما يعني بتختار الاتجاه بتاع الاغاني
0: الدراما
1: للمود. ايوه بالظبط كده. فيمكن ده السبب. يعني
0: في اغنية حسيتي انها صعبة معرفش اقدمها عليكي بالنسبة لك؟ ايه اني اغنية اللي ممكن تبقى صعبة يعني؟ شكلها عامل ازاي؟
1: بصي لو بتكلم في عربي طبعا كل ما ترجعي لورا مثلا في اغاني ام كلثوم، في موشحات معينه زمان كانت بتبقى عاليه جدا صعوبتها في علو مثلا النوت او النغمات بتاعتها، وبتبقى محتاجه يعني النغمات العاليه دي بتبقى محتاجه عفق معين كده وطاقه معينه، مش سهل اي حد ان هو يجيبها، يعني بتبقى محتاجه تكنيك معين، محتاجه طريقه معينه في القواله. فيمكن هو ده الصعب زمان. انا لما كنت بسجل اغاني فيلم الست لا طبعا عطلت كتير، ام كلثوم يعني لا يعني مش
0: بعد
1: كده.
0: كل الخبره دي وكل الاغنيات اللي قدمتيها لسه ممكن تعطلي الاغنيه لام كلثوم؟
1: السبب برضو مش بس عشان الاغنيه نفسها صعبه، لان انا كان مطلوب مني ان انا اغني على القالب بالظبط، انا كنت بسنك. فان انا اسنك مع الست
0: صعب،
1: ده طلب فظيع يعني. ده يعني قعدنا بناخد تيكس كتير مختلفة عشان نحنتف ونظبط والكلام ده. انما لو انا بغني الاغنية لوحدي بطريقتي باحساسي خلاص هغنيها، لان اللحن واضح، الكلمات واحدة. انما علشان اسنك مع حد وبالطاقة دي بالتفاصيل دي، لا طبعا لازم اعطل، يعني اي حد مكاني كان هيعطل.
0: الله يكون في عونك طبعا. كل اختباراتها صعبه، ما عندهاش اي اختبار سهل. حتى الاختبار اللي عملته دلوقتي في البرنامج انا بقول لكم حطيتها في اختبار صعب، بس نجحت بتفوق رهيب. فاصل سريع اخير وراجعين على طول مع نسمة محمود.
1: شكرا.
2: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قبل ما نقول باي باي في مشروع مهم جدا جدا حابة أتكلم مع نسوة محبوب في ضيفتنا في آخر دقيقة في الحلقة. طول عمرنا متعودين منك انتي تقدمي أغاني عن مصر والمحروسة وفي المحافل الدولية والمحافل الرسمية ودايما بتشرفينا وبيكون أحلى وأعظم تشريف للأغنية المصرية ولضيوفنا ولأي مكان نسمة محبوب هي اللي تتكلم عن مصر وهي اللي تغني أغنية وطنية وتقدمها على المسرح. بصراحة يعني حاسة انه ما فيش مثيل في المنطقة دي. والخبر الجديد اللي سمعناه ان انتي بقى هتكوني الصوت الرسمي للصوت والضوء وأبو الهول والأهرامات والمنطقة دي اللي بتتحدث فيها عن نفسها. يعني أنا معلوماتي عن الصوت والضوء إنه كانوا بيتحدثوا عن نفسهم بيقدموا نفسهم للعالم
2: بالزبط.
1: هل الكلام ده هو اللي هيحصل؟
2: اللي هيحصل هيتقدم بشكل مختلف. يعني صوت الضوء اللي احنا عارفينه بقاله 60 سنة موجود. أولا الراوي راجل والموضوع يمكن واخد شكل دوكيومنتري أكتر بيتكلم عن الحجر ووزنه يعني حاجات كلها فاكتس يقدر الناس كلها دلوقتي إنها تجيبها أونلاين. مش محتاجة حد يقولها لها أو مش هروح عرض خصوصا عشان أسمع حاجة كلام زي ده. دلوقتي الموضوع معمول على شكل قصة بتتحكي مني أنا الراوي ويمكن الراوي ست عشان مصر ست. فبرضو الصوت النسائي في الحتة دي بيحسسك بالحب والدفى والحنان وفي نفس الوقت القوة والحكمة حاجات كتير يعني. والعرض اسمه صدى الأهرامات. إن شاء الله يعني يبقى قريب في الفترة اللي جاية. العرض مدته نص ساعة. أنا سجلت الفويس أوفر لشخصية الراوي بالإنجليش وبالعربي معايا نخبة من الفنانين والعرض الإخراج الصوتي بتاعه لأدهم سيد. وفي آخر العرض بيبقى فيه أغنية أغنية مبنية على فكرة الاتحاد بتاعنا كلنا اسمها سوا. إن إحنا سوا بنينا وقدرنا نعمل الحضارة العريقة دي وسوا هنكمل ونقدر نبني غيرها وألف غيرها كمان. فدي الفكرة الأساسية أو الكور مسج بتاع العرض والأغنية. الأغنية من كلمات جيهان مجدي ومن ألحان شادي الحلواني وتوزيع مينا سامي وأنا اللي هغنيها. وإن شاء الله الأغنية تبقى بعد كل عرض باللغات المختلفة طبعا اللي هيبقى فيه. فأتمنى يا رب إن الناس تتبسط بيه وإن إحنا نقدر بجد نقدم الفراعنة بشكل مختلف بشكل إنساني. إحنا دايما بنفكر في الفراعنة على إنهم رسومات في المعابد على إنهم أحجار على إنهم حاجة وهمية يعني شيء
1: مش ملموس
2: بالضبط كده بالضبط أثار موميا
1: مش عايشين معانا.
2: فالعرض الغرض منه إنه هو يقرب المتفرج أو المستمع غير طبعا الإبهار البصري اللي هيشوفوه بالأنوار واللايتس والليزرز والحاجات اللي هم عاملينها على الهرم ومنطقة الهرم وأبو الهول والكلام ده كله. إن هم يسمعوا قصة مصر قصة البداية قصة المشوار وإزاي قدرنا نحققه سوا وإزاي هنفضل مكملين ومستقبلنا إن إحنا نبقى سوا.
1: يعني بتمنى لك التوفيق ودايما تكوني الصوت اللي بيقدم التراث المصري والتاريخ المصري والعراقة والحضارة والجديد وكل ما هو مهم ان هو الناس تعرفوا عن مصر عننا عن اثارنا عن يعني الحضارات اللي عندنا عن الانجازات اللي بتحدثها الدولة على طول ان تكون دايما بتقدمها بصوت نسمة محبوب. ما فيش احلى من ده صوت وهي سفيرة لينا وللصوت المصري المثقف الواعي اللي عنده شخصية وبيجيد اللغات وعنده قوة وعنده حضور وعنده رسالة دايما بيقدمها. بشكرك وانا استفدت جدا من الانترفيو دوت. قريب مني اتعرفت عليكي حبيتك اكتر. لكن الانترفيو واحد ده ما يكفيش نخلص لسه عندها كتير. حاسه ان في لسه كتير نعرفه عنك
2: كتير. لا وان شاء الله يعني يتكرر تاني ونقعد نتكلم اكتر من كده بكتير يعني بجد. ساعة عدت بسرعة جدا وكنت اتمنى ان انا ابقى موجودة اكتر من كده. ومرسي جدا ولكلامك الحلو وللمود الحلو بتاع البرنامج وكل اللي اتقال. فاشكرك جدا.
1: فرفش بقى مع مش شغلين بالنا.
2: يلا بينا.
1: يعني اتبسطوا بالاغنية, هي بتتكلم عن السعادة والفرفشة. واستمتعوا دايما بصوت نسمة محبوب دايما في كل الاغنيات الحلوة. ونستنى منك كل جديد في مجالات مختلفة بقى. هو ده بقى هنا المش متوقع. احنا مش عارفين الجديد هيكون رايح في انهي سكه, بس اكيد هتكون حاجه حلوه. شكرا ليكي.
2: شكرا ليكي.
1: بشكركم. كنت معاكم جيهان عبد الله, ودي هتكون موجوده معاكم انجي عليو. حلقه جديده من اسرار النجوم, واسيبكم مع مش شغالين بقى.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أثمنا مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أكد أن الوقت قد حان لإيقاف أعمال الضم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية.
2: نادي الأسير الفلسطيني يعلن استشهاد المعتقل الإداري معتز نظام الأطرش من الخليل في سجن هوفر.
1: مصر تدين استهداف المملكة ومكة المكرمة بصواريخ إيرانية تؤكد أن الاستهداف أن تكون صارخ لحرمة المقدسات الدينية.
2: المجتمعات العمرانية تحذر المواطنين من إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طرح وحدات سكنية في مدينة السادس من أكتوبر.
1: مجلس الوزراء يوافق على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
2: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر القادم.
1: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع.
2: وزير العدل يبحث مع وفد من جمهورية الصين الشعبية تعاون المشترك في مختلف المجالات.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي أثري من سويسرا.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: ياتي جمعك مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات توربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين ان شاء الله. ساعتين خفاف زراف مليانين بالاحداث والمواضيع اللي هنتكلم فيها. خصوصا النهاردة عندنا مواضيع كتيرة هنتكلم فيها ان شاء الله تعجب حضراتكم، ومحضر لكم حلقة من العيار الثقيل. اشتريت سماعة جديدة يا جماعة، ايه رأيك ميدو؟ سماعة بس صوتها مش عاجبني، مش عارف بقى هل هي مشكلة لا مش من عندك انت تمام، انا لسه بس بتعود عليها، بس لسه اصلها اول دوارة فلسه بتلين عمزة ما تغير تيل وتنابير، دي قصة. المهم يا جماعة عندنا شوية مواضيع كده هكلمكم عليها، خصوصا ان احنا الاسبوع اللي فات رحنا على معرض. اتفضل ازيك يا باشا. انا قاعد في الاستوديو بسلم على زمايلي يا جماعه عادي، انتوا متعودين مننا على الطريقه دي، بتعرفين انا يعني باحساس ان انا قاعد على باب عماره، احب انا الاحساس ده قوي. كانت زمان الحياه سهله، خلي بالك تعرفين كانت زمان الناس تتجمع، يعني مش راجل عجوز يعني، بس يعني شفت ده في بعض المناطق الجميله كان السكان بيتجمعوا يوم في الاسبوع يقفوا مع بعض يتكلموا، اللي هو طوروه بقى مجلس إدارة العمارة وبقى إدارة اللي فاهم، وبقى جروب على الواتساب دلوقتي كل السكان بيعملوه سايلنت، فاهم؟ كانوا زمان بيقفوا يتجمعوا يناقشوا إيه اللي الجديد اللي يطوروه في العمارة، وكان من الأدب والأخلاق إن كل واحد عارف فين المكان اللي بيركن فيه. على فكرة زمان ما كانش فيه جراشات في كل حتة، أنا أحكي لك عن تجربتي الشخصية. أنا بيتي القديم واحنا صغيرين كان في منطقة جميلة من المناطق اللي انا بحبها، وكانت العمارة فيها عيلة وفيها ناس من برا العيلة، بس الاغلب في العمارة عيلة واحدة. فكان تحت العمارة جنبها حتة فاضية صغيرة كده فيها شجر كتير، ركز معايا بس في الكلام ده، وكان تحت الشجر ده حتة أرض كده صغيرة بتاخد مثلا ممكن تاخد إيه 15 عربية، مش فاكر 10 عربيات مثلا، لا مش أكتر من كده أقل كمان، إن كان كل واحد في العمارة عنده عربية واحدة. زمان كانت الناس عندها عربية واحدة في البيت، الحمد لله الدنيا تيسرت عند الناس دلوقتي بقى عنده 2 و3. المهم فإيه اللي كان بيحصل، كان كل واحد من السكان عنده مكان بيركن فيه، ولا حاطط اقماع ولا حديد ولا اي حاجه خلاص، بس معروف ان ده مكان ميدو. فلو انا جاي بالليل ولقيت المكان فاضي عمري ما هركن في مكان ميدو، الا في حاله ان انا عارف ان ميدو مسافر فاركن في مكانه عشان عارف انه مسافر، ومجرد انه يرجع او انا عارف ان هو راجع ما اركنش في المكان ده تاني عشان ما ايه ما ضايقش جاري قريبي او جاري. هو ده اللي كان بيحصل، خلي بالك اللي انا بقول لك عليه ده كان موجود في كل الناس في الشارع كله، فانت عارف من اول الشارع لاخره العربات اللي راكنه دي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان ودي بتاعت دكتور فلان. وكان فيه راجل دكتور ساكن في عماره جنبنا، انا بقيت زيه دلوقتي يعني، ما كنت بعد زمان بقول ايه الراجل بيغطي العربيه وما يحبش حد، انا مانيال منه دلوقتي، بس كان الراجل ده لفت نظري ليه، كان يرجع كان شيك قوي الراجل ده، دكتور كان بيلبس بدل طول الوقت، في اي وقت في السنه انت شايفه لابس بدله، بس تختلف هو نازل مثلا النهارده يشتري طلبات فما بيلبس الكرافتة، بس كان راجل منسق ومنظم شيك، راجل شيك كده، وكان ما بيلبس ساعات في ايديه، كان بيلبس ساعه اللي بتتحط في الجيب، هو كان دماغ، ويغطي العربيه بغطى هو عامله، جاب غطايين ومخيطهم على بعض فبقوا دبل تقيل، وهي كانت العربيه 132 في الاخر خلي بالك، بس 132 اسطوره، ويغطي العربيه كل يوم ويوم الجمعه، وكانش بيروح الشغل بالعربيه، كان عنده عياده قريبه فكان بينزل يمشي وينزل ماسك شنطه في ايده كده والبلطو في شنطه تاني، راجل كان منظم قوي. المهم يوم الجمعه شيل الغطا من على العربيه ويجي واحد يغسل له العربية ويقف يدور العربية بتاع تلت ساعة. تلت ساعة قاعد سيب العربية دايرة وقاعد فاهم. انا بقى عيل صغار في البلكونة واقف فوق مخلص فاهم، قاعد بتفرج على التفاصيل دي مش فاهم. انا ليه بحكي لحضراتكم القصص دي؟ زمان، ومش زمان ده، انا مش من بعيد يعني، بس احنا تربينا على ان انا وجاري، انا وجيراني حواليا، انا واي حد حواليا بنراعي بعض. النهاردة انا بتفرج على فيديوهات غريبة جدا على السوشيال ميديا، خناقات على ركنة تحت بيت في الشارع، خناقات بلا هدف، يعني خناقة بلا داعي لخناقة. الموضوع ابسط من كده. بقول لك كانت الدنيا طبيعي، انا بحكي لك دي تجربة، انا مش جاي اقول لك حاجة شوف، انا بقول لك دي حاجة انا عشتها وشفتها، وعمر على مدار سنين طويلة ما شفت ان في 2 جرام بيتخانقوا عشان دركة مكان ده. ما حصلتش. ممكن تبقى عارف ان الواد تامر ده ريزل شوية، لكن حتى لو هو ريزل مش بيتعدى الحدود بتاعته عشان يضايق جاره. والله العظيم اللي انا بقولك عليه ده انا عشته. احنا دلوقتي ماينا ما بنعملش كده. انت دلوقتي وانت بتركن انت مش مركز، مش كل الناس طبعا، في ناس محترمة جدا، هل انت واخد مكانين ولا مكان واحد وانت بتركن العربية؟ ولو تيجي تكلم واحد تقول له خلي بالحاجة في خطين في الارض، اركن العربية في النص ما بينهم عشان تبقى خليك في حالك. ليه يا عم خليني في حالي؟ ما هو انت واخد مكان واحد تاني. ما هو يا جماعة في حاجات صغيرة احنا بطلنا نركز فيها، هي اللي عملنا الصورة اللي كلنا بدأنا نقول ايه ده، كلنا بدأنا نقول ايه ده، ليه بنعمل كده؟ صدقوني ارجع بالحلقات دي على مدار سنين طويلة، مش بكلمك على كام شهر، احنا بقالنا كتير. وانا مهتم على ده، دايما بقول عندنا تطور بيتم بطريقة مع بعض، مثلث عربية طريق سلوك، العربية والطريق عمالين يتطوروا، بيجروا الرهوان، عارف الرهوان بيجروا ما بيقفوش. عندك عربيات شركات كل يوم بتصنع أجمد حاجة بتحصل دلوقتي، تكنولوجي وكل الأوبشنز اللي انت بتتخيلها أو ما تحلمش. النهاردة لو قعدت تحكي لحد تقول له والله أنا راكب عربية بتمشي بين الخطين اللي في الحارة، الحارة المرورية لوحدها بتثبت نفسها وما بتطلعش بره، هتقول لي ما امشي يا ابني انت مجنون يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ارجع كام سنة، مش هقول لك ارجع سنين طويلة، ارجع كام سنة لورا بس كده، قول الكلمتين دول لحد. يعني هتقول لحد النهاردة انا راكب عربية عندها القدرة انها تسوق نفسها بنفسها، هتقول لي يا باشا انت جاي من الفضاء، انت مجنون يا عم. دي اوبشنز النهاردة وصلت، التطور النهاردة حصل من صناعة السيارات بالمنظر ده. ففي الاخر احنا التطور اللي بيتم بصورة مستمرة، بس باقي عندنا جزء احنا سايبينه، جزء ناقص جدا، وهو السلوك بتاعي. النهاردة وانا جاي واحد ماشي وراي على الطريق الدائري، الناس كلها ماشية بسرعة الطريق بجد وبتجري، يعني الناس ماشية مش بس ماشية مش مش مش ماشيين بالراحة، ماشيين وهو من ورا زانق نفسه في التلاتة ملي اللي بين العربية تي تي تي تي تي تي تي. يا سيدي ما هي الناس ماشية، ما هو انت هتعديهم هتروح فين؟ ما هو عايز يوصل وانت عايز ايه الفكرة؟ ان انا اوعى، احنا عندنا بعض الناس في سواقتها طول ما هو سايق عنده هدف، وسع لي الطريق، عايز اشتغل كسواق عربية اسعاف ما عنديش مشكلة، سائق عربية الاسعاف بيعمل في هذا العمل بطريقة السواقة دي. انا دي ليه بقول السواقة دي؟ عشان ده بينقذ حياة شخص، ده راجل معاه واحد جوه العربية بينقذ حياة شخص، او هو مطلوب انه يروح من مكان لمكان بأسرع وقت ممكن عشان ينقذ شخص، فهو الثانية عنده هتفرق. نفس القصة في عربية الإسعاف، نفس القصة في عربية البوليس أو عربية الشرطة، كل دول بيعملوا في عمل ممكن يخليه يسوق بطريقة مختلفة جدا لا لها من معايير من القيادة، عشان حاجة واحدة بس، عشان راح ينقذ. وده اللي بيعمله في العالم كله، ومش دي سواقته طول الوقت، دي سواقته في حالة ان انا رايح انقص حد او رايح عندي مهمة. انا ليه بشبه هذه؟ لان ده واحد ماشي الطريق كله ماشي طبيعي جدا وهو عايز يطلع من الناس باي شكل من الاشكال. ايه الهدف من ده؟ ايه الهدف ان انت تسوق بهذه السواقة؟ ايه الهدف ان انت استفدت ايه بعد بقى شوية الطريق هدى وبقى كلنا واقفين جنب بعض، انت وترت نفسك ووترت اللي حواليك عشان ايه؟ هي دي الحتة اللي نفسي اوصل لها. نفس القصة بالظبط للموضوع اللي انا ابتديته من شوية. النهاردة لو احنا كلنا ساكنين في عمارة وعارفين ان احنا كلنا بنركن جنب بعض وهنا فلان وهنا فلان وهنا عادي عادي خلاص. وبعدين يا جماعة خففوا على بعض شوية، بجد محتاجين نخفف على بعض شوية كتير، لان اللي احنا بنعمله في بعض ده يوميا صعب. يوميا بنعمل مع بعض حاجات تخلينا تقال. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني، لسه مكملين حلقتنا. هكلمكم بعد الفاصل على موضوع مهم جدا، خليكم معايا.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا وبنناقش النهارده شويه حاجات للسلوك العام. تاني كنا بنتكلم من شويه على موضوع انت وركنتك تحت البيت وجارك وتاخد بالك من ده. طيب، من الحاجات اللي يمكن حصلت اليومين اللي فاتت وانا مبسوط بيها جدا، اهتمام الدولة بعدم قطع الاشجار، وده موضوع مهم جدا، ويعني يمكن تدخل فخامة الرئيس كان مهم جدا للوقف من بعض التجاوزات اللي بتتم في هذا الموضوع. واعتقد بعد تدخل فخامة الرئيس في هذا الموضوع الصورة هتتغير للأحسن بكتير. النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من المناطق حصل فيها تغيرات نتيجة ممكن بعض القرارات من رؤساء أحياء أو النهاردة الموضوع بعد ما وصل بهذا الشكل واهتمام فخامة الرئيس بي والاهتمام بالمتابعة بالصورة الصح اللي هتكون موجودة بيها إن شاء الله نشوف ده. طيب، هو الشجر فارق؟ هتقولي ما هو أنا يعني مش راجل هكلمك على الطبيعة وأقولك البيئة بس خليني أقولك حاجة بسيطة جدا. أكيد الشجر فارق في الصورة العامة، في الصورة العامة شفت فيديوهات كتير اليومين اللي فاتت، ناس كتير مبينة شرح شكل الطريق بشجر ومن غير شجر، إيه اللي بيحصل فيه وارتفاع درجات الحرارة والكلام ده كله. أنا اللي بطلبه دلوقتي مننا إحنا، خلاص الدولة هتاخد إجراءاتها، أنا بطلبه مننا إحنا إن إحنا نرجع تاني. كنا زمان برضو وإحنا صغيرين يعلمونا في المدرسة إزاي نزرع، إزاي تزرع شجرة، إزاي تحط نبات، إزاي الكلام ده. أنا بحب الزرع، خلي بالكم، يعني أنا من الناس اللي بتحب الزرع، لكن معلوماتي عن الزرع ضعيفة للأسف. كل شوية أشتري زرع، بيطلع لي إعلانات كده على السوشيال ميديا، فاشتري زرع أجيبه في البيت يعيش شوية وحاول إن أنا أجيب له سماد بس أنا بحب شكل الزرع جدا وبحب فكرة النباتات بشكل اللون الأخضر بالنسبة لي بتاع الزرع ده بيحسسني براحة نفسية جدا. فبحب دايما حوالين البيت، حوالين المكان اللي أنت بتقعد فيه يبقى فيه زرع. النهاردة عايزين نرجع تاني نزرع حوالين بيوتنا. لو عندك مساحة تقدر إن أنت تزرع فيها شجرة تحط فيهم شوية زرع، اعملوا كده يا جماعة. أنا عارف إن هتلاقي واحد طالع يقول يا عم بس صدقني انت هتبقى مبسوط كل يوم وانت داخل بيتك وانت شايف زرعه حلوه قدام البيت. على فكره كان كل الناس بتعمل كده زمان. افتكر زمان كده لما بتمشي في الشارع كنت تتفرج على البلكونات كلها معلقه زرع. كام بلكونه النهارده معلقه زرع؟ كام بلكونه النهارده حاطط زرعه في البلكونه؟ هل ده بيأثر على البيئه؟ طبعا اكيد بيأثر، واكيد المتخصصين في هذا المجال هيقول لنا ان نسبه الزرع لما هتكون موجوده اكيد ليه فايده. مفيش حاجة ربنا بيعملها ملهاش فايدة. فأنا نفسي ناخد الخطوة دي من عندنا احنا، يعني نفسي نبدأ احنا كمان. خلاص الحاجات اللي في الشارع والدولة هتعملها، لكن الدور اللي عليا النهاردة ان انا ارجع تاني اجمل حوالين بيتي. دي اول حاجة، جوه بيتي وحوالين بيتي، بلكونتي، اللي عايز. انا برضو مش بفرض عليك عشان يطلعش واحد يقول لي احنا عم انا نادي اصرف براحتك امكانياتك. على فكرة الزرع مش غالي، الزرع مش غالي خالص، بس فكر كده وانت كان قاعد في البلكونة كده وبتشرب كوباية الشاي بتاعتك وقدامك شوية زرع حلوين، هتبقى مرتاح نفسيا. من وجهة نظري انا لا خبير نفسي ولا دكتور، انا مش بتاع الحتة، بس اتوقع ان الحاجات دي بتأثر على الصحة النفسية. اتوقع بدليل لما بتنزل تخرج تقعد في جنينة كده وفي مكان واسع بتحس ان انت مرتاح. اسلام حقيقتين انا عارف، صح؟ بس هعمل ايه؟ طيب ما السماعه بظبط الصوت، ولا انا يمكن عشان عندي سن برد، صح؟ ممكن. الجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه دي برضو مشكلتها من بعد طبعا 2020، انا كانش عندي جيوب انفيه على فكره، بس لما جالنا كورونا جات لي جيوب انفيه، ومع تغيير الجو بما اني بسافر كتير فبدات ان انا اتعب من ده. مع كمان على فكرة الزرع بيقلل نسبة التراب اللي موجودة في الجو. أنا نفسي بجد ان احنا نهتم من جوانا كده بالجزء ده. يعني لو كل عمارة زي اني لسه كنت ماسك العمارة من اول الحلقة وبتكلم عليها، لو كل عمارة جمعوا من بعض كل واحد دفع 10 جنيه، معلش يعني 10 جنيه يعني تقدر كل واحد دفع 10 جنيه هيجيب له زرعة حلوة حطوه على مدخل باب العمارة، في أرض يتزرع فيها ازرعوا شجرتين حلوين واهتم بيها كده وانت نازل تسأل عليها كل يومين كده، حط لها شوية مية، هتشوف مين حد بيتابعها، شوية سماد، شوية حاجات، والله العظيم هتفرق في نفسيتك. ما عندكش مساحة قدام عمارتك في البلكونة، حط كده بتوعتين زرع صغيرين حلوين كده، زرعتين حلوين بيطلعوا وردة شكلها حلوة، بيطلعوا في ناس بتزرع نعناع وياسمين وحاجات، اليومين اللي جايين دول يومين الزرع فيهم بيبقى شكله حلو، فعملوا كده يا جماعة. خلينا نرجع تاني لشكل اللون الأخضر اللي كان موجود دايما في كل حتة، خلينا نهتم بيه. حلو ان الدولة النهاردة هتهتم بالجزء ده قوي، وبدأت الأيام اللي فاتت شوية حملات تبدأ تنزل لزراعة أماكن كتير. خلينا كلنا كمان، والبيت يتزرع واللي قدام البيت، صدقوني سنة الزرع ده هيبان في الشارع كله في كل حتة. ليه لما بنروح أوروبا، طبعا الطبيعة مختلفة، عندهم مطرة طول السنة وأرضهم بتطلع أخضر في أي لحظة، ربنا سبحان الله. إحنا برضو طبيعة بلدنا إن إحنا الجزء الصحراوي غالب علينا شوية، بس في ايدينا الجزء اللي احنا عايشين، احنا عايشين على ضفاف النيل. لما تبص على التاريخ هتلاقي ضفاف النيل كانت خضرة، فنفسي نرجع الخضار ده اكتر، نفسي نزود الخضار ده اكتر. الشركات اللي عمالة تعمل النهاردة

0: حوالين بيتنا. انا بكلمك مش بتكلم في العام، انا بتكلم علينا احنا دلوقتي. انا بحب دايما وانا بتكلم مع حضراتكم اخد الجنب بتاعنا احنا الشخصي وليس الجنب بتاع الدولة. خلاص الا الدولة تعمل، انا عليا دور انا كمان. هتقولي يعني انا مطلوب انزل؟ لا، انا بقولك ما تزرعش الشارع، انا بقولك قدام بيتك، بيتك في بلكونتك لو تقدر. ما تقدرش خلاص اللي عنده امكانيه يعمل ده. بس ناخد بالنا ساعات كتير، انا بقول الدنيا خلتنا يعني ما نبقاش مركزين في حاجات كتير بتعدي علينا. نحاول نفكر بعض، هو ده اللي انا بعمله دلوقتي، نفكر بعض عشان في الاخر ما هي بلدي وبلدك، احنا عايشين هنا. لما انزل الصبح نقضى من بيتي وانا نازل قدام باب البيت وشايف العماره اللي جنبي زرعه وانا حاطط زرعه حلوه وفي شجره حلوه بتضلل على الناس وتضلل على العربيات وبتضلل على كل حاجه، والضله اللي موجوده دي هي بتقلل شويه الحراره، بتقلل شويه التلوث اللي موجود. بتعمل حاجات كتير، الناس الخبراء بيقولوا الكلام ده، انا مش خبير فمش حفتي، بس اللي انا عارفه انها بتدي شكل كويس وعلى الاقل بتشيل من عليها حراره الجو شويه، وتخلي شكل كده قدام باب البيت شكله حلو. بس مش معنى كده انك برضه عشان هيطلع واحد ياخد، اصل احنا عندنا لازم نبرر كل حاجه للاتجاهات اللي ياخد وقت يروح حاطط لك شجره في نص الشارع. لا، في المكان المسموح ينفع قدام باب البيت كده في حته صغيره مسموح ان ما فيهاش رصيف الناس تعرف تمشي. برضه نفرق معايا حاجتين يا جماعه لازم نهتم بيهم الفتره الجايه، رصيف للناس تمشي عليه اكتر، وده اللي بيتم حاليا في المدن الجديده والتطور اللي بيتم في بعض المناطق النهارده ان الرصيف بيكون موجود، وده اللي نفسي اهتم بيه. نرجع نمشي اخوانا، بطلنا نمشي معرفش ليه. النهارده انت وانت داخل مكان بتركن العربيه قدام تفضل تلف جوه المكان على لو في مول ولا بتاع على 50 لفه عشان تركن فين؟ قدام باب الباب، قدام الباب بالظبط. ليه؟ عشان مش همشي. ليه؟ بعد فاصل هحكي لك على قصة، خليني احكيها لكم كده واقول لكم عليها بعد الفاصل.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيديلك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
2: الفنان كريم أدريانو
3: تنور
2: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
3: أنا قلت لأ يعني لأ.
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
4: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجأة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
2: الفنان كريم ادريانو فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفان امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: شكرا.
2: نجوم اف ام على كيفك.
5: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
6: نخش في الموضوع على طول.
5: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
7: شكلك فاهم يا نصر.
5: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديد تصنيف.
6: حضرتك فاهم؟
5: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
1: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.com.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا ولسه بنتكلم في شوية مواضيع. من ضمن المواضيع اللي بنتكلم عليها ان احنا النهاردة بقينا نكسل نمشي. هتقولي وانا في مكان؟ لا، في اماكن تمشي وفي تقدر تمشي، بس احنا النهاردة بندور ازاي تركن العربية في اقرب مكان عشان ما تمشيش. انا مهتم النهاردة بينا شوية يا جماعة. يمكن احنا مهتمين بقالنا فترة بالعربيات وإيه اللي بيحصل، بس إحنا نسين نفسنا شوية. إحنا مقللين جدا إن إحنا نهتم بصحتنا، وصدقوني يمكن الواحد عشان بيسافر وبيشوف زي ما قلتكم الأسبوع اللي فات إحنا كنا في معرض فرانكفورت أوتو ميكانيكا، واحد من المعارض المش طبيعية، يعني 12 قاعة، وعندنا حلقة هتشوفوها مصورينها جوه المعرض هتعجبكم جدا. يعني 12 قاعة، 300,000 متر مربع، 4,400 عارض، 80 دولة من العالم. فأنت متخيل المساحة عاملة إزاي؟ أنا حسبت أنا ماشي كام خطوة، ماشي حوالي من 40 ل 43 ألف خطوة. ده رقم مخيف. أنا كنت برجع مش قادر أتحرك خلاص. فكنت قاعد بتكلم مع حد ما شاء الله ربنا يديله العمر، يعني راجل من أحد مديرين الشركات، 76 سنة أو حاجة، 81، هو في الرينج ده، يعني ما بين حاجة و70 أو آخر السبعينات أو أول التمانينات. الرجل يوميا لفت نظري قوي. المهم عنده في الجناح، هو مدير شركة من الشركات بتاعت قطع غيار السيارات، فأنا عارفه فشايفه بلف في المعرض. المهم فبلاقيه قبل المعرض ما بيخلص بيقلع الحذاء بتاعه ويلبس حذاء رياضي، حذاء يعني ايه لون ابيض كده، فاهم؟ خلصان، مش يعني فاهم، باين ان هو مستخدمه. يعني ده اللي لفت نظري، ويحط الشنطه على ظهره ويمشي. فجيت بعد تالت يوم تطفل اتاني، قلت يا راجل طبعا لابس حذاء جلد طول اليوم، اكيد رجله بتوجعه. تعرف برضو الاحذيه الجلديه تقدرش تلبسها طول اليوم، تتعب رجلك، خصوصا لو في معرض وبتتحرك، فلازم تلبس جزمه من الاحذيه. انا اسف، احنا بنقول يا اخي عيب، انا بحب اهتم بالحاجات دي، معلش يا جماعه. فتلبس الحذاء الرياضي المريح. المهم انا عارف ان هتلاقي واحد بيقول لك يا عم ما اسمه كذا، انا مهتم بده عشان لو بيسمعك اطفال صغيرين تعلموا انه لما يتكلم قدام الناس ما يقولش اللفظ التاني او اللقب التاني، يقول حذاء. ليه؟ عشان دي حاجات صغيره لازم ناخد بالنا منها، وانا هفضل اركز على الكلام ده وابدا اغير من الطباع اللي انا اتطبعت بيها عشان هو ده الطبيعي اللي لازم نقوله. المهم فالتطفل اتاني، قلت له حاج بتعمل كده ليه؟ يعني ايه اللي يخليك تبدل ده وتلبس الحذاء الرياضي ده كل يوم وانت ماشي؟ قال لي عشان انا بيتي بعيد عن المعرض 40 دقيقة، فبدل ما أنا بركب أي حاجة توصلني بعمل إيه؟ بمشي 20 دقيقة وبركب عجلة 20 دقيقة، وبستغل الخمس أيام بتوع المعرض إن أنا أعمل تمرين زيادة، بس أنا يوميا بمشي ساعة بس عشان الوقت مضغوط، فبصحى بدري قوي وبخلص متأخر وبرجع ببقى عندي إيميلات كتير عايز أرد عليها وعندي شغل بخلصه وانام واصحى تاني يوم بدري، فباخد التمرينة بتاعتي بعد ما بخلص المعرض، عشان الطبيعي ان انا بخلص قبل المعرض بشوية في وقت ووقت الشغل يعني، وباخد الاربعين دقيقة دول يوصلوا ساعات لخمسة وخمسين او خمسين دقيقة رياضة يوميا عشان ما وقفش يوم عن التمرين. فأنا كنت معايا حد من أصدقائي، قلت له غير أنت شايف الراجل بيقول إيه؟ فقلت يعني إيه وهو إيه؟ خلي بالك بيكون موجود في المعرض الساعة 8 الصبح، بيمشي الساعة 6، من 8 ل 6 هو بيلف وبيتحرك وفاهم، مش قاعد يعني، مش قاعد على مكتب. فانت تقول ايه ما انا بازل كده كده المجهود. مهم انا ليه بحكي لك القصة دي النهاردة؟ في مبررات كتير لو انا مكانه هرد اقول انا بشتغل من 8 الصبح لحد الساعة 6 فخلاص انا عامل مجهود خرافي. اتنين ان انا النهاردة بذلت المجهود الاكبر من الطبيعي عشان اتمرن فمش هتمرن. لكن هو حاطط في اعتباره ان التمرين اهم من اي حاجة، لازم يتمرن عشان يحافظ على نفسه، لازم يتمرن عشان يحافظ على صحته. النهاردة احنا بندور ازاي ان احنا نقلل الحركة بتاعتنا فنركن العربية في المكان اللي قريب للمدخل اللي انا داخل منه عشان ما مشيش. احنا محتاجين كل يوم نص ساعة حوالين البيت لف بعد ما تركن عربية بعد اليوم. انا عارف ان انت هتبقى مش قادر، خلي مكالمة او مكالمتين من اللي انت محتاج تعملهم يوميا، فيهم مكالمات حتى شغل او مكالمات بتسأل على والدتك على باباك على عيلتك، مكالمة خطيبتك مراتك، خلي مكالمة تعملها نص ساعة مثلا، تلف حوالين البيت تتمشى نص ساعة بس كل يوم كل يوم، او يا عم يوم ويوم. تعالوا نجرب نعمل كده يوم الجمعة وانت نازل رايح تصلي، بدل ما بتصلي في الجامع القريب للبيت خليه الجامع الابعد شوية، انزل قبل الصلاة او انزل روح الصلاة وارجع، بس روح من جامع يكون ابعد شوية من اللي انت متعود عليه، تمشي شوية زيادة. كل ما عندك فرصة انك تتحرك اتحرك، هيفرق هتفرق والله هتفرق. خد ولادك وانزل لف حوالين البيت نص ساعة. انا مش هروح لسقف الطموح واقولك انزل وخد مراتك والولاد وانزلوا لف. عندك نادي روح، عشان انا بسهل تحت البيت اركن ولف لف. هتقول لي انا راجع مش جرب. اعتقد العلم والطب النفسي قال انك لما بتفرغ الطاقة السلبية اللي موجودة من ضغوط اليوم يوميا بشوية رياضة زي دول تخليك داخل البيت احسن. خلاك احنا بنخش البيت ما انت ما قافل مش قادر مش حدش كلمني. قبل ما تخش قبل ما حدش كلمك تخلي انت النص ساعة دي خدتها تحت حوالين البيت كده. صدقوني يا جماعة احنا محتاجين نهتم بصحتنا كمان. ربنا يا رب يحافظ على الناس كلها، ربنا يا رب يحمي الناس كلها، بس احنا محتاجين نهتم بصحتنا، محتاجين نهتم بصحتنا، لان انت اللي بتدور المكنة، فانت المكنة، فلا قدر الله عندك اي مشكلة المكنة هتقف. وانا هنا العربية مش هتمشي من غير مطور، انت المطور. فارجوك اهتم بصحتك، انزل اتحرك امشي اعمل شوية رياضة نص ساعة في اليوم ولو حوالين البيت. اللي تقدر تعمل اكتر من كده اعمل اعمل، بس على الاقل اعمل البداية النص ساعة. لما لفت نظري الناس في المعرض الكبار في السن بيعملوا كده قلت لا لازم انا هاخد خطوة. انا كنت بتمرن يوميا خلي بالكم، وبعدين كسلت مش هضحك عليك كسلت لحد ما بدأت احس ان هو انا فعلا انا مالي عمال بكسل بكسل بكسل. انزل اتمرن اتحرك العب شوية رياضة، الرياضة مهمة جدا جدا. اعتقد الضغوط النفسية ممكن تكون مأثرة علينا شوية من طريقة شغلنا من طريقة حياتنا من طريقة اكلنا من طريقة تعاملنا، ممكن كل دي انا مش هخش فيها، الخبراء النفسيين يقولك ايه اللي بيخلي نفسيتك متغيرة. لكن لو فرغت هذه الطاقة السلبية بشوية رياضة أنا متوقع هتنعكس على الحياة اليومية بتاعتنا كل يوم في شغلك وفي حياتك وبين صحابك وبين عيلتك وبين الناس اللي بتشتغل معاهم، كل ده هيفرق. اسأل كده كم واحد النهاردة عملت أقرب وقت عملت فيه مجهود رياضي؟ ما النهاردة أنا ببذل مجهود في شغلي، ده مختلف عن الرياضة. البس حذاء رياضي وانزل امشي امشي، انا مش طالب منك تبقى كابتن الشحات مبروك، ده كان اسطورة اصلا خلي بالك. الشحات مبروك ده في فترة من الفترات كان اسطورة، بعدها طبعا في وحش تاني البيج رامي، اساطير دول اساطير في هذه الرياضه يعني. المهم انت مش رايح لهذه المستوى يعني، ده مستوى مش بتاعنا، احنا غلابه عايزين نمشي بس. تعالوا نجرب وانا عارف انها هتفرق. فاصل صغير وبعد الفاصل هقول لك ما يحدث في سوق السيارات الصينيه في مصر.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن الوقت حان لإيقاف عمل الضم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية.
2: نادي الأسير الفلسطيني يعلن استشهاد المعتقل الإداري معتز نظام الأطراش من الخليل في سجن عوفر.
1: مصر تدون استهداف مكة المكرمة بصواريخ إيرانية وتؤكد أن الاستهداف انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية.
2: المجتمعات العمرانية تحذر المواطنين من إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طرح وحدات سكنية في مدينة السادس من أكتوبر.
1: مجلس الوزراء يوافق على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
2: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر القادم.
1: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع.
2: وزير العدل يبحث مع وفد من جمهورية الصين الشعبية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي أثري من سويسرا.
2: استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة في الصباح الباكر، ودرجة الحرارة العظمى في القاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا وما يحدث في سوق السيارات الصينية في مصر. ايه اللي بيحصل؟ اليومين دول بيحصل تغيرات كبيرة جدا، وخليني اقول لك على التغيرات. النهاردة المصنع الصيني الوكلة اللي هيلاقيه او الوكيل بتاعه اللي هيلاقيه ضعيف بيسيبه ويمشي، عكس بعض المصنعين التانيين. المصنع الصيني الوكيل اللي ما بينفس معايير بتاعت ان العربية تتباع كويس، خدمة ما بعد البيع، بياخد نسبة قد ايه قطع غيار، الكلام ده كله بيسيبه ويمشي. هتقولي هو ده معقولة؟ اقولك ايوه، افتكر الكلمتين دول دلوقتي وحتشوف ده بيتم خلال السنة الجديدة. ايه اللي هتشوفه؟ بعض العلامات هتروح من شركات لشركات تانية. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الوكيل اللي كان موجود مع هذه العلامة مش عرض فلوس، خلي بالك عشان هتبدأ الناس تروج لك انه هي التاني حط فلوس اكتر. لا، مش بس فلوس اكتر، ازاي يحافظ على هذه العلامة ويرضي العميل؟ بعض الشركات النهاردة عندها مشاكل في أزمة قطع الغيار، اتكلمنا على ده من 3 حلقات وحصلت هيصة من ساعة ما اتكلمنا على القصة دي، وبدأت الشركات تبعت كل شركة تقولي والله انت قلت لا، طب ده احنا عندنا. طب يا جماعة انا مش عايز، مش انا اللي اقول، انا عايز حضرتك النهاردة تقولي نسبة قطع الغيار اللي عندك من هذه العربيات اللي حضرتك تمتلكها قد ايه، ومش كلام على الورق. انا النهاردة بالنسبة لي اللي بيترجم ده ان انا ما اشوفش عميل النهاردة في الشارع واقف عربيته عطلانة عشان عنده ازمة في قطعة غيار مش موجودة 3 شهور. هنا الوكيل القوي بيبان، هنا الشركات اللي ليها كيان كبير بتبان، هنا الوكلاء اللي بقالهم سنين مع علامات مختلفة بيبان. كفاية يا جماعة ترويج لعلامات ووكلاء ضعيفة، أرجوكوا أرجوكوا يا جماعة الناس اللي بتروج، أرجوكوا راعوا فلوس الناس، راعوا إن الناس تعبانة في القرش. كل يوم أطلع أشوف دي أحسن عربية في الدنيا، دي مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة، مفيش حاجة اسمها إن دي أحسن عربية، مفيش أحسن عربية. في عربية تناسبني وفي عربية ما تناسبنيش، في عربية فيها احتياجاتي، في عربية ما فيهاش احتياجاتي. النهاردة أحسن عربية بالنسبة لك ممكن تبقى وحش عربية بالنسبة لي، ده اللي أنا اتعلمته على مدار أكتر من 20 سنة في هذا المجال، وأنا مش جاي من على الكنبة في البيت. أرجوك يا جماعة بقى حطوا معايير كفاية ما يحدث في ترويج للعربيات الجديدة، وكفاية كل اللي طالع بيطلع بيعمل اعلانات. انا فين اللي بيجربوا عربيات يا اخوانا؟ في ناس محترمة جدا بحترمها، زمايلي بحبهم جدا، وكل الناس حبايبي، انا ما عنديش ازمة مع حد، بس انا زعلان من ان طول الوقت احنا عمالين نعمل اعلانات فقط. اعمل اعلان وفي نفس الوقت قول لي التجربة. كل العربيات دي افخم عربيه، دي احسن عربيه، دي العربيه البريميوم، دي اللكجيريوس، كلهم كده، مفيش حاجه ما ينفعش. هتقول لي طب ما انت ايوه انا بجرب عربيات، بس انا بقول لك رايي ايه اللي فيها وايه اللي ما فيهاش، وما اجيش اقول لك اشتريها، ماليش دعوه. انا عمري ما حاجه اقول لك اشتري العربيه دي، حاجه اقول لك العربيه دي فيها 1 2 3 4 وما فيهاش 1 2 3 4. من وجهه نظري بناء على اللي انا اتعلمته فيها 1 2 3، كان ناقصها 1 2 3، دي موجودة عند الشركة الفلانية. وحتى الفلوس نادرا لما تلاقيني بقولك العربية دي بكام، مش حتتي. لو انا جيت النهاردة باجي اقولك العربية دي بعشرة جنيه والنهاردة نزل عليها عرض، انا ما ببيعهاش، ماليش دعوة، البيع لي ناس تانية. انا راجل شغلتي بجرب العربيات، بختبرها بناء على اللي انا درسته، وبناء على تاريخي في عالم رياضة السيارات، وبناء على مرجعيتي في تجربة سيارات على مدار 20 سنة من المصانع في اللحظات الأولى لإطلاقها وقبل إطلاقها، وبناء عليه خدنا كل ما يقدر يخلينا نقول ينفع وما ينفعش. لكن النهارده انت واخد عربيه بقالك ساعه تيجي تقولي والله انا شايف ان التسارع ايه اللي انت بتقوله ده يا اخوان؟ ما ينفعش. مع كامل احترامي في ناس حبايبي جدا وكله على راسي، بس ارجوكم حطوا المعايير المظبوطه عشان الشكل يبقى صح، عشان في الاخر اللي ياخد منك تجربه فعلا بجد ما عنديش مشكله تطلع تقول انا النهارده بعلن لك على العربيه دي، ما عنديش ازمه، ده اعلان خلاص انا فاهم ان ده اعلان، وده دور ناس كتير انه بيعلن، مش عيب على فكره انك تعمل اعلان، بالعكس اعلن، بس ابقى فاهم ان ده اعلان ودي تجربه. ايه الفرق؟ التجربه فيها عيوب او فيها حاجات انا من وجهه نظري شايفها انها مش موجوده، الاعلان الجزء ده مش هيبقى موجود فيه، بس بسيطه اهي. فاتمنى ناخد بالنا عشان الناس تبقى حاجة تانية. انا كعميل النهاردة وانا بقول لك في تغير، في تغير في خريطة السيارات الصينية في السوق المصري، هيبقى في تغير في بعض الوكلاء لبعض العلامات الصينية، ايوه هيتغير ده وهيبان التغير اليومين اللي جايين، وعلى مدار السنة الجديدة هيبان ده اكتر. هل في علامات ممكن تختفي؟ في علامات ضعيفة هتختفي من السوق. انا بقول لك تصريحات يعني في علامات ضعيفة هتختفي من السوق، لان اوريدي اصلا الكام شهر اللي فاتوا دول لو يرجع كده هتلاقي في علامات اختفت خلاص. ليه؟ ضعيفة، ووكيل ضعيف، توكيل اتسحب منه والعلامة مشيت. والنهاردة مهم قوي وانت بتشتري عربية صيني، وتحديدا العربات الصينية، المصنع الصيني النهاردة حط خطوط عريضة خلاص، حط علامات أساسية فوق، شركات أم تحتها خمس ست علامات، تحت الخمس ست علامات دول راح مطلع خمسة ستة أو عشرة تانيين صغيرين بيروحوا الأسواق يلعب بيهم. النهاردة سماها ميدو وبكرة سماها تامر. مش كل الشركات الصينية بدأت تعمل كده، في الشركات الكبيرة الصينية راح شايل الخط ده خالص وقال لك لا أنا عندي خمسة ستة علامات هما دول بتوعي الأساسيين اللي هيفضلوا مكملين معايا ويبقى ليهم تاريخ. الصغنطط بقى اللي تحت الفرع من ده ما بقاش يعمله، اللي لسه بيعمله خلي بالك منه. ليه؟ لان هو ده اللي بيتشال ويغير اسمه ويدخلها تحت مش عارف ايه ويروح مدخلها مش عارف خلاص. زي ما كانت المصنع الصيني ابتدى في الاول زمان، كام علامه صينيه طلعت من السنين اللي فاتت واختفت، وده وارد جدا حصل في بدايه الصناعه حصل. العيب بقى ان ممكن يطلع لك واحد يقول لك والله دي احسن علامه في الدنيا، ده اقوى، دي حققت اعلى مبيعات. والنبي احنا سوق مستهلك بيشتري، ماليش دعوه بالارقام، الارقام خليها على جنب دلوقتي، انا ليا عندي حاجه تانية وهي ايه العلامه، ايه الشركه الام، ايه الوكيل، قطع الغيار، ما بعد البيع، اساسيات، واشوف العربيه تعجبني ولا لا. العربيات النهارده كلها اللي جايه، العربيات كلها جايه زي الفل. انا بقول لك اهو النهارده وانت بجرب عربيات بقالي اكتر من 20 سنه، العربيات كلها النهارده حلوه، بجرب عربيه الفروقات ما بقتش بعيده. يعني كان زمان تركب عربيه تلاقي دواسه بنزين عنيفه تربو لاج فيها تدوس تقعد دقيقتين ثلاثه ولا تقعد لها على الاقل مثلا 30 40 ثانيه عم العربيه تبدا تفكر، دقيقتين ثلاثه عم العربيه تحس انها فاقت ومشيت. دلوقتي لا، ما بقاش ده موجود. انا جربت عربيات كتير كان عندها المشكله دي، كنت دايما بقول تربو لاج عنيف في العربيات المحركات البنزين التربو، المصنع الصيني كان في فترة من الفترات دي مش أحلى مواتير عنده، وما زالت المواتير البنزين للمصنع الصيني مش أقوى حاجة، هو قوي قوي في العربات الكهرباء والريف حاليا، بنزين يجي في الصف اللي بعدهم، بدليل أنه بيحقق أرقام في استهلاك بنزين عالية جدا. المصنع الأوروبي النهاردة ما زال في الحتة دي وحش في العربات البنزين، وحش. ليه؟ أرقام اللي بيعملها بتاعت استهلاك قد ايه كام لتر للمية كيلو مقارنة بنفس الموتور جاي من المصنع الصيني، ارقام مختلفة تماما، ارقام مختلفة تماما، وتحدى ولا يطلع يقول لك غير كده على الارقام ما بتكدبش، ومش الارقام اللي الشركات بتقولها. انزل يا باشا جرب بنفسك، مش انا اللي هقول لك ولا يعني. انزل سوق العربية دي وسوق العربية دي. النهاردة المصنع الصيني في المحركات البنزين ما زال عنده استهلاك بنزين عالي، مش عيب. هو الراجل في الحته دي بقى بيقول لك انا ده دي الارقام، ممكن يقول لك ارقام اقل، بس على الواقع لا، ظروف التشغيل مختلفه. فخلي بالك، بص على الخريطه اللي بتتغير عامله ازاي. احنا في نهايه عام 26، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ عروض موجوده من شركات كتير. ليه على 26؟ في شركات عملت عروض على 27، انا بحب دول بقى. لكن النهارده ما تجيش يبقى باقي كام شهر على نهايه السنه وتعمل لي عرض، اديني عرض على العربيه، مش مثلا عرض تقسيط فقط، لا انا مش عايز عرض تقسيط، انا عايز عرض سعر، تقسيط وسعر، انا هاخد سنه اقل. هتقول لي طب ما انت لسه في 26. بس لو استنيت حبه صغيرين انا بقيت في 27. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، لسه مكملين، خليكم معايا.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين وعندي موضوع مهم عايز ألفت نظر حضراتكم عليه. ظهر اليومين اللي فاتوا بعض أنواع تيال الفرامل في أسواق فرعية الفرعية مش حلوة. هتقول يعني إيه اللي انت بقى بتقوله ما تخليك واضح؟ هقولك بصراحة كده، في بعض تيال الفرامل اللي موجودة في السوق دلوقتي لبعض العربيات في فئة السيارات الاقتصادية فرق سعر مش كبير قوي بينه وبين نوعين تانيين محطوطين في علب بلا هوية معلاش اي معلومات، وبعض التجار بيبيعوها لك يقولك ايه هو نفس المصنع بس دي العلبة السادة. لا باشا مش علبة السادة. طب ايه ضرر تيل الفرامل ده؟ مع الحرارة العالية بتاعت الفرامل العربية متوقفش، تحس ان انت العربية بتدوس فرامل وعربية ماشية ما بتكملش، بتفرمل بس فرملة أقل من فرملة العربية الطبيعية لو بتيل مظبوط 50%. اتنين، نسبة الـ المادة السوداء بتاعت تيل الفرامل اللي بتلاقيها على الجنط كبيرة، البرادة اللي بتبقى موجودة تلاقي الجنط مطلع سواد مش طبيعي. السواد ده ايه؟ دي المادة بتاعت تيل الفرامل نتيجة الاحتكاك، يعني خلينا نقول كده بتبرد كأنها مبرودة يعني، فتلاقي نسبة كبيرة جدا على الجنط فالجنط سود. تلاتة، إنها بتبوظ طنابير العربية. طنبورة النهاردة ما بقتش رخيصة، طنبورة النهاردة بقت برقم كبير، فاللي انت هتوفره النهاردة في 8 تيل فرامل غير معلوم الهوية او بعض الورش بيعمل حاجة دلوقتي يقولك املالك التيل. كلمة دي كانت زمان بنسمعها في بعض المحافظات، بعض المحافظات في العربيات اللي بتشتغل كل يوم يقولك عاملة تيل مش مهم. مالي التيل ده اكبر ضرر في الدنيا، والتيال الغير معلومة الهوية، لان في معايير عشان تعمل تيل الفرامل ده بشكل معين عشان المادة اللي موجودة جوه دي مع الحرارة نتيجة الاحتكاك ما بين التيل والطنبورة على السرعات توقف العربية وفي نفس الوقت ما تولعش. واحنا ليه في عربية السباق ممكن في نص السباق غير طنابير؟ على فكرة سباقات ال 24 ساعة وسباقات 6 ساعات التحمل الطنابير بتتغير في السباق، ودي اجمد طنبورة في الدنيا مع اجمد نظام فرامل واجمد شركة بتعمل تيال وطنابير. انا ليه بقول لحضرتك الكلام ده؟ عشان انا خايف عليك النهاردة لما تيجي تدوس فرامل لا قدر الله وانت حاطط تيل من دول او مركب تيل من اللي هم مالين دول ولقيت العربية ما فرملتش وتنزل مستغرب العربية ما وقفتش ليه؟ ايوه ما وقفتش عشان انت حاطط تيل فرامل مضروب. وانا اسف في كلمة مضروب، هو مش مضروب بس ده مضروب المضروب. المشكلة ان انا بعد ما شفت الاسعار الفرق بينه وبين التيل نفس الشيء، ما هو في بص في تيل طالع من المصنع بتاع الشركة العربية وفي تيل طالع من المصنع بس ما بيتباعش جوه المصنع افتر ماركت، يتباع في المراكز الخدمة المعتمدة، وفي تيل من شركة بتعمل نفس التيل بس شركة بجد ليها اسم وكيان ووجود، وفي تيل مالوش اي معلوم مع اي دي شركة قررت انها تاخد نفس ده وتعمل استامبا وتعمل تيل فرامل لوحدها. النهاردة التليفون اللي في ايدك يطلع لك كل المعلومات اللي احنا بس لو نسيب السوشيال ميديا ونركز في شوية المعلومات اللي بناخدها من الانترنت اكتر هتفرق، بدل ما انت داخل بسرعه على الفيسبوك ولا على بخش على الويب سايت اعمل خد الصوره النهارده حطها على الاي اي اي ابلكيشن اي اي قول له ايه ده وايه الشركه دي وبتجيبوه منين هيقول لك. وتخش على اللينك تبص على الموقع وانت واقف ايه هتاخد ايه 5 دقايق معلش ما هو ده حياتك انت النهارده بتركب تيب فرامل ولا بتركب فرد الكاوتش ولا بتركب فلتر زيت ولا فلتر بنزين بص على المعلومه لو شركه كبيره ومطابقه لمعايير الصناعه هتلاقي لها ويب سايت ومحطوط كل الكلام ده فيه لو شركه ميدو عشان ميدو قاعد في وشنا بس ما يطلع في شركه اسمها ميدو ولا حاجه انا قصدي على ميدو ده هتفهم بس فنفسي نستغل التليفون اللي في ايدنا بدل ما احنا الحق تي الفرامل طلع مضروب وميدو عالي سيب ده دلوقتي نبص على الجزء الاهم قبل ما تاخد الخطوه دي بص شوف لا ما تاخدوش الحاجه التانيه اوعى السعر بس يغريك لان انا بقول لك الفرق مش كبير في الفلوس اللي انت بتوفره ده بيضيع حاجات اجمد بكتير واغلى بكتير النهارده انت بتبوظ طنابير العربيه والاهم من ده حياتك فخلي بالكوا يا جماعه من موضوع تيال الفرامل ده لو سمحت عشان خاطري واي قطعه غيار انت بتركبها في العربيه هي حياتك النهارده فلتر الزيت لو تعبان وخلى الزيت ينزل من العربيه ممكن لا قدر الله يحصل حريق ممكن الموتور يتكسر نفس القصه في فلتر البنزين يمكن اقلهم ضررا فلتر الهواء بس ما هو نفسي صدري انا اللي قاعد فلتر الهواء ده بيطلع لي الهواء جوايا بتاع فلتر هواء التكييف فلتر هواء العربيه ما انت بتدخل تراب وعوادم داخل يعني ما فيش حاجه حته بتاعت اللي هو دايما لما يطلع ايه كنت فاكرين زمان كنت بقعد اقول لك اللوست بيلي يا حبيب قلبي ساعات ايه في طبعا وحوش ناس محترمه وزي الفل وفي واحد يطلع يا باشا خواج عمل القصه دي عشان يعقدها علينا لا هو ما بيعقدهاش هو بيكسب من قطع الغيار خلي بالك مكسب شركات العربيات مش في العربية مكسب شركات العربيات في قطع الغيار في مصروف الاستهلاك اللي بتستهلكه العربية يوميا والصيانات وقطع الغيار هو ده المكسب اللي بيكسبوه أكتر من الصناعة فالنهاردة هو عايزك تغير طبعا بس هو مش معنى كده أنه هو يعني حطيت لك دي أنا حطيتها لك بغلس عليك لا هو مش بغلس كل حاجة معمولة في بنى العربية ليها معنى وليها تمن وليها مصدر أتمنى من حضراتكم تاخدوا بالكم من هذه المعايير وانت بتشتري نفس قصة في البوجيه سلوك البوجيهات يا ما سلوك بوجيهات اشتريناها مرطبة ومش يا ما اشتريت بوجيهات مرطبة متخزنة غلط خدت رطوبة البوجيه ما شغال تعبان عشنا القصص دي في حاجات كتير بس انا مش قصدي حاجه انا ليه مش بقعد اقول كده انا كنتش طول عمري بتكلم بالطريقه دي بس بدات حاليا لا يا جماعه احنا بقالنا اكتر من 20 سنه بنفك ونركب عربيات فاللي انا بقوله لك مش واحد قاعد بيسمعه واحد عمله تفرق كتير جدا بين اللي عمل واللي سمع يعني على مدار التاريخ اللي عارف احنا مع كام عربية من اول ما ابتدينا مشوارنا في عالم سباقات العربيات وتعديلات فكينا ورحنا وايام ما كانش لسه في حرفين ونروح البورسعيد نجيب من بنك الاسكان ونرجع من بنك الاسكان ولما فتحت الورش الصغيرة في مدينة نصر في الحي العاشر ونروح مش عارف نعمل ايه ونروح العاشر من رمضان نغير عشان حد بتاع شكمانات جامد ونروح مش عارف فين عند الخراط الفلاني والراجل الخراط ده ما بيجيش غير الساعة 12 بالليل فتروح له 12 بالليل بعد ما الحرفين كلها تخلص عشنا قصص كتير

0: كنا بنعمل حاجة غلط بس مش عايز أقولها. غلط، تقص سوستة العربية غلط، السوستة تتكسر، عربية حجر، تلاقي العربية بتشرخ، البطاحات بتاعت العربية بتشرخ ناشفة. لما بدأنا نتعلم فهمنا إن النشفان الجامد ده مش نافع في المشي، حتى عربيات السباق ما بتبقاش كده، لازم يبقى عندك سنة بادي رول، لازم يبقى عندك نسبة ميل للعربية بطريقة معينة عشان تقدر العربية تدخل الريسنج لاين أو الملف بطريقة مظبوطة والعربية ما يحصلهاش أزمة، عشان تديك الثبات اللي انت عايزه. لكن التنطيط وده غلط، التنطيط ده يخلي العربيه تنط من مكانها تنزل في حته تانية خالص. وكل طريقه بناء عفشه لنوع سباقات معين، عربيتي اللي انا بسابق بيها في سباقات الصحراء فيها نفس العفشه اللي راكبه في العربيه اللي بسابق بيها حلبات، بس دي طريقه ودي طريقه، دي مبنيه بترافل بشكل ودي مبنيه بترافل بشكل، حركه المساعد هنا قد ايه وحركه المساعد هنا قد ايه، نسبه ميل العربيه هنا قد ايه ونسبه ميل العربيه هنا قد ايه، نسبة ارتفاع العربية هنا قد ايه وهنا كمان قد ايه، كل حاجة ليها طريقتها. طب هل الشارع يختلف؟ ايوه الشارع ليه طريقة تانية خالص. كل دي معلومات. المهم عشان ما اطولش على حضراتكم، هي في حاجات كتير لازم نرجع انا مركز الفترة الجاية معاكم وربنا يجعلنا سبب ان شاء الله للحاجات اللي انا عايزين نرجعها مع بعض، الأساسيات الأساسية. ولو أنت عندك معلومة حلوة قولها لنا نستفيد منك ونتعلم، أكيد عندك خبرة، أكيد طبعا في من كل اللي بيتابعها في خبرات أكتر بكتير، مش حد ما بتعلم، كل يوم بتتعلم حاجة جديدة، كل يوم بتشوف حاجة جديدة، كل يوم بتشوف حاجة تتعلمها جديدة. خلينا نطلع فاصل سريع أخير وارجع لكم تاني، لسه مكملين، خليكم معايا.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل

0: إنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من المواضيع اللي نفسي حضراتكم نحطها في اعتبارنا واحنا ماشيين بالعربيات كل يوم حاليا، لما تيجي تبص على اغلب الطرق بتاعتنا حاليا متخططه وموجوده الحاره المروريه، ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ ان انا اسوق جوه هذه الحاره المروريه. ايه الحاره المروريه؟ خط يمين وخط شمال. اللي مطلوب واحنا سايقين دلوقتي كلنا، للي مش فاهم يعني ايه حاره مروريه، هي دي حاجه بتساعدنا ان احنا على الطريق نبقى ماشيين في خطوط بطريقه منظمه اكتر، فتساعدنا ان احنا نسوق احسن وتقلل نسبه الكوارث. فعلا والله بتقلل نسبه الكوارث لو مشينا جوه الحاره المروريه والتزمنا وما نعملش تخطي انك تطلع تسبق العربيه اللي قدامك بطريقه فيها حته اللي هي اوعى معلق، فاهم؟ هتلاقي الدنيا اسهل بكتير. اللي مطلوب مني ومن حضرتك دلوقتي وانت بتسمعني وانت سايق العربيه دلوقتي، بص على الشارع قدامك هتلاقي فيه خطين، خلي عربيتك دايما وانت ماشي بين الخطين. طيب انا هنزل يمين من على الطريق اللي انا موجود عليه، حدي اشاره وابدا اطلع من الحاره دي للحاره اللي جنبها وبعدها للحاره اللي بعدها وانزل، او اخرج من الطريق، او اطلع من اللي سميها زي ما انت عايز تسميها، انا بحطها لك بكل المسميات اللي بتتقال. ما تطلعش من الحاره المروريه اللي انت فيها دي الخطين دول فجاه، هتدي اشاره، هتبص في المرايه اللي جنبك والمرايه اللي في النص وتبدا تتحرك. ثلاث خطوات ما بياخدوش اجزاء من الثانيه، بس هيحلوا ازمه. غير ان انا هي عارف الهي دي هي دي اللي بتعمل المشكله. ما تعتمدش دايما على ان اللي ورا هو اللي شايفك، انت الاول تبص وهو كمان واخد باله، فاحنا الاثنين واخدين بالنا، فمش هنخبط في بعض ومش هنعمل زحمه ومش هنضايق بعض. وهتلاقي نفسك حتى لو انت بتتنقل في الحارة المرورية او تتنقل في الطريق من الثلاث حارات، ما تتنقلش الثلاث حارات مرة واحدة، تدريجي. انا عارف ان انا نازل يمين او هطلع يمين في اخر الطريق ده، فقبل ما الطريق يخلص وكلنا مشغلين الجي بي اس على التليفون وشايف ان انت هتخش يمين بعد 500 متر، ما تبدأ من بدري تيجي على اليمين. ليه بتستنى قدام الفتحة بالظبط وتروح كسر او جاي من اقصى الشمال لاقصى اليمين او من اقصى اليمين لاقصى الشمال؟ اصل انا ما خدتش بالي. ليه ما خدتش بالي؟ ما هو انا سايق، ما هو انا ماشي كل يوم، ما هو ده طريقي. لو انا حتى مش عارفه هبص على الخريطه اللي قدامي، شايف ان انا بعد 500 متر بعد 100 متر هبدا اعمل كده، حاجه من بدري شويه، مش لازم قبل الدخله اروح جاي. ما هو الشمال هو اللي ماشي. لا، ما فيش حاجه اسمها الشمال هو اللي ماشي. الناس اللي بتلزق في الشمال بس، ده لا، دي قصه تانية، خليها دلوقتي. انا كل اللي بطلبه منك دلوقتي النهارده هنتفق على حاجتين. الحارة المرورية اللي قدامي في الطريق دي حواصلا ان الخط هيبقى يمين وشمال العربية وانا في النص، هنزل هطلع هخش يمين او شمال، هاخد القرار من بدري شوية، مش اول ما اشوف الفتحة اروح عامل كده، لا، قبل ما تشوف الفتحة بشوية كتير ابدأ خد الخطوة ان انت تيجي على اليمين او على الشمال لو انت هتلف ده او ده. بس المرة دي مش محتاجين اكتر من كده. تعالوا نجرب ده الاسبوع ده، جرب يا سيدي جرب. انا كل ما بقول لحضراتكم حاجه وارجع اقابل حد يجي يقول لي والله جربت اللي انت قلته تصدق طلع اسهل، هو ده اللي انا عايز اقوله. هو انا مش هنا بغلس، انا مش جاي اغلس والله، انا جاي اقول لك على شويه حاجات لو جربناها هتلاقي انها اسهل بكتير بكتير، وهتقلل كم من الشد العصبي اللي بيحصل لنا كل يوم واحنا سايقين بسبب يا عم ما انا مديك اشاره ونازل عايزني. انت من بدري مدي اشاره وتحركت بالراحه جيت على اليمين، فما بقاش عندك أزمة. ممكن تبقى أبطأ شوية، معلش، مرة اتنين تلاتة اربعة خمسة لما ابتدينا كلنا نمشي بهذا النظام هتلاقيها بقت أحسن. والنهاردة بقى عندنا طرق شكلها حلوة، استغل الفرصة، الطرق شكلها حلوة والطرق واسعة، نط الطريق الداري زي الفل، بس محتاج ان انا اظبط سلوكي عليه. يعني ايه؟ محتاج ان انا بس ابقى عارف انا هخش يمين امتى، هخش شمال امتى. طب سرعة الطريق يا جماعة، الحارة الشمال دي سيبها، حارة الشمال دي اللي عايز يمشي اسرع حاجه في الدنيا سيبه يمشي فيها اسرع حاجه، انت هتمشي بسرعه الطريق خليك في النص، في ثلاث حارات في النص، بلاش اليمين، سيب اليمين دي خالص، واحد اثنين ثلاثه والرابعه الشمال مثلا، سيب الشمال دي فاضيه، اللي عايز يعديك يعدي من الشمال، لكن انت واقفل الحاره الشمال تماما لا، ما ينفعش. شوية حاجات صغيرة جدا جدا جدا بس نفسي ناخد بالنا منها. أنا اكتشفت إن ناس كتير ويا سائل مش واخد باله من اللي أنا بقوله ده أصلا. فخلينا ناخد بالنا، وتعالوا لما ناخد بالنا ونجرب هتلاقيها مشيت أحسن. النهاردة كل اللي احنا طالبينه الأسبوع ده هنركز إن أنا كل يوم وأنا سايق أدور على الحارة المرورية اللي موجودة على الطريق وأبقى ماشي في النص بينها، مش همشي في الشمال. لو أنا هاخد يمين أو شمال من الطريق من بدري قدامي الخريطة شغالة على التليفون أو على الشاشة بتاعت العربية قايل لي إن بعد 500 متر هتخش يمين، أول ما يقول لي إن هتخش يمين بعد 500 متر أبدأ أخد أنا اليمين فعلا، عشان لما أوصل ما بقاش عندي مجهود إن أنا عايز أقطع الطريق وأعرض نفسي للخطر. بالعكس، ولا حد يخش فيا ولا حد. نفس القصة حضرتك ماشي على طول مش داخل يمين، شايف إن في نزلة، سيب الحارتين الأولانيين دول عشان الناس اللي هتيجي تخش يمين تنزل يمين من بسهولة. بس الأسبوع ده عايزين نعمل ده ونجرب. مشيت؟ قول لي تمام وهنعمل حاجة جديدة. ما مشيتش؟ قول لي شكرا يا عم تامر، خليك في إيه، في الحاجات اللي أنت بتسوقها دي يبقى سوق لوحدك أنت، إحنا هنسوق بسواقتي. شكرا لكل اللي تابعونا النهارده، اتمنى حلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم. لسه عندنا مفاجآت كتير وعندنا تفاصيل كتير، خليكم تابعينا على السوشيال ميديا، واكيد عندنا حاجات كتير هنعرضها لحضراتكم، خصوصا ان في مجموعه من العربيات بنجربها دلوقتي وهقول لحضراتكم على نتائج التجارب قريب جدا. شكرا لكل اللي تابعونا، اشوفكم الحلقه الجايه.
0: كنتم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أ

Zapparo!

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟

0: دلوقتي جي معاكم مع بيرو بينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعي ومشاهدين نجوم في أم ونجوم في أم تي في وحلقة جديدة من بينه وبينها. النهاردة هنتكلم عن موضوع الحقيقة في كل بيت وكلنا بنفكر فيه. أحمد اللي يقوله؟
2: لا احنا ما احنا قلت مش ناسي هنعمل ايه وقلتي ده سكنا على الموضوع النهاردة.
1: يلا
2: انت ده لا انت
1: هنعمل ايه النهاردة؟ هنتكلم في ايه؟ اولا برحب بيك، اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا بحضرتك، هنكون معاكم على مدار ساعتين أحمد الهواري ومنى علي في بينه وبينها. وزي ما احنا عارفين احنا كل اسبوع بنتكلم عن موضوع ونشوف من وجهة نظر الراجل ووجهة نظر الست. النهارده هنتكلم عن موضوع يومنا اللي متحمسه في يومنا اللي تقول عليه.
1: لو شريك حياتك زاد في الوزن تقول له خس ولا هتعتبرها انه ده تدخل وتنمر وممكن يزعل وايه اللي مدخلني في الموضوع؟
2: ها انت رايك ايه؟
1: طبعا هقول له خس مرايته،
2: كل واحد حر في كرشه.
1: انا مرايته يعني. لو ما كنتش انا اقول له خس، مين هيقول له خس؟
2: محدش يقول له، هو
1: ما حدش يقول له،
2: هو حر.
1: لا بس هو بقى يا جماعه الطريقه ده. يعني انت قول اللي نفسك فيه لشريك حياتك، بس اهم حاجه طريقتك وانت بتوصل له الرساله دي. هتبقى طف وخس بقى علشان شكلك
2: يخس
1: وعلشان
2: لي. يخس ليه بس
1: بروح. ممكن على فكره يعني التخن طبعا بيجيب مشاكل صحيه
2: ماشي.
1: فتبتدي تدخل له انه انا خايفة عليك، ممكن صحتك تتعب كمان عشان عايزين ننزل نعمل شوبينج. انت بتدخل وبيجي لك احباط. معظم الزيادة، الناس الزيادة في الوزن يعني بيدخلوا المحلات ويشوفوا حاجات تعجبهم قوي يقول لك انا مش عارف اشتري، انا بيجي لي احباط لما بشوف حاجة حلوة وما بقدرش اشتريها. وفي بعض المحلات اخرها اكس لارج وللأسف ما فيش دبل اكس دي، فبيتضايقوا اكتر ان ده عجبهم ومش قادرين يلبسوه او يشتروه.
2: انا شايف ان لا انا
1: عشان كده اصلا بتخس، عشان موضوع الحلقه ده ما يوجعكش
2: مزاجي. طب انت ما بتحبنيش ان اخس؟ انت دايما تقولي انت بتخس كده يبقى شكلك وحش خليك تخين. انت بتنقدي نفسك دلوقتي؟
1: لا لا لا، في بعض الناس لما بتخس وشها
2: طب خلاص يعني اهو يعني هو خلاص يعني
1: عشان انا عمري ما شفتك راجل تخين يعني زايد في الوزن بس مش تخين. يعني عمري ما شفته انه حد ان انت تخين
2: صراحة. ماشي ولو تخين
1: فبنلعب في ايه؟ في 10 كيلو عادي يا باشا، نقفل بقنا ونبطل المحشي الكرومي.
2: انا بالنسبه لي لا، انا شايف ان ما دام هو صحيا كويس او هي، ما خلي بالك ما هو او هي
1: اكيد
2: خلاص يعني هو حابب يخس عشان عايز يخس عشان حابب يخس اوكي هساعده.
1: طب انت بتخس ليه؟
2: انا عشان انا عايز، مش ان انت تقولي لي او حد يقول
1: مش عشان صحتك يعني
2: خلاص. ما هو انا رجعت تاني، انا عايز مش انت قلت.
1: ايوه انت عايز ليه؟ عشان شكلا ولا صحيا؟
2: عشان طول عمرك لا، طول عمري كان وزني قليل. انا زدت في اخر سنين بسبب عدم الحركه، يعني انا ما كنتش بتحرك يعني ما بتحركش كتير. دايما شغلي كله على المكتب، في العربيه بقعد في البيت، بقيتش اتحرك زي الاول. فوزني زاد عن زمان كتير. فدي مش طبيعتي. فهو ده اللي ومع ذلك انا بحب الاكل. انا بحب الاكل طب
1: حرمت منه اهو. شفت الشاسسان خليك تتحرم من احلى حاجه في الدنيا.
2: خلي بالك
1: حاجه حلوه، في ناس عاشقه للاكل.
2: كل حاجه حلوه مضره، كل حاجه حلوه مضره. مفيش اجمل من السكريات والسويتس والبسبوسه والكنافه والجلاش مفيش احلى منه، بس مضر. مفيش احلى من السمنه البلدي والرز والبتاع والبسله والفراخ المحمره والمش عارف ايه، بس مضر. اي حاجه هتدوري عليها في حياتك حلوه هتلاقيها انها مضره. عشان كده هو القوه في حياه البني ادم. على فكره لو بصيتي بشكل عام، يعني لو قررت اتفلسف واتكلم بشكل عام، انك هتلاقي الحاجات المتع اللي في الدنيا، الحاجات الحلوه اللي في الدنيا هي مش صح، هي مضر. فانت في الاخر
1: السفر ده متعه. ايه اللي مضر في السفر؟ صرف الفلوس.
2: انا ما بكلمش السفر ده تحرك مش متعه استمتاع، زي حاجات كتير ممكن تبقى مش صح، زي حاجات ممكن تتشرب ممكن تتاكل ممكن تتعمل، هي مش صح. بس طعمها حلو.
1: بس مش كل حاجة بنحبها أو متعة هي مضرة. أنا ضدك في البوينت.
2: أكتر
1: الشوبينج متعة. يعني أنا واحدة من الناس لو نزلت جبت روج فتبسط.
2: يومنا في الآخر ده مش شوبينج. مش هسمعها شوبينج. روج في ناس معهاش فلوس تقدر تحط روج.
1: أيوة إنك تنزل
2: أو تنزل تعمل شوبينج.
1: أيوة إحنا بنتكلم بشكل عام إنك تنزل تروح مول تشتري أبسط الأشياء. ده عند بعض الناس يا أنا النهاردة طلعت من المود أنا غيرت مودي. في ناس كده ماشي. في ناس لما بتنزل تشتري لبس
2: بس هو مش هو ده المتعة. المتعة دي
1: لا في ناس متعتها ده.
2: هي المتعة دي حاجة تعمليها كل يوم. لا أقصده من الحاجات الممتعة. المضرة هي الحاجة اللي تعمليها كل يوم زي الأكل. لو الدنيا مفتوحة هاكل كل يوم أحلى الحاجات الدسمة والحلوة وأجيب صينية البسبوسة أضربها كلها طبيعي. هو دي حاجات ممتعة. لو كل يوم هعمل الحاجة دي هتضر. لو كل يوم هاكل فاست فود. فاست فود طعمه حلو. طعمه حلو. ليه تيست ليه طريقة ليه طعم غير أكل البيت. فهو حلو ولكن مضر. المياه الغازية بأنواعها حلوة ومفيدة وجميلة ولو عطشان وحران ولو واكل أكلة تقيلة ولكن في الآخر ليها أضرار. أنا بقولك ليها أضرار. فلو جيت تبصي على الحاجات اللي ممكن تستمتعي بيها هتلاقي ان معظمها ليها اضرار.
1: طب نرجع تاني لسؤالنا.
2: يلا بينا.
1: لو انا او اي حد طبيعي اتنين شركاء في الحياه
2: اتنين مخطوبين او متجوزين عشان الشركاء دي صعبه أيوة شويه
1: ماشي وجت قالت لك خس تزعل؟
2: ما عامل مسامح
1: اصلا
2: لا مش ولا هدي فرصة لنفسي نزعل ليه؟ أنا حر
1: ولا الطريقة؟ الطريقة في السؤال دي اللي بتفرق. يعني في بعض الناس تقول لك ده كلامها تقيل عشان ما عرفتش تقول الكلام صح ما عرفتش ترتبه صح.
2: مع عمري لما كبر في الدنيا وعجزت كده عرفت حاجة كنت بقولها زمان زي كده واكتشفت إنها غلط. مش اسمها الطريقة بالنسبة لي. بعد العمر ده فهمت إن في حاجة اسمها المغزى من الكلام أو من السؤال. مش دعوة بالطريقة. ما انت ممكن تبقي طريقتك تقيله بس بتنصحيني خايفه عليا بجد فاحبك واحترمك. وممكن تبقى طريقتك فيري سامبل وديسنت وقمر وانت مشغله دماغك بتنصحيني بحاجه تضرني او مش في صالحي في صالحك. فالطريقه مش هي الكور مش هي الحدوته.
1: طب
2: بالنسبه لي السبب هو الحدوته.
1: حلو بس انا ممكن اقول لك خس بس بطريقه يعني احسن ما اقول لك امشي بقى انت بقى لبسك وحش واللبس بقى عليك مش باين.
2: لا هو ده ودي اهانه مش
1: ايوه هو ده. ما انا بقول لك في ناس لا. كلامها مدب
2: انا خس او لا مدب ده دي بص فرق بين النصيحه وفرق ما بين التجاوز في الكلام. ده مدب ده اللي هو انا بقول لك النصيحه سكه اقول لك انت شعرك وحش قومي اعمليه.
1: مستحيل
2: خلاص هقول لك شعرك مش مظبوط قومي اعمليه. ممكن ده بقى مدب. وممكن تبقى انت عايزه الطريقه بقول لك ايه ما تقومي تبصي بس على شعرك كده في المرايه شوفيه واجبها كده. انا ما بقتش باكل من ده. انا بقيت عايز المعلومه. انت خايف على شكلي اطلع بشكل كويس فانا احبك واحترمك واسمعك. انت بتقول لي حاجه عشان تضايقني بس او انا مش هستفيد بيها مهما كانت طريقتك كويسه مش تفرق.
1: امال احنا ليه دايما لما بنوجه اي نصيحه لحد يقول لك انت قلت لي النصيحه وانا متقبلها وفاهمها كويس جدا بس طريقتك كانت وحشه معايا وانت بتقولها لي عشان كده انا خدتها بمحمل انه في حاجه اجريسيف. يعني انت ضدي في حاجه او انت بتقول لي على حاجه انت مش قلبك عليا. انت قلت لي على المعلومه دي بطريقه وحشه فهي لا
2: هو عشان هو عبيط.
1: الإلقاء ده مهم جدا.
2: هو عبيط.
1: هو عبيط
2: اللي بيقول كده عبيط. والله عبيط. يعني هو يقول لك انت قلت لي نصيحة تفيدني فانا ما رضيتش اعملها عشان طريقتك.
1: خدي بالك لا مش ما رضيتش اعملها. ما قلتش ما رضيتش اعملها
2: ما خدتش بيها
1: ضايقت
2: سؤال بس مش مشكلة. الناتج يا خد بيها يا تجاهلها. صح كده؟
1: صح كده.
2: انت دلوقتي لو انا قلت لك انت شعرك مش مظبوط احنا على هوا فقلت لك بص يا شعرك مش مظبوط اعملي طريقتي ما عجبتكيش فهتكملي الحلقه شعرك مش مظبوط عشان طريقتي ما عجبتكيش انضرتي نفسك عشان كده بقول لك يبقى مجنون. او انك هتقومي تسمعي فهتفيدي انك تظبطي شكلك عشان تتباني بشكل كويس.
1: بس ممكن اتضايق انك قلت لي حاجه زي دي على الهوا. طب ما ممكن
2: ما انا مش لازم اقولها لك على الهوا. ما بقولش
1: انت اللي قلت دلوقتي على الهوا.
2: بقول لك هقولها لك في الفاصل بس احنا في هوا. لا بس انا مش اكيد مش هقول لك على الهوا قومي اعملي احنا مش بالعبط ده. بس اللي اقصده ان ممكن اقولها لك بالطريقه. انت بتقولي الطريقه مش على الهوا. طريقتي ان انا اقول لك قومي شوفي اعملي كذا. فبالنسبه لك ده طف قوي.
1: لا ده عادي اللي انت بتقوله ده عادي. بس في ناس اسخف من كده. في ناس بتوصل الرساله بشكل اسخف من كده.
2: الكور السبب الحدوته تفيدني شكرا يسلم
1: بأي طريقة بقى.
2: مش فارق لي الطريق.
1: ما شاء الله عليك.
2: اه والله.
1: لا خلينا نطلع فاصل لان انا ايه.
2: طب خلي الناس تقول لنا بقى رايهم
1: في. اه ما انا بقول لك نطلع فاصل ومستنيين مكالماتكم ورسائلكم على 38335022 ورسائلكم على الواتساب 0155925006. وسؤال حلقه النهارده، لو شريك حياتك تخين او زي في الوزن، تحب تقول له وتصارحه بده ولا تقول لا بلاش وجع قلب ده هيتضايق؟

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: facebook.com/@nugumfm. انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم في بين وبينها احمد الهواري ويمنى علي. وموضوعنا النهارده بنتكلم شريك حياتك لو وزنه زاد تقول له يخس وتقول له يرجع لوزنه سواء كان زوج او الزوجه. معانا تليفون. معانا مين؟
2: جميلة. جميلة يا مساء الفل يا جميلة.
3: مساء العسل عليك
2: يا قلبي. يا يعني صوتك حلو واسمك حلو وجميلة الجميلات. ازيك؟
3: الحمد لله. انت عاملة ايه؟
2: الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي بقى، انت متجوزة؟
3: اه انا متجوزة بقالي
1: قد ايه؟
3: بقالي 6 سنين.
1: 6 سنين ما شاء الله.
2: اي جوزك زايد في الوزن ولا ايه؟
3: جدا.
1: انت كنت واخدة قد ايه؟ لا هي كانت مستلمة قد ايه؟
2: يبقى اكلك حلو على طول، دي الترجمة الوحيدة. اكيد اكلك حلو.
3: لا والله انت بتسألي اكلي حلو. هو بيحب اكل ورق.
2: هو بيحب الجانك فود.
3: هو بصي يعني عنده ان هو بصي يسلك فلوسي كلها على الاكل بره، ولا ان هو يبقى حاسس ان هو يعني.
2: طب ما انت ممكن تدخلي له بقى من ناحية انه ده مش صحي. يعني يعني فاهمه قصدي؟
3: مش بنتكلم كتير ولا اي حاجه خالص. عايز
2: مش فارق معايا. تعمل ايه بقى يا احمد؟
1: هو ده مستمتع. انا ما
2: ده متعه. دي متعه.
1: هو كان وزنه قد ايه؟ ما قلت لي. هي قالت وزنه يعني كان رفيع الاول.
3: لا انا واخده الحمد لله بمصلبه.
1: طب خلاص انت. طب انت بقى يعني حبيتيه كده؟
2: ما بوظتيش حاجه يا استاذه جميله. انت ما بوظتيش حاجه، انت واخده العينه كده.
3: انا واخده السيستم على ما هو عليه.
1: طب خلاص انت حبيتيه كده واتجوزتيه كده او بقالك 6 سنين عايشه معاه كده، ايه اللي غير رايك النهارده يا استاذه جميله؟
2: هو ما غيرش رايه.
3: ما غيرش رايه حاجه. انا اللي غير رايي ان انا لقيته تعب صحيا.
2: ايوه.
3: الحاجه الثانيه ما بقاش عارف يلبس كويس، بقى الناس بتديله اكبر من سنه.
1: هو شغله فيه حركة؟
3: شغله فيه حركة كتير، فبالتالي بيأثر في شغله.
2: مش قادر يتحرك.
3: مش قادر يتحرك. فدي كلها حاجات غلط.
2: طب فكرتي تقولي له خس؟
3: لا قلت. مش هكدب عليكم، ما قلتش قلت.
1: طب قلت. ايه رد فعلك؟
3: قلت بس هذا اتقال لي ماشي، وانا خلينا عايزة اخس. وعارفه يعني يجي في وقت بقى لما يحس ان هو فعلا وزنه بقى خلاص. انا هخس بقى، انا خلاص انا مش هينفع كده، انا مش عارف ايه. وبعديها يومين ثلاثه وبترجع لي ملعبي.
2: طبعا انا كنت هقول لك اقطعي الاكل واقفلي المطبخ بالمفتاح، ولكن هو ما بياكلش الراجل من البيت. يعني الراجل موفر عليكي، انت قاعده طبعا ما بتطبخيش ولا ايه؟
3: لا بعمل اكل. بس المشكله في الحته ان هو يعني بيحب ياكل. بيحب ياكل يعني الاكل لو ما دخلش مزاجه وما لقاش اكل فيه لقوم
2: بيحب ياكل. ياكل بياكل صح.
3: مش اللي هو اي اكل وخلاص.
2: والحلويات اخبارها ايه؟
3: ايه
2: خلاص انت قلتي دي خلاص عرفت انا على طول. عرفت. بتعرفي طيب تعملي حلويات؟ يعني انت ليكي في الشرقي والحلويات الشرقيه والبسبوسه والكنافه؟
3: لا ما هي ما بقول لك احنا يعني يعتبر اكلنا كله ده الاساس فيه الحلويات.
2: طب ما انت بقى جميله، انت اللي غلطانه يا جميله. يعني
3: طب انا لو ما عملتش كده هتاكل كده.
2: طب جرب يعمل دايت قبل كده؟ لان في ناس بتجرب وبتفشل، تقول لك ما قدرتش انزل جيم يومين اتنين وما اقدرش، اتصور بس الصورتين بتوع الجيم وخلصنا على كده. هو ايه حتى عمل ده ولا ما عملش؟
3: لا هو ما راحش الجيم قبل كده. بس انا هو لما بيجي يعمل دايت هو فاهم الدايت غلط. هو فاهم الدايت ان هو ما ياكلش خالص.
1: طب ما حاولش يروح لدكتور او يتابع مع حد متخصص في ده؟
3: يقول لك لا انا هخس، هروح لدكتور اقول له انا عايز اخس.
1: في دكاتره بتاعت كده بس.
2: لا بس شفت بقى ان الحته دي فعلا عند بعض الناس حساسه، موضوع حساس.
1: حساس ايه؟ في دكاتره هم دكاتره التخسيس ما بيبيعوش حاجه ثانيه.
2: في ناس بتتكسف فعلا. في ناس
3: بتتحرج فعلا.
2: هو
3: بيتحرج.
2: في ناس كده.
3: هو بالنسبه له حته ان هو حد يقول له روح لدكتور او الكلام او خس والكلام ده هو بيتضايق.
2: طب هقول لك على حاجه جيبها له بالراحه كده، اللي هو ايه؟ انت مش نفسك تلبس طقمين حلوين كده جداد لزاز فات عليك كده وشكلهم؟
1: او خليه يشتري طقم صغير عليه
2: صغير ويخسله. ويخسله بقى عارفه.
3: لا ما احنا ما انا عملت الموضوع ده واتركن في الدولاب عادي.
2: طب اسالك سؤال يا جميله،
3: عارفه بس اللي جبت
2: انتي عندك اولاد؟
3: عندي زين ولسه حامل.
2: ما شاء الله. طبعا انت عارفة ان الست بعد الولادة وزنها ممكن يزيد، جسمها شكله مع المتبوز، ما تفهميش ايه اللي حصل. جيبيها، هو عمره قالك انت جميلة انت تخنانة او كذا؟ يعني الموضوع ده فليكسبل بالنسبة له ان هو يقول اللي قدامه خس؟
3: بصراحه لا.
2: لا ده هو عنده مشكله
1: بقى.
2: لا هو ما يقدرش، هو خلاص انت كده ايه.
3: هو هيخاف يقول
2: هيخاف. هنا في فرق. هو هيخاف يتكلم مع جميله.
3: بالظبط كده.
2: انت طب انت رفيعه تخينه متوسطه؟
3: لا انا الحمد لله انا من النوع اللي هو بيقول لك مهما ياكل ما بيخنش.
2: ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله دي حاجه حلوه جدا.
3: عشان كده هو مش هيجرأ يقول في يوم
2: من الايام. مفيش يعني مفيش تخن، انت مش تخينه ولا بتتخني.
3: بالظبط كده. فالحمد لله
2: مش مدياله الفرصه. يعني استاذه جميله انت كده 100 100.
3: كملي. على وضعي الحمد لله.
2: على وضعك. لا بس حاولي معاه علشان نفسيا وصحيا.
3: والله حاولت لان انا فعلا الموضوع بقى بالنسبه لي يعني ما بقاش حته ان هو شكل بس. الموضوع كمان صحي. بقى صحيا.
2: ما هو هو
3: بقى بيتعب كتير.
2: نفسه
3: يعرف ينام،
2: هتلاقيه نفسه مش قادر
3: على طول، حاسس ان هو مش قادر. الموضوع بجد مش موضوع شكل والله يا جماعه، هو الموضوع بس ان بعد كده انت اللي هتتعب، انت اللي هتتعب صحيا.
2: ما انا في بدايه الحلقه ده اللي انا قلت مش عشان الشكل، الصحه، التخن بيأثر على الصحة، على النفس، على الحركة، على كل حاجة. ولا يقدر يلعب مع أولاده، ولا يقدر يمشي في حتة، ولا يقدر ياخد نفسه، لو اتكلم كتير كمان يتعب.
3: طب أقول لك على حاجة، أبسط حاجة في الأمور، هو ما بيعرفش يلبس الشراب
2: أهو، ما يقدرش يوطي، ولو بيصلي ما يقدرش يسأل. ما هي كده.
3: ما يقدرش.
2: لا أنت حاولي معاه وجميلة أنا واثقة فيكي، أنت قدها وقدود. صدقيني يا جميلة انت قدها وقدود، دوسي. ربنا معاكي. ميرسي قوي يا جميلة على المكالمة الحلوة دي.
3: على فكرة انا كلمتك قبل كده وقلت لك ان انا نفسي لو جبت بنوتة هسميها يومنا على اسمي.
2: ايوه.
3: الاسبوع الجاي هعرف اذا كان فيها بنوتة او ولد، ان شاء الله لو بنوتة فهي اكيد هتبقى يومنا.
2: ربنا يخليكي.
3: ما انا قلت لك قبل كده يا استاذ احمد
2: مش هتسمي احمد، خلاص
1: سميها واري، خلاص سميها واري.
2: ده ايه ده ماشي. ايه الناس اللي بتلزق في
1: خلاص تسميها واري خلاص.
2: اسم مش حلو. جميله اسم مش حلو. يمنى احلى طبعا، وان شاء الله تجيبي بنوته جميله. ان شاء الله تجيبي بنوته جميله
3: ان شاء الله
2: زي مامتها. ثانك يو. ان شاء الله ربنا يرزقك بالخير كله، وميرسي على ذوقك واسمك جميل يا جميله. ثانك يو. ميرسي يا حبيبتي. شفت جمالها؟ هتسمي بنتها على اسمي، ايه اللي ضايقك؟
1: بقول لك لو ولد، انت لو ولد هنسميه يمنى؟
2: خلاص هي قررت يمنى في الحالتين.
1: كويس يمشي ولد ويمشي بنت. انا كده اطمنت.
2: شفت بقى ان في ستات بتبقى عايزه تقول لجوازاتها او شريكه حياتها او العكس، لو راجل شريكه حياته
1: هو حر هو مبسوط، هو كل واحد حر في الزوم بتاعته، انا مش بضرك في شيء.
2: هو صحيا يا جماعه هو مش
1: خلاص صحتي برضو دي بتاعتي مش بتاعتك.
2: ايه ده يعني؟ ولو ما خافتش عليه
1: ما بتخافش عليه. شكرا ليها على فكره. أحمد. تخاف عليه شكرا ليها لحد نقطه في الاخر، هو حر هو مبسوط كده.
2: حبيبي انت لما بتتخن شويه لما بتتخن شويه وابقى عامله لك اكل حلو كده وتاكل، بعد ما بتاكل شفتي ما بتحبنيش، مش عايزه يبقى شكلي
1: عشان
2: حلو.
1: لا ثانيه
2: مش عايزاني اخس.
1: ما بتحبنيش. لا ثانيه
2: بيبقى في لوم في الحالتين. ما خليني اكمل. بيبقى في لوم في الحالتين، واحده مهتمه قوي فبيتضايق قوي، واحده مقصره وما بتعملش اكل فين الاكل، انا عايزه.
1: طب اقول بقى
2: طبعا
1: لا تنفذي لي رغبتي. لو انا عايزه اخس دلوقتي ما تعمليليش الاكل اللي بيتخن، لو انا عايزه اتخن اعملي لي الاكل اللي انا بحبه واللي بيتخن.
2: في الايام العاديه
1: انا بقول لك لا، في الايام العاديه ببقى عايزه اقلل الاكل، فانت بتعملي اكل مش وقته بالنسبه لي، فعشان كده بتذمر. لكن في العادي انا عايز اكل بس استمتع، بقول لك تسلم ايدك وابقى مبسوط خلاص. انت بتنفذي رغبتي، خايفه عليا قولي لي، انا كبير بما يكفي اني مبسوط. مبسوط بقى عايز اتخن، مبسوط عايز اخس، مبسوط عايز اعمل ايا كان اللي انا بعمله، ما دام انا مبسوط مش بضرك ومش بضر في حد تاني في الحياه. انا شايف ان كل واحد حر.
2: هو احنا ليه دايما، طيب انا عايز اسالك سؤال جه دلوقتي في بالي، ليه دايما في ناس بتقول ده كان شكله احلى وهو تخين، كان وشه كده رادد ووشه كده في الروح؟ ليه؟
1: بص
2: لما هو الخسسان افضل ودايما كلنا بنحب الخس.
1: مفيش حاجه افضل مطلقه. في وش وهو منحوت او هو خاسس بيبقى عضمه باين كده حلو. في خلاص هي ازواق زي ما في ناس بتحب البيضة وفي بيحب السمرة وفي بيحب الخمري وفي بتحب الرجل اللي شعره طويل وفي اللي بيحب الدقن وفي اللي بيحب من غير دقن وهكذا. هي لولا اختلاف الاذواق لبرت السلع. هي ازواق. في ناس وشها منحوت او احمد عز وشكله حلو وشه منحوت خلاص
2: مش منحوت.
1: لا, و... نعم. لا لا لا لا لا لا, لا, لا. احمد عز وشه منحوت طبعا. فأحمد عز شكله حلو.
2: ما شاء الله ما بقتش
1: خالد الصاوي كمين. شكله حلو برغم انه هو مليان بس شكله حلو. الركاحي زمان استاذ يحيى الفخراني شكله حلو. استاذ طبعا. محمود عبد العزيز شكله حلو.
2: خلينا بقى نقف عند استاذ
1: حسين فهمي شكله حلو.
2: استاذ يحيى الفخراني لو خس مش هيبقى يعني هو مش هيبقى احنا ده الشخص اللي متعودين عليه.
1: ما انت هي دي هو
2: في
1: حلو
2: ناس ايوه في ناس
1: هو
2: حلوه
1: حلو
2: كده
1: في نفسه لان هو حلو. استاذ حسين فهمي هذا الجان حلو. استاذ عادل امام حلو. هي اسواق. مفيش حاجه حلو ربنا ما عملش حاجه اسمها حلو مطلق اللي هو دي المقاييس الجمال عند الراجل او عند الست. مفيش
2: ما عندي في ست لا يختلف عليها اثنين وفي راجل لا يختلف عليه.
1: ثانيه واحده بس معلش.
2: ازاي
1: لا
2: يعني؟
1: هي ازواق.
2: رشدي اباظه كام حد يقول لك رشدي اباظه شكله مش حلو مثلا.
1: هي القصه مش شكل.

0: فهل معناه ان الاكل الوحش ولا انت مش على ذوقك؟ هو مش على ذوقك الناس كده، انت مفيش واحده وحشه ومفيش واحد وحش، في حاجه ان مش على ذوقي هو مش وحش. الاستاذه دنيا سمير غانم قالت الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش، صح كده؟ يلا نطلع بينا فاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني عشان نسألكم تاني نفس سؤال الحلقة وتقولوا لنا أرائكم. لو شريك حياتك أو شريكة حياتك، شريك حياتك أو شريكة حياتك، يعني لو جوزك أو جوزك أو مرادك أو كل الضمائر باظت
1: النهاردة كله بصمة
0: وزنه زاد، تقول له خس ولا تسيبه براحته؟ استنين مكالمتكم على 3-8-3-5-0-22 والواتساب 015-5-9-5-5-1006. فاصل وراجعين تاني بينه وبينها أحمد الهواري ويومنا عليه.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم

0: كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم في بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، لو شريك حياتك وزنه زاد تواجهه ولا اكتمها جواك واسكت وهو حر في حياته؟
3: لا اقول انا
2: لا ما انا قلت انا رايي طبعا هواجهه، لان المفروض ان انت اقرب الناس لي ولازم تواجهه بكل عيوبه، بس طريقه انك تتكلم معاه ده حاجه بتفرق جدا مع اللي قدامك. وزنه هيزيد، وزنه هيقل، هيبقى شكله فتره تعبان، شكله فتره كويس، مش كل الكلام ده هيتغير، ده متغيرات، ولكن طريقه كلامك دي اللي هتفضل في دماغه. وهيقول وقت ما كان تخين هيقول انا فاكر ان الشخص ده نصحني، بس نصحني بطريقه وحشه جدا، قال لي كلام وجعني، انت لبسك وحش، انت شكلك مش مظبوط الفتره دي، انت عامل كده ليه، انت ما بقاش فيه لبس لايق عليك. الكلام ده هو ده اللي بيفضل جوانا. انما بقى انك تخس شويه وتتخن شويه ده كلنا بيحصل لنا، شكلك النهارده بيل شويه، شكلك يوم حلو قوي، شكلك كل ده بنتعرضه، ولكن طريقه شريك حياتك في انه ينصحك في اي حاجه بقى، سيبك من الشكل والتخن والكسل، في اي حاجه، هو ده اللي بيفرق مع الشخص اللي قدامك. ده من وجهه نظري.
3: هاخد منك وقت مستقطع بس عشان عايزين نقول ساره مرات الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز نقول لك كل سنه طيبه.
2: هابي بيرث داي يا ساره.
3: يعني محمد كنا لسه بنتكلم دلوقتي وقال لي رايي في الموضوع، قال لي الناس بتعمل سكس باكس، احنا نعمل باكس واحده، يعني هو كل واحد حر في جسمه.
2: ايوه بس هل هيزعل لو ساره قالت له خس ولا عادي؟
3: يزعل ايه، هو دلوقتي عمل اغنيه عشان عيد ميلادها وبقى بيغني، يعني هو منتج وممثل.
2: الله.
3: ودلوقتي
2: طلعت المواهب اللي جوايا يا ساره.
3: غالبا عمل اغنيه وخلاص، انا الان الفتره اللي جايه ان الاقي محمد بيغني كل سنه وانت طيبه يا ساره وعقبال مليون سنه ونشوفكم مع بعض قريب، يعني هنا في عندنا في بينه وبينها، يعني قريب نلاقي محمد وساره ينورونا. وبالنسبه لموضوع الخسسان، هو انا ماشي بنفس المنطق، هو انا اعمل ليه اعمل سكس باكس؟ ممكن اعمل باك واحده ويبقى كرش مبسوط وانا تمام ومبسوط، مفيش هدوم هيفصل هدوم. انا خس بمزاجي وبتخن بمزاجي.
2: أيوة.
3: انا
2: طب سؤال، ليه طول السنه بتفضل عادي بتاكل اللي انت عايزه، في فتره كده من السنه تيجي وتبقى لازم تخس فيها؟
3: عشان انا عايز كده،
2: مش قبل المناسبات والاعياد والافراح.
3: أنا عايز كده. انا عايز
2: يا راجل،
3: انا عايز كده. انا عشان انا اللي عايز كده، هو ايه حد اللي بيعوز؟ انا اللي بعوز. كل واحد حر، كل واحد يعيش حياته براحته.
2: لا انا في حاجه دايما ملخبطاني، ان مقياس الجمال عند ناس كتير قوي ان الشخص يبقى رفيع ويبقى وشه منحوت ويبقى الجو لاين منحوتة قوي وتبقى المناخ. مين اللي عمل التقاليع دي؟ اني لازم الواحد يبقى خاسس قوي، اني لازم الواحد تبقى بطنه فلات،
3: شكلهم صعب.
2: اني لازم ليه؟ مين اللي عمل اني ده الجمال بجد؟ في حين ان زمان، نرجع بقى لزمان، تتفرج على الافلام بتاعت زمان تلاقيهم كلهم ستات مش رفيعين قوي، جسمهم حلو مظبوط، وشهم في نضارة ومليان وخدود، وما بقاش وما كانش فيه جو لاين بقى، ولا الدقن اللي طلع قوي كده، ولا المناخير اللي مرفوع قوي كده. حلو لو واحدة ربنا خلقها كده، ولكن ما تجريش على عمليات التجميل وتعملي لي الجو لاين القوي والدقن اللي منزل نازله قوي والمناخير اللي مرفوع. مين اللي عمل ده؟ وده مين اللي قال ان هو ده مقياس الجمال؟ عشان الموضوع ده مضايقني جدا. يعني كتاب مين عشان انا عايز اقراه، او مدرسة مين؟ هو مش ده الجمال؟ الجمال ان انت الواحد يبصلك يرتاح لك شكلا، يلاقي ان كل شيء متناسق. ما تبقاش طبعا البق عامل كده والمناخير عامله كده والعين عامله كده، حلو، بس يبقى شكلك هادي اوفر اول. لكن التميز والامتياز في الجمال بقى مبالغ فيه قوي يا جماعه، قوي. ده الوسط بقى قد كده بجد بجد، يعني لو حطيت ايدي كامسك وسطها هعصر وسطها. ليه؟ مين بقى اللي عمل ده؟ احنا مش عارفين. ومين قال ان ارنبه المناخير لما تبقى مرفوعه كده تبقى هو ده الجمال؟ مالها البنت اللي بتبقى شوفها قوي، اللي هو بنقول عليها ايه، كيرفي مالها يعني أثرت معنا في إيه؟ بالعكس شكلها هيلثي وشكلها لذيذ وخدودها حلوة و... فأنا شايفة إن مش مقياس الجمال إنك تخس قوي قوي قوي فتحت عينك يبوظ فوشك يتدمر فالخدود تقع فتضطر تروح تعمل تجميل. الخسسان حلو حلو بدون نقاش، بس الزيادة بيبقى ماسخ بصراحة، بيبقى دمه تقيل. ولا أنت إيه رأيك
3: في اللي أنت بتقولي ده؟ ما أعرفش يعني
2: ما تعرفش ما كنتش معانا؟
3: لا مش
2: إيه, إيه, إيه يا ابني الجمال اللي أنت فيه ده؟
3: لا والله ما يعني أنت بدأت تتكلمي في مقاييس جمال الستات.
2: أيوة علشان ما دايما ما هو دايما يقولك ست دي تخينة. لا يا عم مش حلوة دي تخينة قوي.
3: ما ببصش.
2: الله
3: ما ببصش.
2: تربيتي تربيت ايدي يا جماعه.
3: ما ببص ما اعرف يعني انت سايني على الرجاله ماشي الستات ما اعرفش.
2: ما تعرفش غير يمنى طبعا.
3: ما يعني يمنى مراتي لا انا عارفها.
2: لا مش يمنى حد تاني. يمنى مراتك بس. نقطه.
3: بس ما اعرفش حاجه تاني. فانت اساليني سايني في موضوع الحلقه بقول لك ايه راجل وست.
2: مبسوط من تربيته والله ربنا الحمد لله. طب قول لي انت في حاجه اسمها يا احمد مقياس للجمال؟ الشخص التخين ده لازم يبقى
3: وحش؟ نسمع اراء الناس.
2: يلا
3: خلينا نسمع اراء الناس. رقم اخر 81 بيقول اكيد هقول لو هو اكيد هقول لو هو متضايق من شكله او شكله مؤثر على صحته. تحاليله مش احسن حاجه، يكون في مرض زي مرض السكر. أيوة. وراثه في العيله فبيتاثر بالتخن. وهفكر في احسن طريقه تتقال بيها لان الموضوع ده حساس جدا جدا جدا جدا.
2: بالظبط
3: انا نفسي عانيت منه كتير.
2: هو ده اللي انا بقوله. الطريقه
3: مساء الفل عليكم. زياده الوزن مش حاجه لطيفه. لو الزوج او الزوجه اي حد فيهم وزنه زاد من حق التاني يقول رايه بصراحه وينصحه، والتاني عليه يتقبل رايه من غير زعل لانه شريك حياته. أكتر واحد هيخاف عليه وعلى مزاره، ودي حاجة ما تزعلش حد. مية. بس من غير ما يحطه تحت ضغط وهو ليه الرأي الأول والأخير. هني فاروق
2: 100%.
3: أنا مع يومنا المرة دي وحابب أدخل معاكم مكالمة. أنا تخين. خالد مكس. طب ماشي يا خالد هكلمك دلوقتي والله واسمع منك التجربة. بس أنت مع يومنا في إيه؟ أنت عايز يعني
2: اني اقول صح؟
3: اقول
2: اظن انه اقول رسالتي عادي بكل
3: زيد بصراحة. على فكرة انا مش هطلب من زوجتي انها تخس لمجرد شكلها، لكن لو زيادة الوزن اثرت على صحتها او راحتها او حياتهم المشتركة يبقى اتكلم معاها بحب واحترام وساعدها مش هضغط عليها. واصلا الافضل تقول انا يهمني صحتك وراحتك ولو حابة تخس انا معاكي وساعدك.
2: هي دي الطريقة بقى اللي بتكلم فيها. طريقة الرسالة اوصل اللي انا عايزاه.
3: طب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. نطلع فاصل ونرجع تاني. سؤالنا النهاردة وموضوعنا بنتكلم عنه، لو شريك حياتك وزنه زاد تقول له خس ولا تسيبه براحته؟ مستنيين مكالمتكم على 3-8-35-022 الواتساب 015-5955-1006. فاصل وراجعين على طول.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
5: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم بين وبينها احمد الهواري ويمنى علي. وموضوعنا النهارده بنتكلم عن شريك حياتك لو وزنه زاد تقول له يخس ولا تسيبه براحته. ويمنى مصره انها تقول له يخس, مش عايزه تسيبه براحته.
2: لا لا اكيد حتى لو هيتضايق, يعني حتى لو قلتها له بطريقه لذيذه واتضايق لما يهدى كده هيعرف اني والله يا زين ما قلت, يعني كويس انك قلتي لي, طالما انا قلت الطريقه كويسه وقلت حاجه لمصلحته خلاص هيتضايق بقى لو هو حاسس اني فعلا عنده مشكله في الحته دي.
1: طب واللي حواليه بتقرص عليه ليه لو هو عنده مشكله؟ يعني لو هو فعلا
2: هقول لك ليه. لا مش بقى
1: هو عامل الموضوع ده عامل له ازمه نفسيه.
2: هقول لك ليه, لاني لما اقرب حد ليك يقول لك نفس المشكله اللي انت شاكك ان هي موجوده عندك او الاخرين شايفينها فيك وانت شايفها في عينيهم ان انت عندك مشكله فيها, وتلاقيني اقرب حد ليك بيقولها لك, لا دي موجوده بجد بقى.
1: طب ممكن
2: ده مش بيتنمروا ولا بيكرهوني ولا بيهيروا مني ولا بيحقدوا عليا.
1: طب لو هو ما عندوش الاراده لانه يخس,
2: وفي ناس كده كتير
1: وبيخاف من اي تدخل جراحي وصحته او جسمه لا يسمح بإبر التخسيس او ادويه التخسيس,
2: ومش وما عندوش النية ينزل جيم, وما عندوش النية ان هو يقفل بقه ولا الكلام ده,
1: مع إرادة. في ناس ما عندهاش الإرادة دي, في ناس متعتها في الأكل.
2: فهل بس هو لو وصل للمرحلة اللي انت بتقولها دي عمره ما هيكون متضايق ان هو تخين. ده راجل
1: ما هو مش متضايق على فكرة.
2: ما بقولك
1: ما انا تاني هقول
2: خلاص, لا الشخص ده ما تتكلمش معاه خلاص. انا هبقى عارفة ان شريك حياتي مبسوط ومرضي باللي هو فيه ده, طب انا اكلمه ليه في حاجة هي مش مضايقة اصلا؟
1: طيب يعني أنا هو بتكلم برضه هو في الاخر
2: طبعا انا هو في الاول في الاخر براحته. هو لما انا اقول لك خس هو انا كده هضربه؟
1: لا انا بتكلم انك قلتي مره وخلاص.
2: هو في كل الحالات براحته طبعا, يعني انت بتدي نصيحه وفي الاول وفي الاخر انت حر تعمل بيها ما تعملش بيها, براحتك. لو حاجه مش مضايقاك خد النصيحه وارميها البحر. وما اظنش ان في حد هيديك نصيحه في حاجه هو شايفها ان هي مش مضايقاك انت شخصيا, يعني ما افتكرش او يعني بتسبب لك مشكله وانت نازل تشتري لبس وانت زي ما جميله قالت وانت بتوطي تربط الشوز نفسك وانت طالع على السلم وانت بتلعب مع الولاد, كل الحاجات دي لو مش موجوده وانت بتاكل وهي دي متعتك الحقيقيه في الحياه هو خلاص اكيد شريك حياتك اصلا مش هيكلمك في حاجه زي كده. انت تمام صحيا وتمام نفسيا وتمام في كل حاجه, طب شريك حياتك هيكلمك ليه في حاجه زي كده؟
1: في مسج بتقول لك استاذ احمد ازيك اخبارك ايه يا رب تكون بخير, ازيك يا استاذه يومنا عامله ايه؟ بالنسبه لموضوع النهارده انا واحده من الناس اللي ما بتحبش الناس التخينه, انا كده بحاول طول الوقت انا وزني ما يزيدش عشان مش شرط ان مش ببقى حلو, لا بالعكس ده بيعمل ازمه. انت ما بتعرفش تجيب هدوم حلوه اصلا, يعني مش بحب الناس التخينه. يعني انا عارفه ان في ناس كتير بتتضايق مني بس انا بقول الصراحه ان انا ما بحبش الشكل ده. بص اقول لك على حاجه,
2: ده رايها في الناس بشكل عام. بس شريك حياتك بقى مش هتحبيه اكيد تخين, طب هتوصلي له الرساله دي ازاي؟ هتقول والله انا ما بحبش الناس التخينه يا فندم اتفضل توكل على الله, يعني ولا هتجيبيها له ازاي؟ لان هي توصيل الرساله
1: أنا اهم. انا شايف ان دي حاجه لو انت عايزه بقى تتكلمي في الاصل بتاع الحكايه, احنا دي مشكلة عندنا كبني ادمين او كأب وام في اجيال متعاقبة. يعني ايه؟ يعني انت تحبي تقولي بص صحتها ردة ازاي او صحته ردة ازاي لو بيبي عنده 3-4 سنين هو يبقى تخنان كده ومورد صحته ردة. يا جماعة ما هو كده بيبدأ جسمه يتمدد انه يتعود على الامتلاء ده,
2: مش شرط. خلينا نقول ان في اطفال لما بتفرد وتكبر
1: مفيش بقى ده كلام بقى ده ماشي, ده كلام جدتي وجدتك تفرد وتطول. وما
2: انا واحده يا جماعه من الناس كنت تخينه جدا وانا بيبي,
1: ما كنتش تخينه جدا
2: على حاجه.
1: لا في الصور لا مش تخين ده لا مش ده التخن التخين جدا. كنتي طبيعيه في مرحله من المراحل ولكن مش تخينه جدا. لكن احنا بنعود الاطفال واحنا صغيرين لازم يخلص الطبق كله بالعافيه. هو شبع؟ لا اخر واحده. لازم ناكل وكوكو وبتاع ولا... على فكرة لو انت هتدوري على المشكلة هو ليه احنا عندنا نسبة سمنة زايدة عموما، انت كلامي بقى في الموضوع بعيد عن ان مين يقول لي مين، ليه نسبة السمنة عندنا زايدة؟ ليه الدولة حاولت في وقت الأوقات وبتتكلم عن فكرة ان لازم يبقى فيه انقاص للوزن عشان الناس تعرف تأدي اعمالها بشكل كويس وصحتها ما تتأثرش؟ ارجعي للأساس، مفيش حاجة اسمها ان هو مولود كده، هو بيتولد طفل عادي وزنه 2-3 كيلو، احنا اللي بنقعد نأكله بالعافية ونزغطه.
2: مفيش حاجة اسمها جينات؟
1: لا لا بص هقول طب هقول لحضرتك خلينا نمشي براحة لا لا بص هقول لك بس على حاجة، الجينات ملهاش علاقة بالتخن،
2: الجينات ملهاش علاقة بالتخن،
1: معلش خلينا انا على قدي اتفلسف على قدي في اللي انا فاهم.
2: لا ماشي انا بنستفيد،
1: الجينات ملهاش علاقة بالتخن لان هي ممكن يبقى ليها علاقة بامراض تانية هرمونية، ممكن يعلق انا دايما اعرف سكر وراسي ضغط وراسي، مفيش غده وراسي،
2: لا مش غده وراسي بس بقول لك ان ممكن ده سبب مرضي
1: ده بس انت قلتي لي وراسي، خلينا بس بالراحه ننظم
2: الكلام. ما قلتش وراسي، انت اللي قلت،
1: مش انت قلتي
2: انا قلت بيبقى وراثه ان الاب والام
1: تخان. طب خلاص بقى ما هو وراثه في ايه يا فندم تخان؟ انا عمري ما سمعت ان في اصل عنده تخن وراسي، سمعتيها في اي برنامج في اي حته؟
2: طب انت ما بتشوفش ان العيله كلها تخن؟
1: انا بسالك سمعتيها؟
2: لا ما سمعتهاش.
1: طيب يعني ما فيش كلمه تخن وراسي، في حاجه اسمها انا اب وام، وانت على فكره انت بتعملي كده مع بنتك، لازم تاكلي وبص هي ما صحتها رده ايه، تخنانه يا واكله زياده عن اللزوم، تخنانه بس صحتها مش رده، هي ممكن صحتها رده
2: عشان لو الطفل طبيعي. ده سبته ما تاكلتوش هو ممكن ما ياكلش خالص.
1: حلو، احنا بقى وقفنا في النقطه الحلوه دي.
2: طبعا
1: ما أكلتوش، لكن مش أكلته زيادة عن اللزوم، ما هو ممكن أكله مش هسيبه يجوع وهأكله لحد ما بطنه يتملي، ما هالبطن دي عاملة زي الاسترتش بتوسع وتصغر، صح كده أنا فاهم صح؟ أنت لما بتضغطي على بطن البيبي هو شبع، فس أنت بتضغطي عليه في الأكل أكتر فبطنه بتكبر، فلما بتتعود على ده مع مرور العمر لما يكبر بنفس المنتاليتي بتاعت الأم ان هو بيتخن، لان
2: فلازم يطلع تخين. انا صدقتك في النقطه دي. لا طبعا هو احنا لا بجد
1: هتقعدي تاكلي ابنك لما يبقى عنده 20 سنه ولا 18 سنه ولا 15 سنه ولا وات ايفر هو عايش معاكي كام سنه؟
2: لا خليني اقف عند النقطه انت قلتها، انا بس مش فاهماها فانا عايزه اوضحها. هو الطفل اللي بناكله وهو صغير كتير جدا بيبقى طفل قلبوس كده وحلو، لازم لما يكبر يبقى شخص تخين؟ لا،
1: لان هو الطفل ده راح
2: لا يعني. وانا مثال قدامكم
1: يا جماعه البيت. يا حبيبتي انت مش مثال، بس انت ما تمثليش على نفسك.
2: شفت اطفال كده كتير؟
1: لا انا هقول لك بس عشان هي الفكره، امال الناس اللي بتطلع
2: تخين جدا.
1: طب بالراحه بس، الناس اللي بتطلع تخين، الناس اللي بتطلع تخينه جت منين؟ كلهم كانوا تخان وفردوا بقوا رفيعين زي حضرتك.
2: الناس رفيع تخينه فين؟ صح.
1: طب
2: تخنت مره واحده على كبر؟
1: تخنت على واحده على كبر لاني بقيت اللايف ستايل بتاعي كله غلط،
2: يبقى ملهاش علاقه.
1: طب ثانيه واحده، انا ما اتكلمتش، ما هو عشان كده بقول لك ما تمثليش على شخص واحد. انا بقول لك مثلي على الفكره، ليه الناس كتير عندها سمنه؟ ليه كتير؟ يبقى في مشكله في التاسيس بتاعها.
2: بس التاسيس بس، مش بياكلوا كتير.
1: ما لسه كنت انا هجيلك في اللي بعدها. لا مش بياكلوا كتير،
2: لا مش هقول لك
1: انا مش فكره ياكلوا كتير، هقول لك اللي بعدها بقى،
2: عدم الحركة.
1: لا
2: حاجات كتير قوي.
1: اللي بعدها ان كانت في العشرين سنة اللي فاتت انتشرت ظاهرة الفاست فود اللي في كل حتة. ما كانش ده موجود قبل عشرين سنة بهذا الكم، يعني كان محلات السندوتشات الجاهزة المشهورة دي كان محل واحد وفي منه فرعين تلاتة، واحد في الهرم وواحد في مدينة نصر. لكن فكرة المحلات اللي بقت كتير اللي انت ما تعرفيش عددها، فكرة الحاجات الاختراعات بقى الجديدة اللي شبه الكريبات ومش عارف ايه والحاجات دي اللي بقيتي ما تعرفيش عددها، فكرة الفطاير والبيتزات الغريبة اللي ما بقيتيش تعرفي عددها، بقى في كمية جانك فود او فاست فود او سميها زي ما بتسميها، وجبات سريعة كتير بقت هي اللي عاملة الكارثة دي مع فكرة التصغيط بتاعنا واحنا صغيرين. لكن لو رجعتي زمان في الوقت اللي احنا كنا عايشين فيه او اللي انا كنت عايش فيه، ما كانش عندك فاسيلتيز كتيره او اماكن كتيره ممكن تاكل من الشارع، يعني كانت اخرك محلات الفول والطعميه هي اللي كانت ممكن كانت منتشره في الوقت ده وخلاص ده بتاع الفطار يعني. لكن بقيت اليوم اغلب الوقت.
2: طب ده الفطار ده اهم حاجه، هو ده اللي
1: بس هو كلنا بناكل فول وطعميه في البيت. اللي اقصده ان الاكل كان عادي، وبرضو الفول والطعميه ده مش بنطبخهم، بنشتريهم وناكلهم. لكن لكن الاكل المطبوخ بره بزيوت مش عارف ايه وحاجات ايه ومش عارف ايه والجنك فود اللي هم الناس والدهون اللي فيه المشبعه والغير مشبعه.
2: الطعميه نفس القصه يا احمد، والعيش البلدي
1: أنا
2: كل ده
1: بتكلم على مالي. انا ما بتكلمش
2: في بالذات لما تبدا بيه يومك هو ده اللي يتخنك بقى.
1: طب انا مش بتكلم في اللي بيتخن. انا بتكلم في اللي بره البيت اللي فيه مدخلات ما كانتش موجوده قبل كده. طول عمرنا بناكل فول وطعميه منذ بدء الخليقه. لكن اللي ما كناش بناكله زمان وبقينا بناكله دلوقتي هو ايه؟ مو فاست فود مرعب، اماكن كتير.
2: ويقول لك ايه اول ما اي واحد يبدا يبقى عايز يعمل مشروع يقول لك انا هفتح محل اكل. ليه؟ عشان الاقبال على الاكل.
1: ما هو دي الغلطه. طب ثانيه واحده، ما هي دي غلطه. احنا زمان، انا كنت عايش شاب زمان، انا ادعي ان انا بقول زمان دي هي التسعينات وبدايه الالفيه، فما كانش فيه كم الاكل ده، فكنت بروح اكل في البيت، اكل في البيت. ما كانش فكر، ولان برده ما كانش فيه غير المطاعم او الكافيهات، فانا انت عايز بقى حاجه في ايدك في العربيه في المكتب في الشغل. النهارده بقى الموضوع اسهل، والابلكيشنز والحاجات والهوت لاينز، فبقيت بتستسهل. بقيت حتى البيوت بتطلب فاست فود. بيوت ناس قاعده في البيت، طب احنا قاعدين في البيت في زوج وزوجه واطفال، نطبخ. ومش بقى ده اللي مره في الاسبوع، ده بقى ده المعتاد، هو ان احنا نطلب اكل من بره. فعشان كده حطي كل الحاجات دي جنب بعض. تسالي بقى نفسك، هو ليه بقت في نسبه سمنه كبيره في الرجاله والستات؟ صح؟
2: لا غلط. بس بعد الفاصل. لا بعد
1: الفاصل.
2: خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم في بينه وبينها. وسؤال حلقه النهارده، لو شريك حياتك وزنه زاد تواجهه ولا تعمل نفسك مش واخد بالك؟ مستنيين رسائلكم وتليفوناتكم على 3835022 ورسائلكم على 0155925006.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، لو شريك حياتك وزنه زاد هتتكلم معاه ولا تسيبه حر بقى عشان ما تضايقوش؟ راي احمد مش عاجبني، واللي قاله قبل ما نطلع فاصل يعني مش مقنع 100% الحقيقة. في بعض النقاط مقنعة ولكن مش كلها، لأن زمان كان في مطاعم، بل بالعكس زمان بقى ستات البيوت كان ليها حيل ونفس وخلق تطبخ أكتر، فتلاقي البيوت كلها حتى العمارة تلاقيها كلها ريحتها أكل، الشارع ريحته أكل بيتي. فكان الأكل في البيت ده كان شيء مميز جدا وكان منتشر جدا وكان معروف قوي. النهاردة لا،
3: عارفة الأكل البيتي ده
2: النهاردة كان الجنك فود فعلا بقى إيه؟
3: عارفة الأكل البيتي ده ما يتخنش ويعمل مشاكل سمنة زي الأكل اللي بره؟
2: يا سلام، أكيد عارفين.
3: طب يبقى هو أنا كلامي صح؟ يبقى كلامي صح؟
2: أيوة، بس أنت اتكلمت، أنت قلت إن ما كانش في مطاعم زمان بالكترة دي. حلو، بس كان في مطاعم، والمطاعم بقى بتاعت زمان كانت مطاعم تحب تاكل منها فعلا،
3: افيلبل لكل الناس. مش كل الناس كانت تقدر تاكل فيه، ومش كل الناس ممكن تروح تقعد عشان تاكل في مطعم. بس دلوقتي الاسهل الفاست فود. انت زمان تفتكري وانت صغيره، هل كنت تفتكري ان كان في مطاعم الوجبات السريعه الكتير دي اللي كنت بتطلبيها وتجي لك وبتتعيطي عشان عايزاها والبيبي عايزها؟ ما كانش في ده. كان هو بقول لك مطعم ولا مطعمين بتوع برجر معروف عنده فرعين. النهارده انت بتلاقي فرعين في الشارع، يعني فرعين من نفس البراند في نفس الشارع. كل مول بتخشي كمية فاست فود مرعبة. الأطفال نفسها بتبقى عايزة ده منك، أنا عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا، فبيطلعوا على الحاجات دي اللي هي مش مظبوطة. أنت دايما أنت مامتك بتخانق معاكي على الحاجات الوجبات السريعة لو جيتي تجيبيها، صح ولا غلط؟
2: بس ما بجيبهاش كتير
3: يعني. لو جيتي تجيبيها
2: من نفسي ممكن من نفسي مرة في الشهر أكل.
3: إيه السبب؟
2: لا، بيبقى ليها تست مختلف.
3: إيه السبب إنها بتزعل؟
2: أني مش هلسي. طب يعني فيها
3: أساس الهيلسي بقى الموضوع التخن، الزيوت والدهون المحطوطة والحاجات.
2: لا، وبتقولي قلة النظافة، بتقولي ان المطاعم بتاعت برة احنا مش ضامنين نظافتهم ايه وطعم اللحمة ايه ونوع اللحمة ايه وجودتها، بتدخل في تفاصيل تكرهك في الاكل قبل ما تجيبه بجد. طيب معنا تليفون خالد. الفل يا خالد. زي الفل الحمد لله.
4: يا رب دايما. انت كنت صح. مساء حضرتك.
3: مساء الفل، عامل ايه يا خالد؟ اخبارك ايه؟
4: والله الحمد لله كله زي الفل، ربنا يخلي حضرتك.
3: احكي لي بقى، انت تخين ولا رفيع ولا
2: او شريكه حياتك؟
4: والله انا واحد مع ان انا بحب الاكل وبحب الفاست فود وبحب الجنك فود، بس لما بنوي حاجه بعملها. يعني عايز اتخن بتخن، عايز اخس بخس، بروح الجيم بتمرن بالسنه والسنتين بانتظام. مره واحده بلق، مره واحده اعمل ديرتي بلق، مره واحده شرخ، مره واحده بعمل اللي انا عايزه، بس بحاول اوصل اللي انا عايزه. المشكله مش فيا، المشكله في ان انا مثلا مرتبط بسين من الناس.
3: مراتك ولا خطيبتك ولا؟
4: لا، خطيبتي.
3: اوكي.
4: انت شايفاني ان انا بحاول وبعمل كل شويه بغير في ستايلي، شويه بلبس قمصان، شويه بلبس تيشيرتات، شويه بلبس واسع، شويه بلبس ضيق، شويه ابقى مشرخ، شويه ابقى مبلق، شويه ابقى ديرتي بلك، شويه ابقى كلين بلك. فانا ما بشوفش ده بيتعمل، وده كان هيتسبب في ان انا كنت هفركش.
3: لا ثانيه، ما بتشوفش ايه يا خالد؟
4: ما بشوفش ان انا مثلا اللي قدامي ثابت على وضعه، ان هو مستسلم للوضع الحالي، او في تراخي، او في خذلان، في تخاذل في الموضوع.
3: هي وزنها زي؟
4: لا يعني شويه.
3: طب معلش هسالك سؤال، انت هي وزنها كده من ساعه ما انت عرفتها ولا هو زاد؟
4: لا من ساعه ما عرفتها.
3: طب انت حبيتها وهي كده؟
4: مظبوط، حلو، كلام جميل.
3: ما تتذمرش ان انت اخترتها كده. انت نفسك تتحسن، ده شيء لطيف محمود يعني. بس في الاخر انت ما تلومش حد. انت لو هو من الاول
4: بلوم.
3: امال ايه؟ طيب
4: انا مش بلوم، انا بتكلم دلوقتي ان انا هو مش في مقوله بتقول ان الانسان طبيب نفسه؟
3: صح
2: طبعا.
4: انا دلوقتي لما ببقى عارف ان في حاجه معينه هتبسط اللي معايا وبعملها، انا كخالد لما ببقى عارف ان الطرف اللي معايا في حاجه انا هعملها له هتبسطه واوريدي بعملها، ايا كانت ايه الكونسيكونس بتاعتها او ايه ايا كانت ايه العواقب بتاعتها، ليه اللي قدامي يحاولش يقدم لي زي ما انا بقدم له؟ في حين ان الموضوع سهل، انا بحب الشخص ومش هتخلى عنه، فده اللي خلاني ان انا افضل مكمل زي ما انا. بس بطلت بقى، فقدت شغف ان انا اطلب منه ده تاني، وقلتها كده وش، انا مش هطلب ده تاني، اتعامل ما اتعاملش، انا بحبك انا معاك.
3: طب انت كنت بتقول هتفركش بسبب الموضوع ده صح؟
4: كنت كانت لحظه شيطان والشيطان شاطر،
3: يعني الخناقه كانت انت ما خسيتيش ادي دبلتك اهي.
2: دي خناقه جديده يا خالد ديها، خد بالك. بس
4: هي مش خناقه
3: ولا انت هتفركش بقى؟
4: خد على مدار وقت طويل. لا هو الفركشه ما كانتش هتيجي من عندنا احنا الاثنين، كنا خلاص مش لاقيين اسلوب نقاش
3: ممكن بقى في الموضوع ده. بس
4: يعني تقريبا
3: ما شاء الله الرفاهيه عندكم عاليه قوي، يعني تخانقوش بقى مين كلمتك ولا هي لبست ايه ولا انت رحت فين، انتوا بتخانقوا مين يخس؟
4: لا لا لا، هي الموضوع مش رفاهيه، معلش مع احترامي تام لوجهه نظرك، هو الموضوع مش رفاهيه. هو لما الطرف اللي معاك يبقى مريحك زي ما انت بتريحه، الموضوع مش رفاهيه. لما الطرف اللي قدامك يبقى فاهمك زي ما انت فاهمه، الموضوع مش رفاهيه. لما الطرف اللي قدامك انت عايزه يكمل معاك مده اطول بشيء معين انت شايف ان هو نفسه عايزه بس مفيش اراده، فلا هو الموضوع مش رفاهيه. مستحمل مع احترامي التام لوجهه نظرك.
2: حلو، ممكن بقى نقف هنا يا خالد؟ معلش
4: طبعا.
2: الموضوع مش رفاهيه صح؟
4: لا طبعا مش رفاهيه،
2: والموضوع كبير. طيب طبعًا. لما هي من بدايتها وهي وزنها زايد وانت عارف ان انت بعد شويه ربما تزهق من ده او ما يعجبكش ده، او تشوف بنات جسمهم احلى او ارفع او كذا، فتبتدي تقول لشريكه حياتك معلش خسي انا عايزك دلوقتي رفيعه. ممكن ده، كل واحد بيبقى عارف نفسه. طب من البدايه ارتبطت ليه بحد انت حاسس ان انت ممكن توجعه بكلمه او بموضوع او تعمل بينكم مشكله من لا مشكله؟ يعني ليه من البداية ارتبطت بحد انت حاسس ان هي في مشكلة انت هتقابلها بعد شوية قدام، وانت عارف نفسك وعارف شخصيتك؟
4: ارد
2: طبعا، اتفضل.
4: ارد دلوقتي، سألت سؤالين، ليه ارتبطت بحد وليه جرحته صح؟ ارد على السؤال الاولاني. السؤال اللي ارتبطت بالشخص اللي انا بحبه، مش شرط ان انا
2: يبقى هتقبله. لا نقف هنا خالد، اللي بتحبه

0: انا فيا خصال كتير مش حلوه ما غيرهاش، انما انا بحاول ان انا اتغير عشان الطرف اللي معايا. ده بالنسبه للسؤال الاولاني. بالنسبه للسؤال الثاني اللي حضرتك بتقولي ليه اجرحه او ليه مثلا احاول احسن اللي قدامي بجرح، لا انا ما جرحتوش، انا ما جرحتوش، انا اتكلمت معاه في الموضوع مره واثنين وثلاثه وكتير على مدار سنه او سنتين، بس في نفس الوقت زي ما قلت عليك هي كانت لحظه شيطان.
1: طب ما تحكي لي موقف كده طيب على عدم على على, على ضعف الاراده، يعني انت عملت ايه وهي ما عرفتش تجاريك فيه؟ يعني عشان توصل
0: انا واحد من وقت للتاني بتغير. انا مثلا كخالد بضيع، انا مثلا بسافر باستمرار، بسافر بس انا وانا مسافر بسافر بالشهر والشهرين كونتينوسلي ورا بعض، انا ببقى بتمرن بره برجع من هناك مختلف تماما كشيب كصحيا انا احسن.
1: انت حاولت ممكن تسهل لها ده انها يعني حاولت تساعدها
0: ما يجيب خيال حضرتك يعني وبنقاش وبدلع وبهنتات.
1: طب حاولت دكتور تغذية دايت
0: ما دخلتش فيها. انا بقول لك انا نفسي اشوفك كذا، انت عارف احنا لما يبقى شكلنا كذا واحنا قاعدين في حته
1: فلانيه. ما هو التمني، بص يا خالد، ما هو التمني مش في كل حاجه سهل. ما انا ممكن اقول لك دلوقتي انا نفسي اشوفك بتشتغل كذا، طب تقدر تساعدني تعرف لي تعرف حد تكلمه لي اروح اعمل انترفيو، ساعدني اديني تاخدني معاك الجيم يا معلم، اديني دايت، شوف لي مش عارف حقن ايه ولا ايه بيحصل فين. حاولت تعمل ده؟
0: الموضوع في ايدك مش في ايدي، انت بالفعل عارف كل الداتا، انا ما اعرفش.
1: يا باشا زقني
0: يا باشا ازقك في ايه؟ في اكتر من ان انا بقول لك، في اكتر من ان انا بقول لك حبيبي انا مكمل معاك، حبيبي احنا مع بعض على اي وضع، حبيبي انا نفسي اعمل كذا، بهزر معاك بنكشك.
2: طب خالد معلش ممكن اسالك سؤال؟
0: طبعا.
2: انت شايف ان كل اللي حضرتك بتتكلم فيه ده طبعا مفهوم وحقك تتناقش فيه وحقك تتكلم فيه معاها وكل الحاجات الحلوه اللي انت بتقولها دي انا معاك 100%، خلاص انا مش ضدك، بس انت شايف ان موضوع زي ده يخليك تسيب واحده انت خطبتها اكيد عشان بتحبها؟
0: اكيد.
2: طيب يخليك تسيب واحده انت بتحبها عشان وزنها زاد؟
0: هو احنا الاثنين كنا نسيب بعض، مش القرار مش راجع ليا لوحدي، احنا الاثنين وصلنا لحته ان احنا مش
2: السؤال ليكوا انتوا الاثنين، بس هي مش معايا على التليفون يا فندم، انا بسال حضرتك هل الموضوع ده يستحق ان حضرتك تسيب شريكه حياتك؟
0: لا هو الموضوع بقى فتح كلام وفتح قصص، وانت بتعمل وانت بتعملي وانت بتكبر دماغك، لا انا ما عملتش كذا، انا قلت كذا كذا كذا كذا، وانت بتتخاذلي في واحد اثنين ثلاثه اربعه. اوقات مع احترامي التام لكل الستات اللي في مصر اللي هي امي واختي وحضرتك وكل الناس وخطيبتي، كل الستات في مصر اول ما بتلاقي الراجل زنقها او اي حته في العالم زنقها في حته معينه في كورنر معينه، ان انت لا انت عملتي واحد اثنين ثلاثه اربعه وانا بخاف اقول لك ما تزعليش عشان ما تنكديش عشان ما تعيطيش عشان بدل ما اتكلم معاكي ساعه ولا ساعتين في نقاش هقعد اربع شهور اصرح فيكي. بمنتهى الوضوح، بمنتهى الوضوح.
2: ما بننساش يعني ملخص.
1: لا لا لا ما بتقولوش احنا غلطانين،
2: ما بنقولش احنا غلطانين،
1: لا لا ما بتقولوش غلطانين
0: وما بتنسوش، ما بتقولوش ان احنا غلطانين، وانا ببقى عايز يعني مثلا دلوقتي ما اقول لك يعني مع احترامي التام ليك يا استاذه يمنى انا بحترم كلام حضرتك جدا وبحب استاذ الهواري جدا جدا،
1: ربنا يخليك شرف،
0: بس في نقطه رفضك في كلامك عليه قوي جدا.
2: رضي في كلامي عليه؟
0: رفض وفي وجهه نظره الراجل بيتكلم معاكي في واحد اثنين ثلاثه مثلا دلوقتي انا سامعه في البرنامج وانا كنت فايق من شويه.
2: تمام.
0: فرفضك عليه حاد جدا. اللي هو في الراجل بيحاول، طب اسمعيني طب مش عارف خلاص.
2: لا وبيجي لنا تعليقات ان هو اللي ما بيدينيش فرصه اتكلم، فهي لولا اختلاف لولا اختلاف الاذواق يا فندم لبرت السلع عادي يعني. يعني حضرتك بتقول كده والف غيرك بيقول ان هو ما بيدينيش فرصه ان انا بتكلم ان انا اتكلم.
0: فاكر انا قلت لحضرتك في بدايه الكلام انا بعز برنامجي جدا وبحترمك جدا وبحب اسمع لك.
2: اشكرك والله.
0: فانا مش عليك ليه بس؟
2: هو حضرتك ضد النساء، ده اللي انا اكتشفته من حضرتك يا استاذ خالد.
0: وجهه نظرك برضه تحترم.
2: تحترم اه تحترم، روح فركش بقى يا استاذ مع خطيبتك وعيش لوحدك. انت كده لازم تعيش لوحدك يا باشا.
0: انت عندك حق.
1: بس انت لو عايز مني نصيحه يا خالد واكلمك بصراحه بجد يعني بعيد عن التهريج
0: اتشرف طبعا.
1: بص ما دام انت وصلت لمرحله ان انت الموضوع بيروح معاك في سكك مش مظبوطه، النقاش ممكن يوصل معاك ولا قدر الله ان كنتوا منفصلوا، جرب اخر كارت معاك هو انك انت ما تكتفيش بالكلام. جرب
0: من وده نفع فعلا نصلح.
1: الله عليك. طب انا كويس وحليت الموضوع. طب
0: انا حليت الموضوع.
1: ده خلاص
0: حليت الموضوع.
1: المفروض يكرموني هنا احسن مذيع.
0: ده كده كده يا استاذ احمد. وبرده خلي بال حضرتك اكيد في ناس بتنتقدك، بس عشان ازاي يومنا هتقول في ناس بتنتقدك وفي الف ومش الف.
1: لا طبيعي. لا على فكره هو طبيعي.
2: لا مش بينتقدوه، بالعكس احمد هو اللي معلمني المهنه. لا فمش محدش بينتقده، ولكن بينتقدوه ان هو بيتكلم ما بيدينيش فرصه، ولكن هو كمذيع لا ينتقد عشان جوزي برده ازعله.

0: معلش استاذ خالد.
1: هو فكره البرنامج لا لا هو فكره البرنامج هي نفس الفكره اللي احنا كلنا عايشين. هو الناس بس ما بتستسغهاش عشان يمكن ما اتعملتش قبل كده, ان يبقى راجل ومراته الاثنين مذيعين بيتكلموا في مواضيع راجل ومراته. يعني في اساتذه كتير كانوا طلعوا راجل ومراته يعملوا برامج, بس كانت برامج تانية حواريه لايت, بس اول مره واحد ومراته يطلعوا يتكلموا على الهواء في في في واحد ومراته,
0: بس مش في مشاكلنا الشخصيه برضو, واضح النقطه دي.
1: لا بس هي بنتكلم بطريقه راجل وست. أيوه. طريقه راجل ومراته. فده اللي بيحصل في البيوت, وده اللي بيحصل في العادي يعني. وده النقاش, وهي عايزه تطلع صح وانا عايزه اطلع غلط واقطعها وتقطعني, فهو ده النورمال. بس هو الناس لسه ايه, في ناس فهمته وفي ناس ما فهمته.
2: على فكره كنت بغزه مع استاذ يمنى.
1: لا لا لا هي ما زعلتش, لا لا ما زعلتش, لا لا هي
0: لا
1: بالعكس.
0: انا لا خالص بالعكس,
1: هي هي بتسمع التعليقات ودي شطاره فيها انها بتسمعها وبتتعلم لو حاجه فعلا ممكن تفيد. بس خلينا نرجع ليك انت, سيبك من قصه البرنامج. لما جربت وساعدت حصل جديد؟
2: حصل جديد وبقى في التزام وبقى وبقى
1: طب يا معلم خلاص اهو.
0: الف نهار ابيض. حلو ده, حلو ده يا باشا.
1: يبقى الست البنت تشكر و
2: محدش قال لا, بس ليه من البدايه ما نبداش؟
1: عشان بص هو
0: انت زعلان من اجل الزعل يا استاذ خالد, بقى انت عايز تزعل بقى, انت جاي هنا تزعل.
2: انا بس استاذ احمد معلش ثانيه واحده اسمحي لي, معلش انا بسال دلوقتي استاذ احمد, حط نفسك مكاني
1: اقول لك
2: ليه ابقى انا عارف اللي انت اللي انت عايزه وما حاولش, او لو حاول يوم ما حاولش 10. ليه؟
1: بص يا خالد اقول لك على حاجه
2: معاك. يا
1: كل انسان له ما له في حياته بيحبه وعليه ما عليه في حياته بيضر. يعني انا في الاخر كل واحد عنده متعه حياه, هي ممكن تبقى متعه حياتها في الاكل, او متعه حياتها في حاجه تانية غير متعتك انت. شايف ان انت عايش بتقول لي مسافه بالشهرين وغير شيب واعمل ببلك وبتاع انت ده بالنسبه لك. انا انا اهو انا ما بحبش اروح الجيم, ما بحبوش يعني قولا واحدا, احب اخس بس ما بحبش اروح الجيم. بالرغم ان انا لما المرات يعني اللي في حياتي اللي انتظمت في الجيم اسبوع اسبوع كنت بلاقي فرق واضح, الناس كانت بتاخد بالها.
2: هو انا عايز
1: بس
2: احمد انا اسف, انا قدام جيم جديد جاي اتمرن مع بي تي جديد او اخد منه بلان جديده عشان فرحي كمان 3 شهور.
0: يا نهار ابيض وطلع يعني استاذ خالد يعني نورتنا وشرفتنا واظن ان
1: دي متعتك. ما اوعى تفرض على حد.
2: اسمعوا انا كنت حابب اسمعوا.
1: انت اوعى تفرض على حد متعتك,
2: مش فرض.
1: ما هو اما تبص هي عايزه ترضيك, بس في الاخر انت عايش لحاجه هي مش عايشه لها, فمحتاجه انك تشدها فيها. ما تفكرش انها هتقعد كمان تفكر وتكريت وتتحرك, يكفي انها متعاطفه او موافقه او حابه تشاركك فعندها الاوكي. يعني كفان عندها قالت موافقه, اتحرك انت في الباقي, هات الجيم وجهز لها البتاع والمواعيد, وهات لها البوتل بتاعه المايه دي اللي بيقعدوا يتصوروا بيها واللبس وخد لها المواعيد بتاعتها, حركها, لان في الاخر الناس اهتماماتها مختلفه. اوع بص الحب والارتباط والجواز هو اتنين من بيئات مختلفه وتربيه مختلفه واهتمامات مختلفه وعيشه مختلفه بيحاولوا يتعايشوا مع بعض ويتقاربوا. بيتقاربوا ازاي؟ ان احنا انت بتاخدها في العالم بتاعك في حته وهي بتاخدك في العالم بتاعها في حته. يعني ما خلي بالك, وانا ويمنى كده, يمنى اهتماماتها والحاجات اللي بتحبها مش نفس الاهتمامات اللي انا بحبها, بس بحاول اقرب الدنيا معاها. والحاجات اللي انا ممكن يعني هي ما بتحبش كوره, انا مجنون كوره,
0: بقيت مؤخرا اقعد اتفرج,
1: بتحاول بتحاول يعني بتحاول تتفرج معايا الماتشات عشان تراضيني. هي بتحب الشوبينج مثلا او بتحب انا ما بحب, بكره حاجه اسمها ان الف في محلات ايا كان السبب, بس بقيت على قد ما بقدر بحاول ان اراضيها في ده. هي دي الحياه. لكن لو كل واحد فينا يقف في مكانه, هي ما بتحبش الكوره وانا ما بحبش الشوبينج, عمرنا ما هنقعد مع بعض. فكر فيها كده, هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. ومبروك عريس, وربنا يتمم لكم بخير يا رب ان شاء الله. ونسمع صوتك في حلقات تانية لما تتجوز بقى, هتشوف حاجات
0: ان شاء الله انت والمدام بقى.
1: لا لا وهتشوف حاجات تانية خالص بقى,
0: هتغير وجهه نظرك في حاجات كتير,
1: هتخش ليفل الوحش, هتعرف ان اللي انت فيه ده رفاهيه زي ما انا قلتها لك, هتفهموا بعدين كلمه رفاهيه دي.
2: اتمنى والله يا ريت.
1: ربنا يخليك ومرسي على مكالمتك.
2: السلام عليكم.
1: ناس كتير بقى انا عايز اشرح الحته دي معلش قبل ما اطلع فاصل.
0: اكيد
1: ناس كتير مش عارفه تتقبل فكره البرنامج. عايز ماشي يعني ما عشان بودي حتى بودي مش قادر تفكر تقبل فكره البرنامج. فكره البرنامج هي الناس بتستغربها. احنا لو مذيع ومذيعه مش متجوزين مش هتبقى طريقة حوارنا بالشكل ده، لأن كل واحد هيتحفظ على نفسه كمذيع وهيمسك نفسه. ولو احنا اتنين مذيع ومذيعة متجوزين زي ما دخلنا، هنطلع نتكلم عادي
0: بطبيعتنا يعني،
1: ويكون نوع البرنامج برنامج تاني. هنتكلم بطريقه بروفيشنال، وكنا بنعمل ده في وقت من الاوقات، كنا بنستضيف فنانين وطلعنا مع بعض وما كانش في اي خلاف بيننا، او ما كانش في ناس بتحس ان في حكايه، عشان في ناس قريبه وناس بعيده بتستغرب الحوار.
0: انتوا بجد يا جماعه متخانقين؟
1: لا
0: انتوا بجد يا جماعه بتشدوا كده على الهوا؟
1: وناس قريبه مننا يعني، ناس قريبه مننا، فبيجي لهم مكالمات في الفاصل وبتاع. فالحقيقه يا جماعه هو ان احنا بنعمل حاجه اكاد ادعي انها ما اتعملتش قبل كده، مش عشان احنا عبقر يعني، بس هي فكرة ان اتنين متجوزين بيتكلموا في مشاكل الزوجية، مش اتنين مذيعين ومش اتنين مش متجوزين،
0: فبنتكلم بطبيعتنا بقى.
1: فاحنا بنتكلم، فالطبيعي بتاع الاتنين المتجوزين ايه؟ اي واحد ومراته فيكم بيتكلم
0: يعني يتقطعوا، مش زي حضرتك يعني مفيش كده، انا بنتكلم طبيعي، انك بتقطعيه، انك بتتعصب، بتشد،
1: فطبيعي انا بتناقش معاها وكأني بتناقش معاها في البيت، وده العادي بينا، والنقاش بينا عادي، ونخلص نقاش ونقوم نشرب حاجة. وعلى فكرة في الفصل بنطلع نعمل تيك توك، وبنطلع نهزر وبنتصور، وبنطلع نشرب حاجة في البتاع، وبعد ما بنخلص بتبقى عايزاني أعزمها على العشاء، فبنخرج بعد الحلقة، فالحلقة بتقف بخسارة. فعشان كده اللي أنا بس عايز أوصله إن الناس إحنا ولا بنتخانق ولا بنفتعل ده ولا ما بنعملوش.
0: لا، وخليني كمان أعلق على حاجة يا أحمد، إحنا لو متخانقين بجد بنطلع بقى في قمه هدوءنا.
1: لا هم
0: يعني بنطلع يعني لو في
1: لو
0: في خلف التصوير او بره في حياتنا فعلا شادين شويه، احنا بنطلع
1: لا، وما برضو ده مش احنا العلاقه بيننا غير كده يعني
0: الحمد لله.
1: العلاقه بيننا غير كده يعني، حتى لما في العادي زي اي زوج وزوجه ممكن نشد مع بعض، احنا الشد عندنا ما بيطولش، احنا بنشد وخمس دقايق ونقوم نعمل حاجه ونتكلم في موضوع تاني والموضوع بينتهي عندنا. الحياه
0: ابسط من كده.
1: فبس عشان الناس اللي بتستغرب وبتقول لك طريقه تعامل هو انت بتتعامل مع مراتك في البيت كده؟ ما هي بتتكلم وانت بتقاطعها، وبتكلم وانت بتقاطعها، وهو بيقطعك وهي بتتكلم اكتر، ولا انت اللي كلمت اكتر مني، ولا اصل انت رديت عليا. احنا مش متخانقين، مفيش بينا مشاكل، هو شكل الموضوع كده. هو احنا بنحاول ننقل لكم الحياه الطبيعيه، نتعلم معاكم زي ما قلت لكم في اول حلقه، احنا بندور بنجيب مشاكل وبنتعلم معاكوا حلها. احنا ما عندناش معلومة، احنا مش دكاترة نفسيين ولا دارسين علم اجتماع عشان نقول معلومة موثوقة، ولا احنا طالعين النظر، احنا اتنين زيكو متجوزين
0: بس يمكن عادي يعني.
1: يمكن احنا عندنا الأداة الإعلامية شوية عشان دي شغلانتنا، فبنطلع نتكلم وبنسمع منكم وبنتعلم من رسائلكم ومن مكالماتكم أكتر حاجة. فبس بقول كده علشان الناس اللي بتفتكر ان في قصص، مفيش قصص، انا ما بتضربش، انا بروح سليم، انا
0: متاكد
1: مش كل الحلقات.
0: ايوه بس اظبط نفسك
1: يعني يعني انا اصحابي بيكلموني يقولوا لي انت بتجيب ورق على الهواء، قلت لهم نومه العربيه
0: بتوجع ظهري
1: وداخلين في شتاء، فالجو هيبقى ساقع جدا، فخلينا نشوفكم كل اسبوع من 10 ل 12 بين وبينها، احمد الهواري ومن علي الزوجين المذيعين بيطلعوا يكلموكم في مشاكل بين الراجل والست
0: اللي مش بيتخانقوا على الهوا خالص والله يا جماعه. الحمد لله.
1: اشوفكم الاسبوع الجاي، مبسوط قوي ان احنا يعني بنحاول نقدم لكم حاجه، وبنسمع مكالمات ورسائل ورد فعل كويس قوي عليها، الحمد لله. اشوفكم الاسبوع الجاي يوم الاربعاء من 10 ل 12 بينه وبين احمد الهواري ويوم علي.
0: باي باي.

0: الصباح.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
6: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي وأسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وحلقه جديده ان شاء الله تكون خفيفه ولطيفه على قلوب كل الناس اللي بتشترك معانا، وان شاء الله نقدر على قد ما نقدر كده ايه تبقى الحلقه دي فيها بعض من الافكار الجديده منكم، لان النهارده الحلقه هتبقى شويه ايه ميكس كده بيني وبينكم، الا وهي هبقى جاي برمي لك المعلومه وبسالك التساؤل وعايز بقى منك اجابات كتير قوي. فلو هنشترك مع بعضينا تكلمني وتبعت لي على الواتساب على 0155955006، ومستنيك تتصل بيا على التليفون على 38350022. حلقة جديدة يعني طاقة مختلفة، وإن شاء الله تبقى زي ما قلنا كده في البداية حلقة لطيفة على كل الناس. طيب لو هنتكلم النهاردة عن موضوع كنا لسه متكلمين فيه من قريب، حسيت أن أنا محتاج أعمل زي جزء تاني كده للحلقة، وهي الحلقة بتاعت إيه هي الأحلام اللي أنت كان نفسك تكون بتكمل فيها، وفي حلم معين كده في حياتك ممكن تكون أنت ما كملتوش أو فقدت الشغف في النص، أو خلينا نقول اتلهيت في الدنيا زي ما بيحصل وسط شغلانات تانية كتير ممكن تكون ما كانش دل في دماغك. فحبيت بصراحة ان بقى مخلين الحلقة دي خفيفة كده فيها ميكس عن ان انت تتكلم عن نفسك على قد ما تقدر، بس في الحتة دي الا وهي في حتة ان انت ازاي تقدر ترجع شغف تاني. يعني خلينا اقولك ان في ثلاث مثلا انواع من البشر. اول نوع هو الشخص اللي طول عمره بيحلم بحاجة معينة والحمد لله كبر وبقى بيعمل الحاجة دي، والبني ادم ده مبسوط نسبيا في الحتة دي. في نوع تاني من البشر كان بيحلم احلام او حلم معين وبعدين معرفش يوصل له وحصل شيفت في حياته تماما، ما كانش بمزاجه قوي ولكن ما عملش الحاجة اللي كان نفسه فيها بس الحاجة دي لسه في دماغه. خلينا نقول ان في نوع تالت الا وهو الشخص اللي كان بيحلم بحاجة وهو صغير وبعدين ما عملش الحاجة دي وكمل وراح عمل شيفت في حياته في حتة تانية، بس رجع تاني وقرر في فترة من الفترات لا انا مش مبسوط خالص، انا عايز اوقف كل ده ويلا بينا انا عايز ارجع لحلم من احلامي تاني. خلينا نقول ان هم دول خلينا نسميهم او نشوفهم بالشكل ده ان هم الثلاث انواع دول من البشر. اول حاجه قول لي انت مين من النوع ده او اني نوع فيهم، وتاني حاجه لو انت بقى من النوع الكريتيكال الجامد قوي اللي حياته خدت شيفت مختلف وبعدين قرر يقف كده وقفه ويقول لا انا عايز ارجع تاني اعمل اللي انا عايزه، انت مهم جدا النهارده، انت طبعا كل الناس ولكن انت مهم عشان تقول لنا ايه الحاجه اللي خليتك تقف كده وتراجع نفسك ولا انا مش هكمل في اللي انا فيه ده، انا عايز ارجع اعمل حاجه اللي بحبها تاني او اولاني، لان انت ما كنتش لسه عملتها قبل كده وكبرت وتغيرت وحياتك اتغيرت ولكن الشغف تجاه هذه الحاجه لسه موجود. ده تساؤل كده مبدئي، لسه هنتسائل اكتر في الاسئله وهنروح ونشوف اجاباتكم كلكم. خلينا افكرك تاني ان هذا البرنامج هو برنامج انتر اكتيف شو، قائم على مشاركتكم وقائم على ان احنا دايما بنتعامل مع بعضينا. انا مش جاي هنا اقول لك كلمتين واهرب لا اطلاقا، احنا قاعدين مع بعض يا باشا لمده ساعتين ان شاء الله كده ايه مع بعضينا. نطلع فاصل ونرجع تاني. رقم الواتساب 0155955006، أما رقم التليفون هو 38350022. لو عمرك ما كلمت الراديو، عمرك ما شاركت مع برنامج، أحب أقولك إن هذه إن شاء الله تكون الفرصة المثالية ليك، لأن ليه لأ يعني صباح الفل يا باشا زي ما بنقول على طول. ونطلع أول فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في أي حد.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه الحلقه بتاعتنا صراحه بتبدا يعني. ولو انت لسه واصل دلوقتي وفاتح البرنامج، احب اقول لك ان النهارده هنعمل زي جزء تاني كده من الحلقه اللي كانت موجوده من حلقتين ثلاثه، لما اتكلمنا عن الاحلام وايه الحلم اللي انت ما وصلتلوش وكان نفسك توصل له. بس زي ما تقول كده رسمت لك فريم عشان اعرف انا وانت يعني نبقى في الحلقه دي وعارفين احنا بنروح فين وبنيجي منين. قلت لك ان في، او في اللينك اللي فات يعني كنت بتكلم وبقول ان في، تعالوا نرسمها مع بعض، ان في ثلاث انواع من البشر. في نوع كان من هو صغير بيحلم يبقى حاجه معينه وهو كبير، او عنده حلم معين حتى لو الحاجه دي ماديه، كان نفسه يجيب لعبه معينه، كان نفسه يسافر سفريه معينه، ايا كان الحلم اللي كان بيحلمه حتى لو كانت وظيفه، وبعدين عدى في سنين حياته ووصل للي هو عايزه ده لما كبر. كويس، ده نوع. عندنا نوع تاني من الناس وهو صغير حلم حاجة معينة، بعدين خدته الحياة بقى في اتجاهاتها وتشتت جدا ومعرفش يوصل اللي هو عايزه ومكمل. في نوع تالت عامل ميكس بينهم بقى، اللي هو كان من هو صغير بيحلم في حاجة معينة وبعدين كبر حياة سحلته شويتين وقعدت توديه يمين وشمال كده، وبعدين راح وقف وقفة كده وقال لا أنا لازم أرجع وأكمل وأشوف أنا كنت عايز أعمل إيه وأحلامي إيه وأحقق حلمي والحاجات دي. دول الثلاث انواع اللي زي ما تقول كده هنشوف النهارده احنا مين فيهم. هتبعت لي على ايه؟ على الواتساب على 0155955006، او هتكلمني على التليفون على 38350022. حلو، نكمل بقى ونقرا الرسائل ونشوف مين قال لنا ايه في هذه اسمها ايه الفرضيه. تعالوا نشوف الفرضيه دي. هيا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. حلقه جديده وامر كالعاده، وطبعا مش محتاج اقول لك اني بحب يوم الاربعاء عشان بسمعك يومين ورا بعض. وديني قاعده مستنيه لما تحن علينا وتعمل حلقات فيها لعب اكتر عشان نلعب كلنا. حاضر، وصباح الفل عليك يا مريم. وبالنسبه لحوار اللعب مش نسي اطلاقا. الى صديقي المذيع يوسف بركات وكل متابعين البرنامج، باركولي بعد طول انتظار حددت ميعاد الفرح، مبروك ليا انا احمد من اسوان. الف مبروك ابو حميد. والله مش عارف، تقريبا ما عنديش اللي هي الاصوات بتاعه الافراح تقريبا، بس تقريبا انت هتستحق حاجه تانية مهمه جدا جدا جدا جدا، الا وهي محتاجين نسقف لك تقريبا، صح؟ سقفه كبيره كبيره كبيره كبيره كبيره يعني. الف مبروك يا صديقي، وربنا يكمل لك على خير، وان شاء الله كده تبقى ايه، تبقى عريس قد الدنيا. الف مبروك يا ابو حميد. طيب ماشي، مسا يا رايق. ده رامي، صباح الفل يا رامي، منور الدنيا. مين تاني؟ مين اللي بيقول لي نورت بقى؟ ميرو، صباح الفل، ازيك يا ميرو. هلا يا جو، عامل ايه؟ بما ان النهارده عيد ميلادي فاسمح لي اعمل اهداء لنفسي، كل سنه وانا جميله. بما اني في يوم عيد ميلادي بحب اعمل كل حاجه بحبها، فعايزه منك طلب، شغل لي حاجه لعمرو دياب بمناسبه عيد ميلادي، والمره دي على ذوقك انت، عشان كل مره اطلب اغنيه بتعمل نفسك مش سامعني. لا ما اقدرش والله، نعمه، كل سنه وانت طيبه مبدئيا، وحاضر هشغل لك عمرو دياب. مساء النور يا جو، عامل ايه؟ طمني عليك الاخبار، انا بحب البرنامج ده قوي. انا فاطمه، صباح الفل يا فاطمه، شكرا جدا. انا عمري ما حلمت بحاجه. ابراهيم بقى بيقول لنا عمري ما حلمت بحاجه وحصلت لي، ودايما كل حاجه بتيجي مش في وقتها، ما تعرفش ان انا اللي نحس ولا ايه، ولا الكيمياء بتاعتي مش جايه مع الدنيا. لعله خير. والله هو لعله خير فعلا ابراهيم زي ما انت قلت، وبحس طول الوقت ان ما فيش حاجه بتيجي بتوقيتك انت اللي انت فاكره احسن حاجه، ولكن هتلاقي ان الدنيا ماشيه، وانت اكيد فرحت وزعلت وحاجات زي اي بني ادم، فكل حاجه بتيجي في وقتها صديقي. المهم ان انت بس ايه، فكر كده انت عايز ايه، وسيبك من التوقيت ده خالص، اعمل اللي عليك وخلاص. طيب، صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول الحلقه. حماده، صباح الفل ابو حماده. مساء الخير يا جو، معاك هاجر. عايز اوضح لك حاجه، انت فهمت الحلقه اللي فاتت غلط. انا ننتي هي اللي متوفيه مش مامتي. بخصوص موضوع النهارده بقى، فانا لسه في بدايه حياتي، وحياتي مقسومه جزئين، جزء تبع حلمي والتاني دراستي. الجزء اللي تبع حلمي هو الكتابه، ودي بدات فيها، بس صادفتني مشكله الا وهي اني شفت ناس كتيره جدا بعد ما دخلت المجال ده، فاللي بيكتب احسن مني وفي اللي اقل مني، وطبعا انا تهت في النص، عايزه حاجه مميزه تميز بيها، مش عارفه قوي، انا مش واحده من الثلاثه اللي قلت عليهم. اما بقى الجزء الثاني هو دراستي، مش عارفه هتصدق ولا لا، بس انا بجد متعدده الاحلام من وانا صغير، يعني مش ثابته ولا عندي حلم واحد، ولو قلت لي حلمك ايه بجد هقول لك حقيقي معرفش. فبرضه انا مش واحده من الثلاثه دول. انت تقريبا نوع حلو جدا. مش عارف اللي بقول نوع ايه اللي انا بقوله ده، بس قصدي كطريقه فكر يعني، لان عارفه التساؤل بتاع واحنا صغيرين خالص بتاع نفسك تبقى ايه لما تكبر وبتاع، فهتلاقي دايما التساؤل ده بيبقى موجود، وفي ناس كتير ما عندهاش رد عليه. فاللي انت فيه ده معناه ان انت لسه ما لقيتيش الشغف بتاعك في حاجه معينه، وبشوف ان ده حلو بصراحه، احلى شويتين مش قوي من النوع اللي هو، او مننا كبشر لما بنلاقي نفسنا. في ناس بيبقى نفسهم يعملوا حاجه معينه، ولو ما حصلتش الدنيا بتتهد على دماغهم، بيحسوا كده يعني.
حس ان دي نهايه الدنيا وانا ازاي ما وصلتش اللي انا عايزه، مع ان الكلام ده مفيش الكلام ده. يعني هو لو حتى حاسس ده فمحتاج حد بس يقعد معاه يقول له باشا صباح الفل. هي الكلمه دي تقريبا بتحل حاجات كتير. فهاجر انت في حته حلوه ان انت لسه بتكتشفي نفسك وبتكتشفي انت عايزه تعملي ايه في الدنيا، وده كله حاجات جميله. نسمع اغنيه ونرجع تاني.

نكمل ونقرا ايه الرسايل. عامل ايه؟ انا تمام. ده كابتن عطيه. صباح الفل يا كابتن عطيه، منور الدنيا. رساله تانية. انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو. كان نفسي اكون مهندسه ديكور من وانا صغيره، بس انا ما دخلتش ثانوي عام، كنت ثانوي سياحه وفنادق، وبقيت في كليه سياحه وفنادق، وبحمد ربنا على خطه ربنا دايما بتكون احسن. كنت انا صغيره بلعب الالعاب قوي وما كملتش فيها عشان كنت طفله مش عارفه هي عايزه تبقى ايه، وكان عندي فرصه ان ابقى في النادي الاهلي بس ما حصلش نصيب، وان شاء الله ارجع قريب. وبتكمل وبتقول بحس البرنامج بتاعك الكومفورت زون، اللي هو بقول كل حاجه عادي يا باشا. صباح الفل. هي دي اهم حاجه في البرنامج، ان احنا اللي بنتكلم براحتنا، لان مش مستاهله يعني، فاهمه؟ مش مستاهله خالص ان احنا نكون ما بنعملش اللي احنا عايزينه وما بنتكلمش في اللي احنا عايزينه. بس في حاجه لازم اقولها بصراحه، الا وهي الف سلامه احمد ابن خالي الله يرحمه. احمد الف سلامه عليك، حصل له كسر كده تقريبا نظرا من الشقاوه والحاجات دي، فالف سلامه عليك. وعايز اسلم برضو على اخته حبيبه بنت خالي الكبيره، لان هي بقى نجحت ودخلت المعهد، والف الف الف مبروك على النجاح، والف سلامه على احمد. يعني عندنا في نفس البيت في نجاح وفي زعل شويتين من الكسر، ولكن ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه وناخد بالنا من نفسنا بس، ومزيد من النجاحات الحبيبه، صح كده؟ طيب نكمل ونقرا بقيه الرسائل. صباح الخير يا استاذ يوسف. يا صباح الخير يا يوسف. عايز اوصل سلامي لجوزي الغالي ابو اسير، وبقول له امبارح كان عيد جوازنا الرابع، لسه اليوم ده ليه مكانه في قلبي، لانه اليوم اللي بدات فيه او بدات فيه حكايتنا. يمكن انت مش معايا دلوقتي، بس وجودك جوايا عمره ما غاب ثانيه، لسه بفتكر كل تفصيله حلوه بينا، كل ضحكه، كل كلمه طيبه منك، ولسه بدعي لك من قلبي بكل خير وسلام. وجودك في حياتي نعمه، كل سنه عدت انا ممتنه فيها لربنا انه رزقني بيك، وانك شريك عمري كل سنه وانت في قلبي، يا غايب عن عيني وحاضر بالروح والذكرى. والحب ممكن اهداء لينا من حضرتك على ذوقك. وماما وندى بيسلموا عليك كتير، دي ام اسيل. صباح الفل عليك، وربنا يجمعكم ان شاء الله بابو اسيل على خير، وتتجمعوا كده كلكم وتفرحوا ان شاء الله. طيب السلام عليكم، احنا بنحب البرنامج بتاعك جدا، كنت عايزة اغنية عمك وعم عمك، يا ريت تشغلها عشان كل مرة مش بتشغلها. طيب دي جنى صح؟ انا بقرا الاسم صح ولا لا؟ بس جنى، ما يا جنى انا مش بشغل شعبي يا جنى، قولي لي اي حاجة تانية وانا معاكي. ازيك يا جو، خطوات التخطي ايه؟ احمد صديق. يا نهار ابيض علينا يا احمد يا صديق، خطوات التخطي؟ لا ده انا هطلع لك فصل افكر فيها وارجع لك. دي نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، وبس كده.

0: بين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
2: 100.6.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350222. ولسه بنتكلم عن الاحلام وبنتكلم مع بعضينا عن ليه التساؤل دلوقتي ممكن نساله, ولا هو ليه لو انت كان عندك حلم معين ما كملتش في ان انت توصل له. والسؤال التاني للشخص اللي وصل للحته اللي هو نفسه يوصل لها, يعني ايه اللي خلاك تكمل انت؟ يعني انت فاهم قصدي, انت ايه اللي خلاك توقف وانت ايه اللي خلاك تكمل؟ كان ايه الدافع اللي عندك؟ هتبعتولي على الواتساب على 0155955006 نكمل ونقرا الرسائل. بس كان قبل الفاصل كان في سؤال جالي من احمد صديق, كان بيقول ازيك يا جو, خطوات التخطي ايه؟ والله بص خليني بس افكر الناس بحاجه مهمه, الا وهي ان ايا كان السؤال اللي بيجي لي فهو انا مش بجاوب عليه لوحدي, لا احنا كلنا بنجاوب مع بعضينا, عشان لو وجهة نظري طلعت لا مش منطقية, لا مش صح عم يوسف, اتمنى تقول لي, لان عادي احنا كلنا بنتكلم مع بعض يعني. ولو قلت وجهة نظر بنظرة معينة وانت كمان قلت وغيرنا كلنا عدنا نقول ردود مختلفة لنفس السؤال, هتلاقي في حد لمست مع الاجابة دي وحد لمس مع الاجابة دي وهكذا. فدي حاجة برضو مهمة حبيت افكركم بيها. بالنسبة لبقى لأحمد صديق, جه في دماغي حاجة بصراحة, ألا وهي إن التخطي بحسه مهم جدا في إن أنت تشغل بالك أو تشغل نفسك بحاجة عشان تتخطى أي حاجة في الدنيا. بحس إن أنت أول حاجة لازم تفكر فيها إن أنت اسحل نفسك في حاجة, عندك وقت كتير قوي فاضي وكان عندك هواية ما بتعملهاش بقالك كتير, حاول على قد ما تقدر تعمل الهواية دي. في شغلانة معينة كان في فرصة شغل زيادة وانت فاضي عندك وقت زيادة, انزل اشتغل الشغلانة التانية دي مع اللي انت فيها. كان في لعبة كنت بتلعبها او رياضة معينة كنت موقف التمرين بقالك فترة, انزل العب اتمرن تاني. حاسس ان طول الوقت عشان تتخطى لازم تشغل بالك بوقت, لان انت لو قاعد فاضي وفي عز ما انت اصلا حياتك تمام هتبقى بالنسبة لك القعدة دي مؤذية جدا, ده وانت تمام, ما بالك بقى لو كنت عايز تتخطى حاجة. فبحس طول الوقت ان القعده ملهاش يعني صعبه, القعده وانت قاعد لوحدك ما بتعملش حاجه, الفراغ وحش صديقي قال مستمع, والله العظيم عزيزي قال مستمع الفراغ وحش. فنصيحه ابو حميد, انزل اعمل حاجه, اتحرك, قابل ناس, اشتغل شغل تاني, ما بتشتغلش دور على شغل اكتر, حاول على قد ما تقدر تفكر ازاي تملى وقتك بحاجه, لان انت لو عملت كده صدقني والله هتلاقي نفسك من 3 سنين حصل ده, هتلاقي الوقت عدى بسرعة جدا, وهتلاقي نفسك حتى مشاعرك اتغيرت, لان انت هتعلق نفسك بحاجات جديدة بقى, شغل وتمرين وحاجات. فحاول على قد ما تقدر ابو حميد اشغل بالك. طيب ازيك يا جو, طمني عليك. بالنسبة لموضوع الحلقة, احنا احلامنا ومستقبلنا ماشي ماشي ماشي ماشي. عايز اسمع اغنية ادم. بص عبد الفتاح, اسمك عبد الفتاح ابراهيم, ده على حسب الاسم اللي موجود على الواتساب. يعني هقول لك وجهة نظري بصراحة, لو هتيجي تبص هتلاقي ان انت في ناس كتير قوي حواليك عادي بيعملوا حاجات ومبسوطين وبتنططوا. بحس طول الوقت ان اللي انت بتقوله منطقي, بس منطقي من وجهة نظر ضيقة جدا. حاول على قد ما تقدر تبص على حاجات كويسة, وفي الاخر ركز في نفسك. لو حاولت تركز في نفسك وعندك الغيرة بتاعت ان انت عايز تبقى حاجة دي وعايز توصل لحاجة انت عايزها عشان تتبسط وتبسط اللي حواليك, والله ما هيفرق لك اي حاجة قدامك. يعني اي حاجة هتقف قدامك هتعدي بسهولة يعني. بس ثقتك بنفسك وباللي انت عايز تعمله هي اللي بتحدد عليك وبتخليك تشوف ايه في الدنيا, يعني زي حاجات كتير. طيب هيا جو, انا مروة عامل ايه, وحشتني جدا. صباح الفل, ازيك يا مروة, انا كويس, انت عامله ايه؟ ماشي. صباح الفل يا جو, يومك يا رب يومك يكون زي الفل. حلو اللي انت قلته عن كده, بس مش لاقي شغفي. والسؤال بقى تعمل ايه عشان تلاقي شغفك؟ وبحس في مشكله لما يكون في احلام كتير قوي وبنحتاس في الاخر. ده عمر صح؟ هو عمر. بص عمور برضه عشان ما بانش ان انا فلحوسه, عشان بس اختنا سماء واخواتنا في اسكندريه ما عادوش يقولوا لي انت ايه بتقول فلحوسه بالصاد. والله عمور عشان ما اعملش فلحوسه يعني هقول لك وجهه نظري في الحته الصغننه دي. برضه بالنسبه لفكره انت مش لاقي شغفك, فمبدئيا كده مبدئيا لو لقيت حد قال لك تعمل ايه عشان تلاقي شغفك, اتمنى تجري على هذا البرنامج اول حاجه عشان تقول لنا كلنا, لان كلها شبه بعضها قوي في الحته دي. بس بحس شويتين ان شغف ده بيجي من الحاجه اللي بحس بصراحة عندي إحساس يعني إن أنت دايما شغفك ده بيبقى واقع كده عشان بيبقى في حاجة في حياتك مش مكتملة, وهي بطريقة أو بأخرى في السب كونشس كده أو في عقلك اللاواعي, مخك معطل كل حاجة لحد ما الحتة دي تكمل. فاهم؟ يعني مثلا شغفك تجاه التمرين, أنت ما بتنزلش تتمرن في الجيم زي الأول مثلا عمور,
فحاسس ان مخك معطل الحته دي، وتقعد تتكلم معاه تقول له يوسف والله شغفي تجاه الرياضه مثلا قل جدا، بحس ان الشغف ده بيقل وبيطلع لو احنا مستنين حاجه. بحس ان مخك، بدات احس ده من كتر ما الموضوع بيحصل لي كتير، بحس ان مخي بيستخدم اليه كده معايا اللي هو ايه، انا هعطل لك دنيتك لحد ما في حاجه معينه تحصل. بالمناسبه الحاجه دي مش شرط يكون اللي شغفي وقع فيها، يا رب تكون فاهمني. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني انت حياتك عادي اهو، فحاجه حد كلمك عن الرياضه رحت انت قلت له شغفي وقع فيها، حد جه كلمك عن الدراسه لقيت شغفك وقع برضه، الشغل نازل رجلك فيها اكياس رمله ومش طايق تتحرك. شايف كل الحاجات دي مش شرط تكون الحاجه اللي مخك معطل لك كل حاجه في دول تكون هي هي نفسهم، فاهم؟ ممكن يكون في حاجه تانية انت عايزها، زي ان انت كنت مستني توصل لمبلغ معين من الفلوس في سن معين وانت ما وصلتلوش، فشايف ان انت عشان ما حققتش الحلم ده موقف كل حاجه تانية في حياتك ومدي بوز للباقي، فاهم قصدي؟ فبحس بصراحه ازاي نرجع شغفنا. هديك حته مش تنميه بشريه والله العظيم بس بحس ان انت ايه يعني دور فعلا مع نفسك، لان انت هتلاقي انت الوحيد اللي عندك الاجابه دي. دعبس كده جوه واعمل زوم ان جامد قوي كده جواك، حاسس ان انت هتلاقي الحته اللي مخليك قاعد مش طايق كل حاجه دي. حلها بقى، اقعد معاها اتكلم كلمتين كده، اعملوا كوبايتين شاي وفكر في الموضوع على قد ما تقدر، هتلاقي تقريبا ممكن توصل لحاجه. حاسس كده. تخلونا نتكلم اكتر، نطلع بريك ونسمع اغاني اكتر. ليه؟ عشان نفصل شويه. نطلع بريك ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ما تروحوش في اي حته.

0: الفنان كريم أدريانو
1: تنور
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: أنا قلت لأ يعني لأ.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجأة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من أيام الجامعة كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على أي حاجة، بس كلمة يلا بينا دلوقتي أصبحت حق مكتسب ليكي.
0: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: شكرا.
0: نجوم أف أم على كيفك.
3: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
5: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006, اما رقم التليفون هو 38-35-022. ولسه بنتكلم عن فكرة الأحلام, وانت اني نوع من الثلاث أشخاص اللي كنا بنقول عليهم في البداية. تعال نفكر الناس لو حد كان لسه بيسمعنا من دلوقتي يعني. فكنت بتخيل معاكم كده فرضية ان في بني آدم من هو صغير بيحلم حلم معين وكبر حقق الحلم ده والدنيا تمام. واحد تاني كان هو صغير بيحلم بأحلام معينة أو بيفكر في نفسه يبقى بيشتغل حاجات معينة أو يجيب حاجة معينة, وبعدين الحياة سحلته فما عملش حاجة ومحققش أحلامه. وفي نوع تالت عامل ميكس كده بينهم, اللي هو فضل طول العمر وبيحلم بحاجة معينة, بعدين كبر اشتغل شغلانات معينة أو لقى نفسه يعني زي ما تقول كده إيه, خلاص فقد الشغف تجاه الحاجة اللي هو عايزها. ولكن ده مختلف شوية عن المثالين اللي فاتوا أو عن نوعين الأشخاص اللي قبليه, عشان ده قرر يوقف نفسه كده ويقول لأ ثانية واحدة, أنا عايز أفتكر أنا كنت عايز إيه في الدنيا دي, وراح مقرر يكمل وبدأ يرجع ويحقق في أحلامه. فقول لنا أنت أني نوع من الثلاث أشخاص, وده التساؤل اللي موجود معنا لحد دلوقتي. طيب نكمل ونقرأ الرسائل اللي الناس بعتتها لو ما فيش مانع. قريت الرسالة دي فعلا, لا ما قريتهاش. مساء الخير على احلى شوف الدنيا, يا رب تكون بخير. بالنسبه لموضوع الحلقه, فانا كان نفسي ادخل معهد التمريض بس ما دخلتش, بس ان شاء الله هدخل كليه التمريض. ولو مفيش مانع ممكن اغنيه لو تعرف للعظمه بتاعنا رامي صبري. حاضر, واكون شاكره ليك جدا. حاضر. انت اسمك ايه بقى؟ ثانيه واحده نجمع. انا تسنيم. كانت قايله قبل كده في رساله تسنيم. ماشي, صباح الفل يا تسنيم منور الدنيا. صباح الفل يا جو, حابه ابدي اعجابي الشديد بالحلقه اللي فاتت وبالبرنامج عامه, بقت كل حلقة أحلى من اللي قبلها, وطقطق تحفة وبتوصل بتغير المود بشكل مش عادي. فشكرا جدا ليك, وممكن أغنية بتوصفني لأنغام لو موجودة. وشكرا لابن خالتنا. صباح الفل يا سموقة منورة الدنيا, دي سماء من اسكندرية. حاضر, وبشكرك جدا على كل الكلام الحلو ده بصراحة, وهحاول أشوف حاضر الأغنية بتاعت أنغام ونشغلها. طيب, انا حلمي اني اروح احج من وانا صغيرة, نفسي بجد والله هو ده حلمي يعني. ربنا يكتبها لك يا فاطمة ويكتبها لنا كلنا, ودي حاجة عظيمة طبعا. طيب, انت بقى قايلالي هاجر, قايلالي بقى بس في مشكلة يا جو, انا هفضل كده لحد امتى؟ بحاول ادور على حلمي يعني. وبعدين كله بيقولي لازم تحددي هدفك, لان الخطوة الحالية يعني بالنسبة لها هي تقريبا في الكلية, لازم احدد انا عايزة ايه كويس جدا. وطبعا بسمع اقتراحات كتيرة جدا, اللي بيقول لي دكتوره, واللي بيقول لي بتتكلمي حلو وليكي مظهر كويس في اعلاميه, واللي بيقول لي دكتوره نفسيه, واللي يقول لي ادرس لغه عربيه, واللي يقول لي تجاره, وانا مش عارفه اعمل ايه بالظبط. حتى المواد اللي بدرسها ما فيش ماده مفضله ليا غير الرياضه, بس عشان الماده دي ادخل حاجه ليها علاقه بالمجال, فهمني بجد مش عارفه اعمل ايه. مش عارف يعني, حاسس ان انت محتاجه اكتر تشوفي. اقول لك على حاجه, لو مش لاقيه نفسك في حاجه معينه دلوقتي وما عندكيش مشاكل تدخلي اي حاجه دلوقتي بس مش عارفه تقرري انهي, شوفي الحاجه اللي لايقه بالمستقبل وليها علاقه بالحياه الحياتيه. لان في عنصر مهم برضه هاجر لازم تاخدي بالك منه, الا وهو ان انت ممكن تدخلي مجال وتحبيه بالمناسبه. فحاولي تختاري حاجه مطلوبه في المستقبل, في الكون اللي احنا فيه ده, المجالات اللي هتبقى كويسه قدام, وحاولي تخشي في الحته دي لو انت تقدري يعني. قدرت يا باشا وتمام ودخلتي المجال عجبك, ممكن ده يرسم حياتك كلها. دخلتي المجال وخلصتي وخدت شهادتك ولقيتي نفسك عايز تعملي حاجه تانية ومبسوطه اكتر في الحاجه التانية دي, يا باشا اعمليها, محدش هيقولك لا. فحاولي على قد ما تقدري بس ايه فعلا تخشي في الحته دي. ولازم ومش لازم, هو تقريبا لازم تحددي دلوقتي عشان يلا خلاص دخلنا في الدراسه ودخلنا في الحاجات دي, فلازم تبقي بتحددي الكليه فعلا. طيب, صباحه جميل الشياكه دي, بس طمنا عليك يا رب دايما تكون بخير. يعني شكرا والله يا استاذه بيبو منوره الدنيا. بتقول لي بالنسبه للاحلام, فانا لسه في مرحله السعي ومقتنعه جدا بالايه بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم, وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. طبعا انت لازم فعلا كل واحد فينا يبقى بيسعى صدق الله العظيم يعني, ولازم يبقى بيحدد على قد ما نقدر يتعامل يتحركوا يعني, عايزين نتحرك بس وهتلاقي الدنيا ماشي. طيب, بالنسبة لموضوع الحلقة, فأنا كلمتك في الموضوع ده قبل كده وإن شاء الله حققه. إن شاء الله عم مصطفى تنور الدنيا, تنور درب أحلامك يعني, يعني تخرب الدنيا كلها بشكل كويس. طيب برنامج مش عادي، برنامج جميل اول مره اتفرج عليك بس حبيت اشارك. صباح الفل. بنقول بقى اسامينا في الرسائل، يعني بما انك اول مره او انت اول مره تشارك فاحنا دايما بنقول اسامينا في الرسائل عشان اعرف انا بكلم مين. طيب صباح الخير، ايه موضوع البرنامج؟ لسه متابع طبعا الرساله دي بقى لها حبه بس اظن دلوقتي اتمنى تكوني عرفتي. ده رقم اخره 545. ازيك يا جو عامل ايه؟ انا كنت هطلب اغنيه اخر اعتبنا لعمرو دياب بس انت شغلت عمرو دياب، فلو ينفع اغنيه سان ليفان صباح الورد. حاضر. صباح الفل يا مروه. هعمل كده. والله كلام زي الفل وصح جدا جدا، فعلا بنستنى حاجات كتير انها تبقى بيرفكت عشان نبدا. رائع جوك العاده حبيب اخوك والله. بضم صوتي للرساله اللي فاتت، عايزين العاب تاني. المره اللي فاتت فاتت مني بس مش ناسي، وعايز اكسب الحلقه الجايه. حاضر عم عمر. هحاول اعمل كده كتير. ممكن اقول حاجه يا جو؟ عايز اوصل رساله لحد اقول له انه وحشني قوي وغيابك مخليني تعبانه جدا، انا من غيرك ببقى محتاره، وعايز اقول له الف الف خنقه معاك ولا ضحكه مع غيرك. يا سلام، ده ايه الكلام ده؟ ده رقم اخره اسمها كانت قايله لي في رساله قبل كده مروه. ماشي، يعني ربنا يوفقك يا مروه في حياتك وتبقي مع حد وما يبقاش فيه خنقه، يعني مش لازم يبقى فيه خنقه مع الشخص ده. بحب رسائلكم والله العظيم، بكتشف العالم من خلالكم يا جماعه. نطلع نسمع رامي صبري لو تعرف عشان اتطلبت، ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

نكمل ونقرا الرسائل. مصطفى كان بيقول لي ان في شويه رسائل فوق يا عم يوسف وانت ما قريتهاش وده الاهم. نشوف بقى كان بيقول ايه قبل ما كان يقول لي ايه موضوع الحلقه ده. انا كلمتك فيه قبل كده، كان بيقول لي لو في حب، لو في حد حب واحده اكتر من سنتين من طرف واحد وهي مش بتحبه يعمل ايه؟ مش عارف ينساها، والمشكله انها قدامه على طول لانها معاه في نفس الدراسه والدروس والمدرسه وكل ده. ده بمناسبه انك فتحت الموضوع ده بقى. لا انت بتتلكك عشان تتكلم في الموضوع، انا ما فتحتش اي حاجه، انا بقول لك احلام الدنيا. فدي حلم يا عم مع احترامي ليك يعني، بس لو هنقول ان ده حلم يعني، فبحس ان انت عرفت منين ان هي مش بتحبك مبدئيا؟ خلينا بس يا مصطفى بلاش تقول لي واحد بيحب واحده وبتاع، انا فاهم ان انت يعني. فبالنسبه للفكره بتاعت ان انت بتقول لي هي طرف واحد، فانت عرفت منين ان هي مش بتحبك؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بحس ان اي تساؤل متساب كده مش هنعرف نحله. بمعنى ان انت محتاج تتكلم مع البنت دي لو انت شايف ان انت تقدر تكون ملتزم في علاقه وتقدر تتجوز هذه البنت وتعمل هذه البروسس دي كلها، وشايف ان انت مستعد جدا نفسيا وماديا وذهنيا، وانت شايف نفسك راجل مقتدر ذهنيا يعني. تمام لقيت نفسك فيك الحته دي، روح اتكلم مع هذه الانثى. لقيتها تمام يا باشا، خد بقى الخطوات وامشي في الموضوع على طول. لقيت ان انت مش لقيتها رفضت اصلا وقالت لك لا ودنك الشمال مثلا اكبر من ودنك اليمين ومش مبسوطه مثلا من حاجه زي دي، ايا كان سبب الرفض يعني، عم مصطفى انت اخويا بتكلم معاك براحتي. ساعتها يبقى التساؤل ده في دماغك خلاص اترد عليه. لو انت قعدت تفكر فيها هتلاقي نفسك مخك بيقول ان هي رحت ورفضتني عشان وداني الشمال اكبر من اليمين مثلا يعني. فهتلاقي مخك دايما شايف ان الاجابه جات له، فمش هيقدر يفكر كتير. هيقول ممكن ساعتها تفتكر كده تقول يا كان نفسي، يا لو كانت حصلت، بس مش هتاخد المده الطويله في ان انت تفضل تفكر في الموضوع طول الوقت بالشكل ده. فما تسيبش اي تساؤل مفتوح كده، وروح يا باشا واتكلم وشوف الدنيا ماشيه ازاي، وهتلاقي نفسك الاجابه هتجيلك على طول سواء بالسلب او بالايجاب، وهتلاقي الموضوع حلو باذن الله. مساء الخير يا يوسف، حلقه النهارده بتسال من الثلاثه. انا تقريبا جاوبت على السؤال ده في الحلقات اللي فاتت، طلعت في الاخر ميكس بين الاثنين. بس اللي لفت انتباهي النهارده رساله صديق البرنامج احمد صادق، لما سال ايه هي مراحل التخطي. من وجهه نظري التخطي مش دايما محتاج مراحل كتير ولا كلام معقد. انا بالنسبه لي لما الدنيا تقفل بتوضى وصلي ركعتين بنيه قضاء الحاجه وبنيه خالصه لله، وقسما بالله مهما كانت الحاجه اللي انا شايل همها بحس بعدها ان الامور بتتفتح وبتتظبط والحاجه بتخلص. يمكن التخطي عند ناس بيبقى انهم ينسوا او يتقبلوا او يبداوا من جديد، انما انا شايف ان اوقات كتيرة التخطي الحقيقي بيبدا من انك تسلم امرك لربنا وتعمل اللي عليك وتسيب الباقي عليه. وتحياتي ليك يا يوسف ولكل اصحاب البرنامج، وانا عارف انك بتنسى زي ما توفيق صاحبك ما كان بيقول لك اخوك سعيد ابو الحمد. صباح الفل عليك يا عم سعيد يا ابو الحمد. وايوه صح، انت كده بتركز في الحلقات. انا كنت قلت قبل كده توفيق صاحبي بيقول لي ان انا بنسى فعلا. طيب ماشي، الكلام اللي انت قلته ده بالمناسبه عم سعيد ايه عظيم جدا، اتمنى تكون الناس جمعته كده. فنطلع فاصل عشان الكلام الجميل ده ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015 595 1006.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. ونكمل ونقرأ الرسائل واحنا بنتكلم عن الاحلام والحاجات دي. بس قبل ما نكمل بقى في الرسائل اللي علاقة بالاحلام، كان في رسالة بعتت من هاجر ردا على مصطفى اللي كنا قبل ما نطلع فاصل على طول، كان بيقول ان هو بيحب حد لمدة سنتين من طرف واحد ومش عارف يبطل يفكر في الشخص ده وحاجات كده. ف ردت هاجر وقالت: يوسف انا مش قصدي حاجه، بس انا خدت بالي انه قال ان هي معايا في كل حته حتى الدروس، يعني لسه صغير وفي مرحله المراهقه. فبما اني في مرحله المراهقه برضو ما جربتش الحاجات دي قبل كده، بس معروف ان فتره المراهقه ان الهرمونات دي بتبقى متلخبطه جدا، وده وان اللي بيرسمه الواحد بيبقى 70% منه مش حقيقي. فهي بقى هاجر بتنصح مصطفى، يعني بتقول له ركز في دراسته ويحاول يتجاهل، ومش بتفلسف ولا حاجة، بس يركز في اللي هيفيده اكتر هي دراسته، لان انا شفت التجربة دي مع صحابي وعشان كده اتعلمت من غير ما اجرب. فده رد هاجر على مصطفى، كلام لا مش فلسفة خالص، كلام كويس جدا جدا جدا. طيب نعمة بتكمل بتقول: طب انا عايز اقولك ان انا فعلا فقد الشغف حتى في يوم عيد ميلادي، يعني انا حاليا في مرحلة فقدان الشغف، لان انا زمان كنت محددة فعلا لنفسي اهداف واحلام مختلفة وحاجة تانية خالص على اللي انا حددته من كام سنة، فحسيت عشان فاجئت نفسي باحلام تانية اتكعبلت، فبقيت مش عارفة اعمل ايه، فقدت الشغف فجأة. فانا دلوقتي في مرحلة ان لازم اطلع من هذه الفترة يعني عشان ابتدي اكمل اللي انا عاوزاه. وشكرا جدا على اغنية عمرو دياب، والله العفو العفو العفو العفو. طيب انا متعود ابعت كل حلقه، بس ما بعتش الحلقه اللي فاتت، كان نفسي اطلع دكتوره، لان وانا صغيره لما كنت بلعب كنت دايما بتنكر لدكتوره وادخل في الشخصيه. بصراحه ده حلمي من وانا صغيره، وان شاء الله هوصل لحلمي ده. وما فيش حاجه سهله، بس الواحد لو حط الهدف ده قدامه وسعى ليه هيوصل له ان شاء الله كله ويحقق اللي في باله. والله ان شاء الله اميره وتبقي احلى دكتوره واجمد دكتوره في الدنيا كلها، وما نعرفش نتكلم معاكي بقى يعني نوصل للحته دي، فان شاء الله توصل اللي انت عايزاه. مريم بتقول لي: برن عليك يا معلم مش بترد، انا كذا علانة. انا كنت والله قلت حاول الم الرسائل بتاعتكو على قد ما اقدر. طب ماشي خلاص، يعني تعالوا نرجع بمكالمه بس بعد ما نسمع الاغنيه دي. ولسه بتسمع يوسف بركات. لسه رقم التليفون هو 38-35-022 ورقم الواتساب 0-15-59-55-1006.

نكمل ونقرا الرسائل. ثانيه واحده. السلام عليكم، مساء الورد على حضرتك استاذ يوسف. من خلال حضرتك احب اهدي زوجتي لزوجتي الغاليه وروح قلبي وعشره عمري وام اولادي هند ام جنى، كل سنه وانت طيبه يا نور عيني، بمناسبه عيد الزواج وعيد ميلادها. ربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك ودايما سند ليا. احب اهدي لها اغنيه، الاغنيه اللي بتحبها المطرب ابن عدويه اسمها سيبي روحك. حاضر، كل سنه وهي طيبه وربنا يكمل لكم دايما على خير. انا بعطل في الحاجات دي بس انتوا يعني ان شاء الله ان شاء الله تبقى طول الوقت كده مع بعض يعني. وبالنسبه للاغنيه حاضر، احاول اشوفها لك واشغلها لك على طول. مع حضرتك صلاح ابو جنى، عيد جوازنا ال15، يا رب العمر كله يا رب. طيب مساء الخير عليك يا استاذ يوسف، عايز اغنيه لكاظم الساهر وهديها لجوزي اسلام، ممكن يوسف تحقق لي طلبي من علياء احمد؟ ماشي حاضر، هحاول لو لقيتها عندي هعمل كده على طول. طيب في رسالة فجأة يعني ما تقلش حاجة، بس هي تقريبا ردا على كلام أنا كنت بقوله. مكتوب: هو أنا بروح مكان باستمرار وهو نادي بيتدرب فيه أخويا، وفي حد حصل تبادل نظرات بيني وبينه بس ما جاش ولا مرة يتكلم، هو بس اللي كل اللي بيعمله أنه بيبص. أنا عايز أتعرف عليه عادي كزمايل مش أكتر، إزاي تحصل أو الموضوع إزاي هيفضل على أنه يبص وأنا وخلاص؟ هو عايز إيه؟ هو مش عارف هو عايز إيه. أنا مش عارف هو عايز إيه، بس نصيحة ما تتكلميش يعني، ما تروحيش أنت تتكلم، دي نصيحة أخ يعني. ده رقم آخره 278. يا يوسف بص، عشان الواحد مبقاش يحب يجيب سيرة تخطي أو أي حاجة من الفكرة دي، بس الواحد بعد ما عايش أحلى 5 سنين وانبساط وتمام، أهلي وأهلها عارفينه كنا تمام قوي، أنا مش عارف حصل إيه، هي مرة واحدة قررت إنها تسمع كلام حد من قرايبها مش بيحبني وحصل اللي هو كان عايزه، مرة واحدة اتغيرت عليا، مامتها اتدخلت وإخواتها عشان يفهموا هي ليه مرة واحدة كرهتني، ما كانش فيه رد منها، بس أنا هو بعد كل اللي حصل ده وعدى على الكلام ده سنين، يعتبر أنا تمام عادي، بفتكرها وبزعل قوي بس بدرك إن ربنا نجاني وبحمد ربنا، بس الموضوع يزعل قوي، الإحساس بالخزلان ده وحش قوي يا يوسف، وبقيت بسمع فويسات ليها قديمة وأنا بتمرن أتسلى بفضل أضحك، ربنا يقدم اللي فيه الخير، تحياتي ليك. ده ماريو، والله ماريو ضايقتني، بس مش عارف، هي صعب ان انت تفصل تفكيرك عن ان الشخص الحلو ده، عارف في جملة كده سيئة من كتر ما هي

تستاهل حد احسن ان شاء الله, حد يستحق كل الحب اللي عندك ده. بس كده يعني, حاول دايما تفتكر ده عم ماريو, ما تضايقش نفسك خالص. نطلع فاصل ونرجع تاني, لسه تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في, ما تروحوش في اي حته.

0: فنان كريم أدريانو
1: تنور
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: أنا قلت لأ يعني لأ.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها. أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجأة؟ بحس ثانية يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
0: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفان امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شكرا.
0: نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
4: وشوطة من بعيد حلوة أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أ

وخطر

0: هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006 ولسه بنتكلم في موضوع الاحلام ده. فتعالوا نكمل ونقرا الرسائل. مساء يا جو، جايه متاخره ساعه بس عديها عشان اغوم. بتقول لي بالنسبه لموضوع الحلقه، الحقيقه بحس ان تحقيق حلم او فكره عايزه اعمل ايه في المستقبل دي عند بعض الناس مش ثابته. بمعنى ان انت لو ما جربتش الحاجه دي هتفضل زي كل يوم تفكيرك بيتغير كل شويه، لكن لو جربته وحبيت تكمل يبقى تمام، لان التفكير عامه بيسوح قوي، اللي هو طب ما كنا جربنا، طب ما كنا حاولنا، وتأنيب الضمير. لكن لو اصلا في حلم انت حابب تكمل فيه وخلاص قررت، يبقى دوس يا باشا، ويبقى اسمك جربت برضه وعملت الحاجه اللي دماغك مش هتفضل تزن عليك بالليل فيها. نغم قفلت الحلقه خلاص كده، صح اللي هي قالته ده 100% صح. طيب عامل ايه يا جو؟ انا سهيله، دخلت بيزنس، ايه رايك في الكليه وعايز رايكم يا جماعه وشكرا. يعني صعب على فكره تاخدي راي حد مش في المجال بالمناسبه، بس بيزنس حاجه كويسه جدا، يعني ما حدش اشتكى يعني فاهم قصدي. بس بالتوفيق يا سهيله والله. ولو في حد بعت لي حاجه ليها علاقه ببيزنس هتلاقيني رحت قايلها على طول. طيب صباح الفل. في احلام كتير كنت بحلم انها تتحقق وسعيت ليها، وكنت متخيل ان الدنيا كلها واقفه عليها، ولكن بعدين اكتشفت ان اختيار ربنا ليا كان صح ومثالي جدا وزي ما انا عايزه واكتر، حتى لو اتاخر شويه، لكن ربنا اداني طاقه رهيبه الحمد لله، كاني لسه ببدا حياتي من اول وجديد وبنفس الشغف. وانا من النوع اللي كنت بعيط وبنهار، لكن اكتشفت ان يا ريت ما كنت كده وكنت صبرت بدل الانهيار. بس ده برضو مش هنقدر نفهمه غير بعد التجارب والنضج. الكلام صح جدا يا جماعه، انتوا كلامكم عظيم. انت اسمك ايه؟ طيب ماشي، مش قايله. بس هي بتقول لي ممكن سمعني اغنيه هيثم شاكر لحقتيني وهديها لجوزي وحبيبي. حاضر، حاول اعمل كده قبل الحلقه ما تخلص. ازيك يا جو؟ انا رورو، احب اقول ان انا يومي من غير الحلقه بتاعتك مش حلو والله، يعني اتمنى يومك كله يبقى كويس والله، بس شكرا على الكلام ده. ازيك يا جو؟ خطوات التخطي ايه؟ ما انا ردت، يا نهار ابيض، ده انا عملت حلقه عنها. يعني انا جوه الحلقه دي عملت حلقه. انت احمد صديق بتنام مني ولا ايه؟ لا لا، انا قلت كلام كبير. ولو ما سمعتش الكلام اعلان، تقدر تسمع الحلقه بعد كده على سبوتيفاي، تكتب نجوم اف ام وهتلاقي جواها البلاي ليست بتاعت مش عادي، تلاقي كل حلقاتنا موجوده اللي هي بتبقى موجوده من اول السنه دي. ده كلام عظيم عظيم عظيم. طيب صباح الفل يا يوسف، انا بوسي خلاص اسمها بقى كده، بوسي بيتزا او بوسي معجنات على طول. خليك فاكر اوعى تنساني، كنت بكلمك على التليفون دلوقتي، يا رب تكون بخير. صباح الفل يا بوسي، منور الدنيا. صباح الفل يا جو، انا لسه جايه مش عارف الموضوع ايه. مبدئيا الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين، مع ان عندي 18 سنه. بس عموما يعني فاهمك عموما، 18 سنه زي 28 زي كله. بحب البرنامج جدا، وسمعنا حاجه رامي صبري. ما انت عشان لسه جايه فعلا، انا شغلت رامي صبري، قولي لي حد تاني. يوسف المحترم منور الهوا، مساءك زي الفل انا وكل انت وكل المستمعين. ده ايهاب راضي، صباح الفل يا عم ايهاب، منور الدنيا بوب. تمام يا جو، انا بس كنت عايز اعرفه هو ايه غرضه ان هو بيبص كفضول؟ يعني مش تعرفي، مش تقدري تعرفي اطلاقا اطلاقا اطلاقا. ليه؟ لان هو بني ادم بيفضل يبص كده من بعيد وخلاص، فمش مهم خالص الفضول، مش مهم هنا اطلاقا. يعني حاولي تفك خالص. ولو انت متضايقه من الحاجات دي واخوك اللي بيتمرن في نفس النادي ده موجود، اديله واحده كده، بص يا باشا الراجل اللي هناك ده بيعمل ايه، هتلاقي اخوك اتعامل. يعني انا افتكرت حاجه كانت معصباني، هو بجد اللي بيحصل ليا ده حقيقي، لان الموضوع زاد عن حد. بص انا مشيت مع بابا قالوا لي مدام، مشيت مع اخويا قالوا عليا مامته، فقررت ان امشي لوحدي بعد كده قالوا لي طنط، بعدين رحت المدرسه قالوا لي مس. طب اعمل ايه؟ انت متخيل ان انا لسه هتم 17 سنه في شهر 10؟ وبليز ما تضحكش على احزاني، اضحك عادي بهزر، بس مضايقاني وبتستفزني كلمه. فاهم قصدك؟ يعني الناس شايفاكي حد وقور، ام وطنط وحاجات دي حاجه كويسه، ما تضايقكيش اطلاقا. طيب نوصل لايه بقى احنا هنا طالما الساعه بقت كده؟ نعمل كده وكده، مزيكه الختام بالظبط كده. وبالمناسبه عايزين نسلم على فيليباتير ومهره، اتصلوا بيا في الفاصل كده وطلبوا مني تامر عاشور، انا ما نسيتكوش. هشغلها لكم. حاضر، اخترت لكم تامر عاشور اهو، ولكن هتسمعوه بعد ما اختم على طول. كان معكم يوسف بركات لمدة ساعتين اللي حاجة بسيطة على الهواء مباشرة، وأتمنى تكون الحلقة دي كانت عجبتكم، وأتمنى تكون اتكلمنا شوية عن الأحلام، أو ما جبناش الإجابة الصحيحة 100% اللي كنت مثلا متوقع إن احنا نوصل لها، بتاعت طب لو كنا فقدنا الشغف عن الأحلام نرجع إزاي تاني وبتاع.
فاظن ان ده سؤال يبان عليه عدى حلقه اهو ومعرفناش نجيب الاجابه قوي، فاظن ده مينيمايز كده للحياه كلها، ان اي حاجه محتاج توصل لها او حاجه مهمه زي دي الاجابه بتاعتها مش توصل في يوم وليله، دي محتاجه رحله بحث كتير. وزي ما عملنا حق جزء تاني لهذه الحلقه عن الاحلام، هنعمل جزء ثالث ورابع وخامس لحد ما نوصل في مره لشكل نهائي بنسبه للموضوع ده. ان شاء الله اشوفكم بكره قبل دلوقتي بساعتين برضو اللي حاجه بسيطه على الهواء برضو مباشره، وحلقه جديده بكره ويوم الفضفضه، او هنتكلم مع بعض بكره في الفضفضه وهيبقى عندنا قصه مش عاديه. واشوفكم على خير، بس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلها. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: فنان كريم أدريانو
1: سنور
0: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
1: أنا قلت لأ يعني لأ.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجئة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليكي. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطاف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
0: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شكرا.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.